0: صحيح أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض

0: في ورقة العملية السياسية. 2. تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وجهاتهما من العملية السياسية. 3. تظل حركة جيش دحر السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
1: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عمار رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عرب مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيا بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء لخمسة جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجا ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكد أن وحدة شعب البيجا تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلاح والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأمدورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص

0: نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيص شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق. ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيال الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسيف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت سودان بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نوجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي، وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحات الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيل سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين، وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيص حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيص حضر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمني. الخلية الأمني دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك، ما بحي يسمى من شور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم
8: صحتنا،
7: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
8: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
7: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جذري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جذري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نسفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية، البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجذري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجذري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجذري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيهما بين 3-6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2-4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ قالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف، يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسبية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2، تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3، تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع، وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة

جهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد وطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عرب مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيا بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر الصحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجا ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكدا أن وحدة شعب البيجا تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن القذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلاح والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأمدورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيص شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالة الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة

0: إدارة المنطقة التعليمية بمحلية الربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت سودان، بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نوجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد بأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيلي سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدوما أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين. وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية. خبير عسكري يقول من الصعب أن يتحول الدعم السريع لقوة نظامية.
3: الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان.
2: هل فقدت السلطات السودانية قاعدة بيانات البطاقة الشخصية؟
4: إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في إنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة.
2: والسودان من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية.
1: يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية.
2: لاجئون بمصر يشتكون من تسييس قضية اللاجئين.
5: المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. قال الخبير العسكري محمد نور إن إعلان قوات الدعم السريع عن ترتيبات تنظيمية جديدة لقواته المقاتلة خطوة ذات أبعاد سياسية، واصفا إياها بأنها قفزة في الظلام. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
3: المسألة بتاعت تكوين الجيش هي ما عدد من الأفراد ولا عدد من الضباط وكذا. فإذا جيش نظامي معروف يعني تنظيمه، معروف تأهيله، معروف مسألة العقيدة وكذا. ففي حالة مجموعة تأسيس أو الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع وبما فيها حركة تحرير السودان الحلو، فأنا بتخيل إنه دي غفزة في الظلام، لأنه حتى أفرادهم يعني من الصعب جدا تدخلهم في هيكل تنظيمي وتحاول تعيد انضباطهم، لأنهم يتعاملوا مع الغادة بتاعينهم ومع المواطنين في الحرب دي بعدم انضباط واضح جدا وعدم قيادة وسيطرة. فعشان انت تعيد صياغة الأفراد دي بتحتاج لأنه تأهلهم تعليميا، بتحتاج تشغيلهم عسكريا، بتحتاج يعني تجيب الضباط الممكن يكونوا قيادة وغدوة للقوات اللي حتتكون دي. فهي ممكن تكون تسميات، يعني الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان، يعني حاجة ممكن اسم يكون اسم جيش أو قوات مسلحة، لكن عمليا أنا ما بعتقد أنها هي حتكون مسألة ممكنة. ضيف على ذلك الإمكانيات التدريب والتأهيل، والناس دي معظمة يعني ناس يعني ما في كل ما بيكتبوا أميين، يعني هي ما المسألة بس ضرب نار وسلاح وكذا، تجي انت في شكل قوات مسلحة نظامية. فأنا بتخيل إنها هي خطوة سياسية للضغط على حكومة بور السودان ومراوغة قبل تحقيق السلام، بأنه نحن عندنا جيش، ما عندنا ميليشيات وما عندنا أفراد. يعني هي مرحلة تحضيرية لمرحلة السلام، في إنه جيشهم ده كله يكون منطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أضيف على ذلك يعني هو بيتكلم عن جيش وطني. جيش وطني معناه بيعني كل الوطن، بشماله وشرقه وسطه وغربه وجنوبه. فدي ما متوفر حاليا في قوات الدعم السريع وقوات الحلو، يعني ما بتلقى فيه نسبة كبيرة من قبائل من الشمالية ومن الشرق ومن الوسط ومن الجنوب الشرقي. فهو ما حيكون جيش وطني بمعنى جيش وطني، أكثر من أنه هو
7: يعني جيش ممكن يسموه جيش الدعم السريع، جيش تحرير السودان، جيش لكن ما ممكن يكون يعني قوات تقدر يقول عليها وطنية وقومية ومتعددة القبائل والأفراد وكذا. فأنا ما بتخيل إنها حتنجح نفس القوات دي ذاتها بنفس التشكيلة وبنفس يعني اليونيفورم بتاع، بس بدو اسم قوات مسلحة أيا كان. يعني
2: تناقلت الأخبار الاختفاء الكامل لقاعدة بيانات البطاقة الشخصية بالخرطوم، رغم أن السلطات أعلنت في وقت سابق عن استعادة قاعدة بيانات الرقم الوطني. فهل اختفت قاعدة البيانات بالفعل؟ وما هو تأثير ذلك إذا حدث؟ الخبير في مجال الاتصالات الدولية وتقانة المعلومات عمار قاسم حمود اشرح لنا المزيد عن هذا الموضوع.
4: بخصوص موضوع البطاقة القومية، حقه نفهم من ناحية تقنية إنه البطاقة القومية هي متفرع من أصل أو جذر واحد. الجذر هو شيء مرجعي بتستمد كل الأوراق الثبوتية لأي شخص وجوده انطلاقا منه، وهو الرقم الوطني. فإذا كان تم استعادة كاملة لقاعدة بيانات الرقم الوطني، فكل شيء بعد كده بيكون ضرره محدود، إذا كان في ضرر طبعا. وبالتالي ما في خوف كثير من هذه الجزئية. ربما نأتي لاحقا لتفصيل أنه ممكن يكون في خوف من شنو. البطاقة القومية زي ما ذكرت هي متفرع من الرقم الوطني، وهي زيها وزي الجواز اللي بيطبع في منافذ عدة، وتم طباعته حتى مؤخرا، والناس في ناس حصلت على جوازات مؤخرا. وبالتالي هناك استعادة للسجل المدني، بل هناك نتائج فعلية للاستعادة دي. فده شيء مطمن إنه الأوراق الثبوتية للناس ممكن تكون موجودة ومحفوظة، والحمد لله. تأثير الحرب، يمكن في تأثيرات كبيرة حاصلة في الجانب الفيزيائي، بمعنى إنه المعدات نفسها يتم تحطيمها أو يتم إتلافها وتكون تعرضت للحرائق أو خلافه، وبالتالي الشيء المخزن فيها خلاص يعني في صعوبة وفي إمكانيات فنية في استعادتها، لكن دي إلا لبيانات حساسة جدا وما فيش لها نسخ احتياطية وما فيش لها تخزين في أي من الأماكن. لكن في الحالة الطبيعية والعادية ولمثل هذه الأمور من الحساسية بيكون دائما في مش نسخة احتياطية، في نسخ احتياطية أحيانا في أماكن فيزيائية مختلفة، مدن مختلفة، وأحيانا في أماكن بيقولوا عليها محفوظة سحابيا، ودي طبعا بتكون مشفرة، لأنه في الغالب أنت لما تخزن سحابيا معناها في طرف ثالث ربما خارج الدولة، وتخزين البيانات فيه بيتم بعد التشفير، واستعادتها بيتم فيها فك التشفير وبتستعيد بياناتك. فمن الواضح أنه الرقم الوطني سليم والحمد لله. والشيء الملتبس على الناس حاليا في مسألة البطاقة القومية، البطاقة القومية بالمناسبة لا تختلف في معلوماتها عن الرقم الوطني كثيرا، عندها فقط حاجتين يمكن إضافيات، لكن باقي المعلومات كلها موجودة بما فيها الاسم وبما فيها العمل أو مكان الميلاد والنوع وكل شيء. فقط هي تزيد بأنه فيها حاجة عن فصيلة الدم ومكان لرقم الهاتف، لكن خلاف كده اللي موجود على الرقم الوطني هو موجود عليه البطاقة الشخصية. فبالتالي زي ما ذكرت ما في إشكالية كبيرة. الإشكالية ظهرت في البطاقة ربما تكون نتيجة لآلات الطباعة اللي بتطبع البطاقة نفسها، بطاقة طبعا فيزيائيا حاجة كده بسيطة صغيرة سلموك ليها، ما زي الأوراق بتاعت الرقم الوطني أو الجوازات أو غيره، بطاقة صغيرة. فطباعتها ربما تكون المكنات أو المعدات اللي بتطبع البطاقات هذه تعرضت للتلف. فهل من الحكمة مثلا يطبعوا بآلات متطابقة تماما مع اللي كانت موجودة سابقا، ولا ممكن يكون في معدات جديدة للطباعة وبالتالي شكل مختلف للبطاقة نفسها؟ وأنا أعتقد أنه في اتجاه بأنه تكون في حاجة جديدة، بمعنى أنه زي ما حصل في تغيير العملة وخلافه حياة كثيرة، كذلك دي فرصة أنه يكون في نسخة جديدة من البطاقة القومية. طبعا دي ما فيها مشكلة، بس بالحاصل في البلد في الحرب دي ربما أنت شايل بطاقة قديمة لبطاقة جديدة، زي الحاصل بأنه أنت شايل عملة قديمة وعملة جديدة. إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في أنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة. بس دي إشكالية مربوطة بالحرب، مربوطة بتفسير نوع الوثائق اللي أنت بتشيلها إذا كان عندها مدلول سياسي أو ربما خطورة أمنية. لكن غير كده ما فيها مشكلة، وممكن تظهر لاحقا بطاقات بواجهة جديدة وبشكل جديد، وتكون عادية كل البطاقات تكون يعني مبرئة للذمة، القديمة أو اللي محتفظين بها الناس يعني من قبل الحرب، والجديدة اللي بتطرح بعد الحرب. الحدث الأكبر في الجانب بتاع الأوراق الثبوتية هذه هو وجود عامل جديد، وهو تطور رقمي والخاص بسودا باس، بمعنى أنه أنت لما تنزل هذا التطبيق عندك ده واجهة للمعاملات الرسمية والحكومية، بتحليك أنك تحصل على نسخة إلكترونية من جوازك، من الرقم الوطني بتاعك، من غيره من الأمور، وربما تكون مربوطة فيما بعد بالحصول على أي خدمات حكومية أو حتى خدمات مصرفية. دي يمكن إذا عندها خطورة وعندها حياة، دي حاجات تانية مرتبطة بسياقات اللي زي ما ذكرنا، زي مسألة العملة القديمة والجديدة. لكن إجمالا أنا بقول إنه بما إنه الرقم الوطني كجذر موجود، فبالتالي إمكانية طباعة بطاقة جديدة موجودة، أو يعني إمكانيتها كبيرة جدا ويمكن أن تتم. ليس بالضروري أنها تكون مشابهة للحاجة اللي كانت قبل الحرب، لكن هي بطاقة زي ما ذكرت شبيهة أو تؤدي نفس الغرض بتاع البطاقة القديمة، وربما نرى نسخ منها جديدة في الأيام الجاية. هذا إجمالا عن موضوع البطاقة القومية وما نشأ حولها من حديث. شكرا لكم. عمار قاسم حمودة.
2: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالحوار والجدل والأسئلة حول مصير اللاجئين السودانيين في مصر بعد دخول قانون اللجوء الجديد 2024 حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. الناشطة نجدة منصور تقول بأن قضية اللاجئين تم إخراجها من المناخ الإنساني وتحويلها لقضية سياسية.
5: نحن يا جماعة ما ملفات، نحن بشر عندنا أسرارنا واللي اتمنى بها المفوضية، عندنا كيساتنا اللي اتمنى بها مفوضية، فلا يمكن إنه يتم إدارة ملف اللجوء كمسألة إدارية، وهي أصلا ما إدارية من بداية الحملات، لأنه المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك. ولكن نحن نعلم تماما أنه في واحدة من السلاسل المهمة شديد جدا في التحقيقات أنه بيتم عبر السفارة السودانية بالقاهرة، وهي دي مشكلة كبيرة شديد جدا بالنسبة لنا. إحنا أنا كناشطة سياسية لاجئة في مصر بعتبر أن السفارة السودانية بالنسبة لي مهدد، ما بقدر أعمل أي إجراء أنا في السفارة، نهيك عن أن أنا أمشي السفارة عشان هي تغرر في مصيري أنا كلاجئة. فبالتالي مسألة وجود ملف اللاجئين في يد جهة هي حكومية، وده تسييس بالنسبة لقضايا اللاجئين. إذا كانت المفوضية موجودة هي في داخل أي دولة، هي يعني جهة مستقلة. نحن بنتكلم عن إنه مسألة إدارة ملف اللاجئين في مصر هي بتتم عبر جهة بالتنسيقية، بالتنسيق مع المفوضية وفق قانون ولائحة. ولكن نحن اللي ما ممكن نغض عنه الطرف أبدا إنه تمت انتهاكات واسعة جدا للحق في الحياة حتى، وللحق في التحرك، وللحق في إنه أنت يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي بكل تفاصيله. في مصر اللاجئين السودانيين ناس ماتت، ما في زول عارف انه ماتوا ليه، لانه في معاملة سيئة جدا داخل السجون. عايزين نغض الطرف عن الحاجة دي. طيب اللي بيحصل شنو فيما بعد؟ يعني بناء على الحصل، هل نحن حاليا امنين؟ لا، أي زول الليلة صحة أو من أمس وكل اللاجئين السودانيين بيتساءلوا مصيرنا شنو؟ لأنه نحن بنتعامل مع المفوضية كجهة مستغلة، ولكن الحكومة المصرية جهة سياسية. بعدين مسألة إنه باسم الأمن الوطني، نحن باسم في السودان بيتم تلفيتهم لنا باعتبار إنه نحن جهة معادية للدولة، لمجرد إحنا بنقول إنه نحن ضد الحرب. فشنو التقدير بالنسبة لمسألة إنه أنت هتتعامل معينا كلاجئ؟ نحن ما أكثر من لاجئين، نحن ما عندنا حاجة تأسينا ولا عندنا أعمال بنقوم بها غير هي بصوف مصلحة الإنسانية وفي مصلحة الوطن حتى يعني. فنحن مهددين يعني حرفيا باسم تحويل ملفاتنا يعني تسييسة. ما في زول بيقدر يتكلم عن دولة، أنا ما بتكلم إطلاقا عن مصر ولا عن السياسة المصرية، أنا بتكلم ويعني ده واضح أصلا للعيان إنه في انتهاكات واسعة تمت من السلطات المصرية. ده اللي إحنا ممكن نتكلم عنه، إنه مصر تمارس سياسة كيف في دولتها، يعني دي ما حاجة إحنا نقدر نتكلم فيها، ما من حقنا إحنا نتكلم فيها. أنا بتكلم عنه واضح جدا إنه إحنا إحالة ملفاتنا لجهة غير مستقلة ده تسييس، وده بيمس بحقوقنا بشكل واضح. وشكرا.
2: بحسب الدراسات التي أجريت والتقارير الخاصة بالبيئة، فإن السودان يحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومع ذلك يتعامل الناس مع قضايا البيئة باعتبارها أمرا ثانويا. الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نقود يحدثنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
1: الحقيقة في المسألة السودانية هنا في مفارقة غريبة جدا. الليلة نحن لو جينا طرحنا أي نقاش حول البيئة في المجالس السودانية، دائما التفاعل بيكون على شاكلة أنه يا أخي دي قضايا للمترفين، للبلدان الحل حلت مشاكلها، لكن إحنا أولوياتنا غير. المفارقة دائما أقولها هنا أنه في واقع الأمر السودان يعتبر من أكثر البلدان حول العالم تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية، والكلام ده ما إنشائي يعني ولا كلام اعتباطي يعني، لكن دي دراسات علمية منشورة وتقارير موثقة. وأخيرا كان تقرير نشرته جامعة نوتردام الأمريكية، ودي جامعة بتنشر تقرير سنوي فيه مؤشر لتأثر بلدان العالم بالتغيرات المناخية. المؤشر ده بيضم 186 دولة حول العالم. لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمر أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي، وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية. وده هنا عنده انعكاس مباشر على الأمن القومي من ناحية الأمن الغذائي. وهلك أنت تتخيل يعني أنه الأراضي الزراعية لما تتقلص المحاصيل الزراعية هتفشل، بالتالي أسعار الغذاء هترتفع، تضطر الدولة لاستيراد أكثر الغذاء، ارتفاع في الفاتورة، ازدياد لسعر الصرف للدولار، وارتدادات كبيرة على الاقتصاد. كذلك من الناحية الأمنية، يعني لا زالت في الذاكرة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتأثير أيضا على اندلاع النزاع في دارفور في 2003، يعني لأنه كثير من المؤسسات الدولية ذكرت أنه حرب دارفور في 2003 قد تكون أول حرب مناخية في القرن 21 اعتمادا على الصراع على الموارد الناتجة عن التغيرات المناخية. والقائمة تطول، يعني اعتماد التصنيف من جامعة نوتردام أن السودان من أكثر البلدان المتضررة من التغير المناخي، اعتمد أيضا على عوامل أخرى زي الفيضانات. ونحن في ذاكرتنا القريبة الفيضانات اللي حصلت في العام الماضي عام 2025 وفي عام 2024 وما ترتب عليها من أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية، إضافة للأضرار الصحية. معروف جدا أن الفيضانات هي لاعب أساسي وبيئة مناسبة جدا لانتشار الوبائيات. مرحلة ما بعد الفيضان وتراكم المياه الراكدة اللي هي بتمثل بيئة خصبة لنمو الممرضات على رأسها البعوض الناقل للملاريا والناقل لحمى الضنك، بالإضافة للبكتيريا المسببة للكوليرا. دي كلها كانت ضمن الخسائر الكبرى التضرر منها السودان خلال السنوات الماضية. ولو حولنا دي لأرقام حتكون في الحسبة بمليارات الدولارات. وهنا أنا أذكر برضو يعني أنه بنك التنمية الأفريقي ذكر أن السودان، والكلام ده التقرير ده في 2021 يعني ما قبل الحرب، أن السودان بيحتاج سنويا لـ2 مليار ونص دولار 2.5 مليار دولار ليتمكن من الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. وده ما دفع العالم يعني أيضا إلى أنه ينشئ صندوق ما يعرف بصندوق التعويضات والخسائر، واللي هو بيندرج تحت مفهوم العدالة البيئية أو العدالة المناخية، باعتبار أنه البلدان اللي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي البلدان الصناعية زي البلدان الأوروبية وأمريكا والبرازيل واليابان والهند والصين وغيره. ودي بلدان أصلا لا تقع في المناطق الحارة، بالتالي تأثرها بالتغيرات المناخية كان أقل، ما زي البلدان اللي بتقع في مناطق جنوب الصحراء زي السودان، واللي هو لم يسهم في خلال تاريخه كله بتلوث للكوكب، لكن هو بيدفع الثمن لأنه موقع الجغرافي بيجعله أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. فنشأ من هنا مفهوم العدالة البيئية. أعتقد إحنا في السودان محتاجين أنه نرسخ هذه المفاهيم، الناس تكون عارفة أنها تعرضت لمظلمة مناخية وتعرف أنه هي عندها حقوق، وقبل كل شيء تعرف أنها هي متضررة بيئيا، وكثير من المآسي اللي بتعيش حاليا مرتبطة بالتغير المناخي. فده المدخل التوعوي أول شيء نمرة واحد، عشان نقدر بعد ذلك ننتقل لمحاور أخرى نعرف حقوقنا وين ونطالب بها. لكن في الأول محتاجين نعرف أنه نحن فعلا متضررين، والمسألة البيئية ليست رفاهية لكنها مرتبطة ارتباط وثيق كوننا رابع دولة في العالم متأثرة بالتغيرات المناخية.
2: شارك المستشار محمد مكاوي عضو مجلس تشريعي مدينة بريستول بالمملكة المتحدة وللعام الثاني على التوالي في سباق ماراثون بريستول للجري من أجل السودان، وذلك في 10 مايو الماضي. نستمع إليه في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا بهذه المناسبة.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشار محمد مكاوي من مدينة بريستول، مجلس تشريع مدينة بريستول المملكة المتحدة. سنتي في 10 مايو للعام الثاني على التوالي شاركت في ماراثون بريستول للجري عشان السودان. الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا مبلغ حوالي 2783 جنيه استرليني بتبرعات من بريطانيين وسودانيين وأبناء الجاريات الأخرى. المبلغ بإذن الله كله ماشي لمنظمة يسار الخيرية عبر حملة باسم سودان إن كرايسيس من العام الماضي. والمنظمة دي منظمة يسار شغالة في العمل الإنساني والطوعي والتطوعي في السودان وشرق أفريقيا. الشكر لكل زول وقف معانا وما زال بيدعم. بعيدا عن ماراثون بنشارك في فعاليات تانية كثيرة هنا لدعم الجاليات والسودانيين بالخارج، وحملات تبرع، أنشطة توعوية، وفعاليات جمع تبرعات موسمية. وجودنا في المهجر بخلينا جسر بين معاناة أهلنا في السودان، وبين مؤسسات الدعم هنا في بريطانيا. ورسالتي لكل سوداني وسودانية في الخارج، حاول أنك تشارك في فعاليات زي دي أو أي فعالية أنت تقدر تقدم فيها، لأن السودان حسيت فيه أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، ويعني في منطقتنا وفي العالم، وكل مساهمة ولو بسيطة بتفرق مع زول محتاج. وختاما يعني أنا أتمنى من كل قلبي إن صوتنا ذا يوصل، وإن السودان يرجع آمن مطمئن، والناس تلقى العون والكرامة في وطنها، ويعود الجميع لمدن وقراهم وأعمالهم، ويعم الأمن والأمان والسلام ربوع السودان الحبيب قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا لراديو دبنجا، وشكرا لبرنامج سودانيين بالخارج، وللأستاذ سليمان سري على المساحة، وربنا يجمعنا على خير. شكرا جزيلا.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، ان احنا لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أمدرمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صمود والكتلة الديمقراطية والبعث والشعبي والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمر أر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل هلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أمدرمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلاً عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسبية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2، تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3، تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف

هذه ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد وطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس. واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عربة مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيا بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر الصحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجا ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكدا أن وحدة شعب البيجا تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن القضائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلاح والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأمدورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيص شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالة الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة

0: المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان، بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيلي سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين. وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بنتهجة الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذن المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد، بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرضها أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتحت أبدا، لتحت دي ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع سعر العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كل رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة، المشكلة في انه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الاسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك او تعليقك على هذا التقرير، وما هي اهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بيهمني أكتر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكايه دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الارقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الاسعار اليوميه اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لانه بيحس بالاسعار ويفهم لغه الاسعار اكثر من ما بيفهم لغه التضخم، لانه الاسعار قدامه ملموسه وليست سرعه ارتفاع. سرعه ارتفاع دي مصطلحات فنيه يفهموها الاقتصاديين اكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبه لي الحكايه دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعه النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنه العامه، بنجد انه الذهابه برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان ياكلوه يعني او يشربوه او يركبوها او يطيروا بها او يمشي او تعالجهم كمكنه ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كدي تقيف كدي تدرسوا يعني معلش اسف يعني. فدي مشكله كبيره جدا عمليه الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهسه طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور الفهمي، وانت لازم تتحدث لراديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل، يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة الوطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفيدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لثواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات وإن سمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتريه من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه يعني.
2: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار الجدل واثار ذو افعال واسعه جدا جدا، وحقيقه انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد وصور فوتوغرافيه، اللي انت 6000 صوره اخذتها صور فوتوغرافيه، لكن هنا لما جيت ل غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة دي.
3: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي يعني، ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وقرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة يعني، على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منه.
2: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وأنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
3: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيجراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإقليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين. يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني وغيره. يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
2: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
3: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعه الصداقه وغيره, وفي ارث كثير جدا جدا انتهى. لكن اعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحده من الحاجات ال كان مفترض الناس تنتظر فيها شويه, طبعا حسب رايي انا, انه ما ترمم بسرعه منطقه الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القياده العامه والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو, أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها, زي ما حصل في رواندا هسا في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا. ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة, وأنا زرته يعني, وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي, خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها, طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري, وتقبلوا تحيات الفريق العامل, وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله, والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يُعرف.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أمدرمان ووصف مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسبية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نصب بعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2، تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3، تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس، واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عرب مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبون بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيين بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر

أشترك على أن شرق السودان لن يكون ساحل الفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندبة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تيريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجا ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكدا أن وحدة شعب البيجا تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاجر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأم دورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وقنيص شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالا الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء

0: 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيل سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين. وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: خبير عسكري يقول من الصعب أن يتحول الدعم السريع لقوة نظامية.
3: الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان.
2: هل فقدت السلطات السودانية قاعدة بيانات البطاقة الشخصية؟
4: إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في إنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة.
2: والسودان من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية،
1: يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية.
2: لاجئون بمصر يشتكون من تسييس قضية اللاجئين.
5: المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. قال الخبير العسكري محمد نور إن إعلان قوات الدعم السريع عن ترتيبات تنظيمية جديدة لقواته المقاتلة خطوة ذات أبعاد سياسية، واصفا إياها بأنها قفزة في الظلام. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
3: المسألة بتاع تكوين الجيش هي ما عدد من الأفراد ولا عدد من الضباط وكذا. فإذا جيش نظامي معروف يعني تنظيمه، معروف تأهيله، معروف مسألة العقيدة وكذا. ففي حالة مجموعة تأسيس أو الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع وبما فيها حركة تحرير السودان الحلو، فأنا بتخيل أنه دي غفزة في الظلام، لأنه حتى أفرادهم يعني من الصعب جدا تدخلهم في هيكل تنظيمي وتحاول تعيد انضباطهم، لأنهم يتعاملوا مع الغادة بتاعينهم ومع المواطنين في الحرب دي بعدم انضباط واضح جدا وعدم قيادة وسيطرة. فعشان انت تعيد صياغة الأفراد دي بتحتاج لأنه تأهلهم تعليميا، بتحتاج تشغيلهم عسكريا، بتحتاج يعني تجيب الضباط الممكن يكونوا قيادة وغدوة للقوات اللي حتتكون دي. فهي ممكن تكون تسميات يعني الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان، يعني حاجة ممكن اسم يكون اسم جيش أو قوات مسلحة، لكن عمليا أنا ما بعتقد أنها هي حتكون مسألة ممكنة. ضيف على ذلك الإمكانيات التدريب والتأهيل، والناس دي معظمة يعني ناس يعني ما في كل ما بيكتبوا أميين، يعني هي ما المزالة بس ضرب نار وسلاح وكذا، تجي إنت في شكل قوات مسلحة نظامية. فأنا بتخيل إنها هي خطوة سياسية للضغط على حكومة بور السودان و مراوغة قبل تحقيق السلام، بأنه نحن عندنا جيش، ما عندنا ميليشيات وما عندنا أفراد. يعني هي مرحلة تحضيرية لمرحلة السلام، في أنه جيشهم ده كله يكون منطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أضف على ذلك يعني هو بيتكلم عن جيش وطني. جيش وطني معناه بيعني كل الوطن، بشماله شرقه وسطه غربه جنوبه. فدي ما متوفر حاليا في قوات الدعم السريع وقوات الحلو، يعني ما بتلقى فيه نسبة كبيرة من قبائل من الشمالية ومن الشرق ومن الوسط ومن الجنوب الشرقي. فهو ما حيكون جيش وطني بمعنى جيش وطني، أكثر من أنه هو يعني جيش ممكن يسموه جيش الدعم السريع، جيش تحرير السودان، جيش لكن ما ممكن يكون يعني قوات يقدر يقول عليها وطنية وقومية ومتعددة القبائل والأفراد وكذا. فأنا ما بتخيل أنها حتنجح نفس القوات دي ذاتها بنفس تشكيلة وبنفس يعني اليونيفورم بتاع، بس بدها اسم قوات مسلحة أيا كان. يعني
2: تناقلت الأخبار الاختفاء الكامل لقاعدة بيانات البطاقة الشخصية بالخرطوم، رغم أن السلطات أعلنت في وقت سابق عن استعادة قاعدة بيانات الرقم الوطني. فهل اختفت قاعدة البيانات بالفعل؟ وما هو تأثير ذلك إذا حدث؟ الخبير في مجال الاتصالات الدولية وتقانة المعلومات عمار قاسم حمود اشرح لنا المزيد عن هذا الموضوع.
7: بخصوص موضوع البطاقة القومية، حقو نفهم من ناحية تقنية انه البطاقة القومية هي متفرع من اصل او جذر واحد. الجذر هو شيء مرجعي بتستمد كل الاوراق الثبوتية لاي شخص وجوده انطلاقا منه، وهو الرقم الوطني. فإذا كان تم استعادة كاملة لقاعدة بيانات الرقم الوطني، فكل شيء بعد كده بيكون ضرره محدود إذا كان في ضرر طبعا، وبالتالي ما في خوف كثير من هذه الجزئية. ربما نأتي لاحقا لتفصيل أنه ممكن يكون في خوف من شنو. البطاقة القومية زي ما ذكرت هي متفرع من الرقم الوطني، وهي زيها وزي الجواز اللي بيطبع في منافذ عدة، وتم طباعته حتى مؤخرا، والناس في ناس حصلت على الجوازات مؤخرا، وبالتالي هناك استعادة للسجل المدني، بل هناك نتائج فعلية للاستعادة دي. فده شيء مطمن إنه الأوراق الثبوتية للناس ممكن تكون موجودة ومحفوظة، والحمد لله. تأثير الحرب، يمكن في تأثيرات كبيرة حاصلة في الجانب الفيزيائي، بمعنى إنه المعدات نفسها يتم تحطيمها أو يتم إتلافها وتكون تعرضت للحرائق أو خلافه، وبالتالي الشيء المخزن فيها خلاص يعني في صعوبة، وفي إمكانيات فنية في استعادتها، لكن دي إلا لبيانات حساسة جدا وما فيش لها نسخ احتياطية وما فيش لها تخزين في أي من الأماكن. لكن في الحالة الطبيعية والعادية ولمثل هذه الأمور من الحساسية بيكون دائما في مش نسخة احتياطية، في نسخ احتياطية أحيانا في أماكن فيزيائية مختلفة، مدن مختلفة، وأحيانا في أماكن بيقولوا عليها محفوظة سحابيا، ودي طبعا بتكون مشفرة، لأنه في الغالب أنت لما تخزن سحابيا معناها في طرف ثالث ربما خارج الدولة، وتخزين البيانات فيه بيتم بعد التشفير، واستعادتها بيتم فيها فك التشفير وبتستعيد بياناتك. فمن الواضح أنه الرقم الوطني سليم والحمد لله. والشيء الملتبس على الناس حاليا في مسألة البطاقة القومية، البطاقة القومية بالمناسبة لا تختلف في معلوماتها عن الرقم الوطني كثيرا، عندها فقط حاجتين يمكن إضافيات، لكن باقي المعلومات كلها موجودة، بما فيها الاسم وبما فيها العمل أو مكان الميلاد والنوع وكل شيء. فقط هي تزيد بأنه فيها حاجة عن فصيلة الدم ومكان لرقم الهاتف، لكن خلاف كده اللي موجود على الرقم الوطني هو موجود عليه البطاقة الشخصية، فبالتالي زي ما ذكرت ما في إشكالية كبيرة. الإشكالية ظهرت في البطاقة ربما تكون نتيجة لآلات الطباعة اللي بتطبع البطاقة نفسها، بطاقة طبعا فيزيائيا حاجة كده بسيطة صغيرة سلموك ليها، ما زي الأوراق بتاعت الرقم الوطني أو الجوازات أو غيره، بطاقة صغيرة، فطباعتها ربما تكون المكنات أو المعدات اللي بتطبع البطاقات هذه تعرضت للتلف. فهل من الحكمة مثلا يطبعوا بآلات متطابقة تماما مع اللي كانت موجودة سابقا، ولا ممكن يكون في معدات جديدة للطباعة وبالتالي شكل مختلف للبطاقة نفسها؟ وأنا أعتقد أنه في اتجاه بأنه تكون في حاجة جديدة، بمعنى أنه زي ما حصل في تغيير العملة وخلافه حاجات كثيرة، كذلك دي فرصة أنه يكون في نسخة جديدة من البطاقة القومية. طبعا دي ما فيها مشكلة، بس بالحاصل في البلد في الحرب دي ربما انت شايل بطاقة قديمة لبطاقة جديدة، زي الحاصل بانه انت شايل عملة قديمة وعملة جديدة، اذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند اي زول برضو حيكون في خطورة في انه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة. بس دي اشكالية مربوطة بالحرب، مربوطة بتفسير نوع الوسائق اللي انت بتشيلها اذا كان عندها مدلول سياسي او ربما خطوره امنيه، لكن غير كده ما فيها مشكله. وممكن تظهر لاحقا بطاقات بواجهه جديده وبشكل جديد وتكون عاديه، كل البطاقات تكون يعني مبرئه للذمه القديمه او اللي محتفظين بها الناس يعني من قبل الحرب، والجديده اللي بتطرح بعد الحرب. الحدث الأكبر في الجانب بتاع الأوراق الثبوتية هذه هو وجود عامل جديد وهو تطور رقمي، والخاص بسودا باس، بمعنى أنه أنت لما تنزل هذا التطبيق عندك ده واجهة للمعاملات الرسمية والحكومية بتحليك إنك تحصل على نسخة إلكترونية من جوازك، من الرقم الوطني بتاعك، من غير من الأمور، وربما تكون مربوطة فيما بعد بالحصول على أي خدمات حكومية أو حتى خدمات مصرفية. دي يمكن إذا عندها خطورة وعندها حياة، دي حاجات تانية مرتبطة بسياقات زي ما ذكرنا، زي مسألة العملة القديمة والجديدة. لكن إجمالا أنا بقول إنه بما أن الرقم الوطني كجذر موجود، فبالتالي إمكانية طباعة بطاقة جديدة موجودة، أو يعني إمكانيتها كبيرة جدا ويمكن أن تتم. ليس بالضروري أنها تكون مشابهة للحاجة اللي كانت قبل الحرب، لكن هي بطاقة زي ما ذكرت شبيهة أو تؤدي نفس الغرض بتاع البطاقة القديمة، وربما نرى نسخ منها جديدة في الأيام الجاية. هذا إجمالا عن موضوع البطاقة القومية وما نشأ حولها من حديث. شكرا لكم. عمار قاسم حمودة.
2: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالحوار والجدل والأسئلة حول مصير اللاجئين السودانيين في مصر بعد دخول قانون اللجوء الجديد 2024 حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. الناشطة نجدة منصور تقول بأن قضية اللاجئين تم إخراجها من المناخ الإنساني وتحويلها لقضية سياسية.
5: نحن يا جماعة ما ملفات، نحن بشر عندنا أسرارنا واللي تمنى بها المفوضية، عندنا كيساتنا اللي تمنى بها المفوضية، فلا يمكن أنه يتم إدارة ملف اللجوء كمسألة إدارية، وهي أصلا ما إدارية من بداية الحملات، لأنه المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك. ولكن نحن نعلم تماما أنه في واحدة من السلاسل المهمة شديد جدا في التحقيقات أنه بيتم عبر السفارة السودانية بالقاهرة، وهي دي مشكلة كبيرة شديد جدا بالنسبة لنا. إحنا أنا كناشطة سياسية لاجئة في مصر بعتبر أن السفارة السودانية بالنسبة لي مهدد، ما بقدر أعمل أي إجراء أنا في السفارة، نهيك عن أن أنا أمشي السفارة عشان هي تغرر في مصيري أنا كلاجئة. فبالتالي مسألة وجود ملف اللاجئين في يد جهة هي حكومية، وده تسييس بالنسبة لقضايا اللاجئين. إذا كانت المفوضية موجودة هي في داخل أي دولة، هي يعني جهة مستقلة. نحن بنتكلم عن إنه مسألة إدارة ملف اللاجئين في مصر هي بتتم عبر جهة بالتنسيقية، بالتنسيق مع المفوضية في قانون ولائحة، ولكن نحن اللي ما ممكن نغض عنه الطرف أبدا إنه تمت انتهاكات واسعة جدا للحق في الحياة حتى، وللحق في التحرك، وللحق في إنه أنت يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي بكل تفاصيله. في مصر اللاجئين السودانيين ناس ماتت، ما في زول عارف إنه ماتوا ليه، لأنه في معاملة سيئة جدا داخل السجون. عايزين نغض الطرف عن الحاجة دي. طيب اللي بيحصل شنو فيما بعد؟ يعني بناء على الحصل، هل نحن أسي حاليا آمنين؟ لا، أي زول الليلة الصحة أو من أمس وكل اللاجئين السودانيين بيتساءلوا مصيرنا شنو، لأنه نحن بنتعامل مع المفوضية كجهة مستقلة، ولكن الحكومة المصرية جهة سياسية. بعدين مسألة إنه باسم الأمن الوطني، نحن باسم في السودان بيتم تلفيتهم لنا باعتبار إنه نحن جهة معادية للدولة، لمجرد إحنا بنقول إنه نحن ضد الحرب. فشنو التقدير بالنسبة لمسألة إنه أنت هتتعامل معينا كلاجئ؟ نحن ما أكثر من لاجئين، نحن ما عندنا حاجة تأسينا ولا عندنا أعمال بنقوم بها غير هي بصوف مصلحة الإنسانية وفي مصلحة الوطن حتى يعني. فنحن مهددين يعني حرفيا باسم تحويل ملفاتنا يعني تسييسة. ما في زول بيقدر يتكلم عن دولة، أنا ما بتكلم إطلاقا عن مصر ولا عن السياسة المصرية، أنا بتكلم ويعني ده واضح أصلا للعيان إنه في انتهاكات واسعة تمت من السلطات المصرية. ده اللي إحنا ممكن نتكلم عنه، إنه مصر تمارس سياسة كيف في دولتها، يعني دي ما حاجة إحنا نقدر نتكلم فيها، ما من حق إحنا نتكلم فيها. أنا بتكلم عنه واضح جدا إنه إحنا إحالة ملفاتنا لجهة غير مستقلة ده تسييس وده بيمس بحقوقنا بشكل واضح. وشكرا.
2: بحسب الدراسات التي أجريت والتقارير الخاصة بالبيئة فإن السودان يحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومع ذلك يتعامل الناس مع قضايا البيئة باعتبارها أمرا ثانويا. الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نقود يحدثنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
1: الحقيقة في المسألة السودانية هنا في مفارقة غريبة جدا. الليلة نحن لو جينا طرحنا أي نقاش حول البيئة في المجالس السودانية دائما التفاعل بيكون على شاكلة أنه يا أخي دي قضايا للمترفين، للبلدان الحل حلت مشاكلها، لكن إحنا أولوياتنا غير. المفارقة داير أقولها هنا أنه في واقع الأمر السودان يعتبر من أكثر البلدان حول العالم تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية، والكلام ده ما إنشائي يعني ولا كلام اعتباطي يعني، لكن دي دراسات علمية منشورة وتقارير موثقة. وأخيرا كان تقرير نشرته جامعة نوتردام الأمريكية، ودي جامعة بتنشر تقرير سنوي فيه مؤشر لتأثر بلدان العالم بالتغيرات المناخية. المؤشر ده بيضم 186 دولة حول العالم. لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمر أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي، وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحات الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية. وده هنا عنده انعكاس مباشر على الأمن القومي من ناحية الأمن الغذائي. وهلك أنت تتخيل يعني أنه الأراضي الزراعية لما تتقلص المحاصيل الزراعية حتفشل، بالتالي أسعار الغذاء حترتفع، تضطر الدولة لاستيراد أكثر الغذاء، ارتفاع في الفاتورة، ازدياد لسعر الصرف للدولار، وارتدادات كبيرة على الاقتصاد. كذلك من الناحية الأمنية يعني لا زالت في الذاكرة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتأثير أيضا على اندلاع النزاع في دارفور في 2003، يعني لأنه كثير من المؤسسات الدولية ذكرت أنه حرب دارفور في 2003 قد تكون أول حرب مناخية في القرن 21 اعتمادا على الصراع على الموارد الناتجة عن التغيرات المناخية. والقائمة تطول، يعني اعتماد التصنيف من جامعة نوتردام أن السودان من أكثر البلدان المتضررة من التغير المناخي اعتمد أيضا على عوامل أخرى زي الفيضانات، ونحن في ذاكرتنا القريبة الفيضانات اللي حصلت في العام الماضي عام 2025 وفي عام 2024 وما ترتب عليها من أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية إضافة للأضرار الصحية. معروف جدا أن الفيضانات هي لاعب أساسي وبيئة مناسبة جدا لانتشار الوبائيات، مرحلة ما بعد الفيضان وتراكم المياه الراكدة اللي هي بتمثل بيئة خصبة لنمو الممرضات على رأسها البعوض الناقل للملاريا والناقل لحمى الضنك، بالإضافة للبكتيريا المسببة للكوليرا. دي كلها كانت ضمن الخسائر الكبرى التضرر منها السودان خلال السنوات الماضية. ولو حولنا دي لأرقام حتكون في الحسبة بمليارات الدولارات. وهنا أنا أذكر برضو يعني أنه بنك التنمية الأفريقي ذكر أن السودان، والكلام ده التقرير ده في 2021 يعني ما قبل الحرب، أن السودان بيحتاج سنويا ل 2 مليار ونص دولار 2.5 مليار دولار ليتمكن من الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. وده ما دفع العالم يعني أيضا إلى أنه ينشئ صندوق ما يعرف بصندوق التعويضات والخسائر، واللي هو بيندرج تحت مفهوم العدالة البيئية أو العدالة المناخية، باعتبار أنه البلدان اللي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي البلدان الصناعية زي البلدان الأوروبية وأمريكا والبرازيل واليابان والهند والصين وغيره، ودي بلدان أصلا لا تقع في المناطق الحارة، بالتالي تأثرها بالتغيرات المناخية كان أقل، ما زي البلدان اللي بتقع في مناطق جنوب الصحراء زي السودان، واللي هو لم يسهم في خلال تاريخه كله بتلوث للكوكب، لكن هو بيدفع الثمن لأنه موقع الجغرافي بيجعله أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. فنشأ من هنا مفهوم العدالة البيئية. أعتقد إحنا في السودان محتاجين أنه نرسخ هذه المفاهيم، الناس تكون عارفة أنها تعرضت لمظلمة مناخية وتعرف أنه هي عندها حقوق، وقبل كل شيء تعرف أنها هي متضررة بيئيا، وكثير من المآسي اللي بتعيش حاليا مرتبطة بالتغير المناخي. فده المدخل التوعوي أول شيء نمرة واحد، عشان نقدر بعد ذاك ننتقل لمحاور أخرى نعرف حقوقنا وين ونطالب بها، لكن في الأول محتاجين نعرف أنه نحن فعلا متضررين، والمسألة البيئية ليست رفاهية لكنها مرتبطة ارتباط وثيق كوننا رابع دولة في العالم متأثرة بالتغيرات المناخية.
2: شارك المستشار محمد مكاوي عضو مجلس تشريعي مدينة بريستول بالمملكة المتحدة، وللعام الثاني على التوالي في سباق ماراثون بريستول للجري من أجل السودان، وذلك في 10 مايو الماضي. نستمع إليه في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا بهذه المناسبة.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشار محمد مكاوي من مدينة بريستول، مجلس تشريع مدينة بريستول المملكة المتحدة. سنة في 10 مايو للعام الثاني على التوالي شاركت في ماراثون بريستول للجري عشان السودان. الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا مبلغ حوالي 2783 جنيه استرليني بتبرعات من بريطانيين وسودانيين وأبناء الجاريات الأخرى. المبلغ بإذن الله كله ماشي لمنظمة إيسار الخيرية عبر حملة باسم سودان إن كرايسيس من العام الماضي. والمنظمة دي منظمة إيسار شغالة في العمل الإنساني والتطوعي في السودان وشرق أفريقيا. الشكر لكل زول وقف معانا وما زال بيدعم بعيدا عن ماراثون، بنشارك في فعاليات تانية كثيرة هنا لدعم الجاليات والسودانيين بالخارج، وحملات تبرع، أنشطة توعوية وفعاليات جمع تبرعات موسمية. وجودنا في المهجر بخلينا جسر بين معاناة أهلنا في السودان وبين مؤسسات الدعم هنا في بريطانيا. ورسالتي لكل سوداني وسودانية في الخارج، حاول إنك تشارك في فعاليات زي دي أو أي فعالية أنت بتقدر تقدم فيها، لأن السودان حسيت فيه أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، ويعني في منطقتنا وفي العالم، وكل مساهمة ولو بسيطة بتفرق مع زول محتاج. وختاما يعني أنا أتمنى من كل قلبي إن صوتنا ذا يوصل، وإن السودان يرجع آمن مطمئن، والناس تلقى العون والكرامة في وطنها، ويعود الجميع لمدن وقراهم وأعمالهم، ويعم الأمن والأمان والسلام ربوع السودان الحبيب قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا لراديو دبنجا، وشكرا لبرنامج سودانيين بالخارج، وللأستاذ سليمان سري على المساحة، وربنا يجمعنا على خير. شكرا جزيلا.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أم درمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صمود والكتلة الديمقراطية والبعث والشعبي والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمر أر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل الهلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية سنتناول بالنقاش مع عدد من الفاعلين السياسيين وأحد الخبراء المحللين اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي دارت في أديس أبابا اليومين الماضيين، والتي انتهت وخلصت إلى بيان مشترك بين قوى سياسية مدنية، فيما اختارت القوى الأخرى عدم التوقيع على هذا البيان. ولعل كانت المفاجأة الأساسية في هذا الاجتماع هي مشاركة تحالف تأسيس في هذه الدورة من الاجتماعات، وكذلك أيضا انقسام حاد حدث داخل الكتلة الديمقراطية بسبب مشاركتها في هذا الاجتماع، وكذلك أيضا توقيع تحالف القوى الوطنية الثورية الديمقراطية صمود على اتفاق مع قوى تحسب بأنها أقرب للموالاة لمعسكر بورسودان. نلتقي في هذه الملفات أو في هذه الحلقة من ملفات سودانية بعدد من الفاعلين السياسيين، منهم الأستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صمود، وكذلك الأستاذ أحمد لسان تقد الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس، وأيضا هناك الأستاذ مكي المغربي المحلل السياسي. مرحبا بكم في هذه الحلقة. مستمعو راديو دبنجا، نبدأ بالناطق الرسمي باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية صمود الأستاذ جعفر حسن، ونناقش معه عن ماذا جرى في هذا الاجتماع وما هي أهمية هذا التوقيع الذي وقعته صمود مع عدد من القوى السياسية الأخرى فيما يتعلق بعملية إنهاء السلام والتحضير لعملية سياسية قادمة.
2: طيب، منذ نشر بيان الرباعية حدد إنه تجيف الحرب عبر ثلاثة مسارات، اللي هو المسار العسكري والإنساني والسياسي اللي هو العملية السياسية، وتلغائيا الدول الرباعية هي اللي استلمت الملف العسكري، التفاوض العسكري سواء كان مباشر أو غير مباشر، وأوكلت الملف السياسي للخماسية اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والإيجاد. ومن الوقت ذاك سعت القوى السياسية نحن في صمود، وقدمنا رؤية تفصيلية عن كيف يتم بداية هذا المسار، وقلنا لازم يكون حوار سوداني سوداني ويكون شامل. طيب، شمول الحوار يعني شمول القضايا، وطبعا مستثنى منه المؤتمر الوطني وواجهاته. والشمول القضايا قلنا هنالك ثلاثة وجهات نظر رئيسية في السودان، في وجهة تدعم الجيش، وجهة أو متحالفة معه، في وجهة تدعم الدعم السريع، وفي وجهة ترفض الحرب من أساسها. قلنا الثلاثة وجهات دي يتم منها تشكيل لجنة، اللجنة دي يكون دور الأساسي إنها تحدد أطراف الحوار ومكان وزمان الحوار وقضايا الحوار ودور المجتمع الدولي والإقليمي الوساطة. فكان المفروض أن تجتمع، وتم الاتفاق على أسماء من الثلاثة أطراف، كان المفروض أن تلتقي في جيبوتي قبل 4 شهور تقريبا، وبعد ذلك تأجل لأنها بقت المفروض تلتقي قبل برلين في أديس ولم يتمكن الناس. الآن اللقاء ده في إطار التشاور لتشكيل هذه اللجنة وبداية العملية السياسية بعد التشكيل. خلال يوم أمس وأول أمس كان هنالك عمل قامت به القوى السياسية. أول حاجة نحن في الصمود اجتمعنا بحركة جيش تحرير السودان وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل ومجموعات شبابية أتت ضمن المشاركين ومجتمع مدني، وتم الاتفاق على قضايا رئيسية عن كيفية المضي قدما في هذه العملية. ثم ثاني يوم وباقي نفس اليوم التقينا بالكتلة الديمقراطية وتم تفاوض كبير في هذا الاتجاه. في النهاية طلعنا بوثيقتين، الوثيقة الأولى وقعتها القوى السياسية الرافضة للحرب اللي هي صمود وحركة جيش تحرير السودان والمؤتمر الشعبي وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل وحزب الأمة مبارك الفاضل والشخصيات المدنية، وسلمت للآلية الخماسية. أيضا وقعت وثيقة تاني ما بين صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة السيد مبارك الفاضل والشخصيات القومية، وقدمت أيضا للخماسية، ودل الوثيقتين اللي تم تقديمهم. الأهم في هذا الأمر أنا شايف برضو في نقطة مهمة جدا، من بداية الحرب دي ما كان في كلام حول الوصول للسلام عبر التفاوض، وأنا أفتكر أنه الآن الصوت عالي جدا لإيقاف الحرب عبر التفاوض في أسرع وقت، وده ما نصت عليه كل الوثائق تقريبا اللي قدمت، وده انتصار. الحاجة الثانية وجود الثلاثة أطراف في

0: نعم، لم يتوفر هذا من زمن بعيد بالنسبة لنا كسودانيين، وأنا أفتكر أن هذه بداية حقيقية وجادة، والناس يبنوا عليها ويطوروها عشان يدخلوا في عملية سياسية جادة. شكرا.
1: أستاذ مكي المغربي،
2: الوزن الحقيقي في مساهمة الكتلة الديمقراطية أو جزء منها في توقيع أديس أبابا هو توقيع ممثل مناوي. كل الناس يعلمون أن مبارك أردوغان الآن يمثل نفسه كثير التقلب في المواقف، ممثل الشرق في الكتلة الحقيقي محسوم لصالح الناظر تريك، ولذلك توقيع لامين داود لا قيمة له. لماذا توقيع ممثل مناوي نفسه لا قيمة له؟ لأن موقف مناوي الحقيقي يعرف بالميدان وليس بالتوقيعات السياسية. فالحديث عن أنه توقيع مناوي سياسيا على بيان مع استمرار وجود مناوي في صف معركة الكرامة إلى جانب القوات المسلحة واستمراره في حالة عداء سافر مع الميليشيا يؤكد أن توقيع ممثل مناوي يقع في خانة هامش المناورة السياسية. ولذلك أنا لا أعتقد أن هنالك جديد في توقيع أديس أبابا أو يعتبر حشد صف وطني. من جهة أخرى، انسحاب سالي بهذه الطريقة التي تؤكد عدم قابلية استمرار هذا المشروع للأمام، تؤكد أن مسألة أن يكسب هذا التوقيع عناصر أكثر لا قيمة له.
1: شكرا للأستاذ مكي المغربي. والآن ننتقل إلى الأستاذ أحمد توقد ليسان، المتحدث باسم تحالف تأسيس، ليتحدث لنا عن مشاركة تأسيس في هذا الاجتماع وما هي المحاذير التي وضعتها في
3: الخماسية. التقينا اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في المشاورات الخاصة بالمرحلة الاستكشافية الخاصة بعملية السلام، وبالتحديد في موضوع اللجنة التحضيرية وكيفية الخروج برؤية موحدة لموضوع السلام. نحن في تحالف السودان التأسيسي لدينا رؤية مكتملة وتصور لعملية السلام مستند على الوثائق الرئيسية التابعة والمعتمدة لدى التحالف، وهي ميثاق تحالف السودان التأسيسي ودستور التحالف. وبناء على خلفية هذه المرجعيات تم إعداد التصور مكتمل لعملية السلام. بموجب هذا التصور تقدمنا نحن كوفد للتحالف بهذه الرؤية للآلية الخماسية، وانطلقنا أيضا في تصميمنا للعملية السياسية من البيان الصادر من الآلية الرباعية الداعية إلى البحث عن حل سياسي سلمي عبر مراحل ثلاث: المرحلة الإنسانية ومرحلة الأمنية ومرحلة القضية السياسية. نحن من جانبنا أكدنا أنه المدخل لحل هذه المشكلة هو التوصل لاتفاق يعالج المأساة الإنسانية، وذلك بالاتفاق على هدنة إنسانية وآليات لمراقبة الهدنة. الآن يتم هذا الاتفاق مباشرة ما بين قوات التحالف والجيش السوداني، ينتج بعد ذلك آليات للمراقبة ويمكن من حماية المدنيين وتقديم العون الإنساني للمحتاجين في مناطق السودان المختلفة، وينتقل بعد ذلك للمرحلة الثانية، هي مرحلة وقف إطلاق النار المؤقت تمهيدا للبدء العملية السياسية. ونحن نعتقد أن هذا الإجراء هو الصحيح.

0: وهو المدخل السليم للحديث عن يعني عملية السلام. بينما يرى الآخرون، ونحن في الحقيقة ما جلسنا مع طرف غير الآلية الخماسية، الآخرين جلسوا لوحدهم وعملوا اتفاقياتهم فيما بين مجموعة من بورسودان ومجموعة من تحالف مبادئ إعلان نيروبي، بالتحديد مجموعة الصمود. نحن ما بهمنا كثير بما توصلوا له، لكن المؤكد أنه أي عملية سلام في السودان لا يمكن أن تكون عملية منتجة وتحقق استقرار والسلام في السودان إلا بمشاركة تحالف السودان التأسيسي. وأي حديث عن وقف إطلاق نار أو عملية سياسية بدون تأسيس مجرد محاولة يعني ما عندها قيمة. وهذه الرسالة لازم تكون واضحة بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للآليات المعنية بحل النزاع ولكل الأطراف السودانية. من هذا المنطلق، وفد تحالف السودان التأسيسي سيعقد جلسة مع الآلية، وأيضا يضع اللمسات الأخيرة للشكل ورؤى التحالف، نظرة التحالف لكيفية يعني استمرار العملية السلمية بشكل عام. هذا ما وددت أن أوضحه، ونعتقد أنه الكرة في ملعب الآلية والأطراف الدولية الراغبة في حل المشكلة. الموضوع الأساسي الجوهري في تفكيرين أو طريقتين للتفكير في حل النزاع، في مجموعات دائرة تختزل الصراع الموجود ده بالمحافظة على الوضع القديم ومحاولة ترميم الوضع القديم بحيث أنهم هيكونوا جزء من البنية القديمة، وده بيتعارض تماما مع مشروع التغيير الشامل عبر رؤية تأسيس جيش جديد، مؤسسات جديدة، ونظام حكم جديد في البلد وفق هدى ومدامين الميثاق السودان التأسيسي.
1: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتحق في حلقات قادمة حول العملية السياسية السودانية، وفي أمان الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640، أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550، أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حاجة تستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. وسط السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنج راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنج راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، اي او اي، وناس علي جي اكس، والرابرز القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بديت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بنخشو الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزة، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوا في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بيت يعني عادي، في الحفلات بيجي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بيجي يتسمع في اي حته، والشباب متحدين يعني.

0: السماء. قالت لي صوت جامد علي صوت السماء علي بصوت السماء. جارو زي راني أخوك هنا الصياد تماثل في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سيرنجات شغال تكفيل أقيام وقادة وزي الأمجاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
2: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
2: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب انه تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع حتنجز حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
3: يما الأيام دي جرايح يما خليكي معايا يما العيون دي طوايا شايف شعرنا شايف في المراية.

بدك مزيكا هاي ما حنك مغارز البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسرة ورش كتيرة بالمزكنا حجرة طرشت البيت سفضل لي اطرشك امه.

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد، تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: الشكر والتقدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لاقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل وقالية قدر شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة المملة والمهينة والمرحقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة، فالناس عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من هيئة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى أن يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
3: السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أو كبلي سكو تهيا سلام مجي ليجي إن شاء الله كدلري لي تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترغب ما أسكرتلهم ميري كبر أرتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي. ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نغو ييري وغو راديو دبنجا كديريري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري. طبعا اخبار سكداري سكو اخبار مؤكد حقيقيه 100% اخبار ما شاء الله كداي اخبار يعني او خبر قلت لك خلاص خبر ضمانات مؤكد وما شاء الله قداي مجتمع كيتو او سودان انتريس ما شاء الله خاصه تو داخل تشتي لورو كمان خاصه لاجي ماسكرت لهم كتريسي يعني راديو دبنجي اهم اعلام ما شاء الله اعلام سكر برامجو كدار كتسيدي كي راديو دبنجي او راديو دبنجي يا جماعه اهل سكر راديو دبنجي كبلو راديو دبنجي كبابير استفيديه ببرس خفلشه ما شاء الله برامجو كدا اخبار رغا سكو مؤكدتي 100% كل الاعلامين داخل راديو دبنجي ما شاء الله اعلامين نغو يعني كدريغا سكو بري كدلو خبر مؤكدتي وروي راديو دبنجا كبيجي ما شاء الله يعني او كبالي سري خلال اي جيجي استماعي راديو دبنجا سوكو ما شاء الله اخبار كداي استفيديجي اي حميده شخصيا استفيديجي راديو دبنجا اخواني اخواتي اهلغي انياغي هلايغي سوكو وسيلغ يا جماعه راديو دبنجا كبي استفيدلو خبر برغو كدوري خلاص في معناته مؤكدتي وخاصه تو لاجي ماسكرتولم كدر تريس يعني رايدو دبنجا لورا كبير يا جماعه اخبار رو سكو تبير اخبار رو مؤكدتي ما شاء الله اي بره استفيدي بي حقيقه دي ولو سكو استفيدي دي رايدو دبنجا كبلو اخواني اخواتي خلاجي.
1: راديو دبنجا وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك أولئك.
4: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
5: أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فاستمعوا بعد قليل إلى برنامج

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنجا. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف بروفيسور ناثانيال ريموند، مدير مختبر ييل للأبحاث الإنسانية، وهو مختبر تابع لكلية ييل للصحة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية. ويكرس المختبر جهوده لحماية صحة وأمن السكان المتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم، وينتج المختبر أدلة تدعم الاستجابة العملياتية والمساءلة في الأزمات الإنسانية. كما يقوم المختبر بتحليل وحفظ بيانات الاستشعار عن بعد، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية لاستخدامها في آليات العدالة والمساءلة الحالية الآن وفي المستقبل. وقد قام المختبر بأدوار حاسمة من خلال مراقبة الدقيقة عبر شبكة الأقمار الصناعية لحصار الفاشر ومدن دارفور. أهلا ومرحبا بك بروفيسور بصراحة في راديو دبنجا.
1: It's a pleasure to be here for all of us.
2: مرحبا بكم، ومن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم بالنسبة لنا جميعا في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل. نحن من المعجبين والداعمين الكبار لعمل راديو دبنجا. لقد زودنا راديو دبنجا بمعلومات حاسمة عن الأحداث على الأرض في مناطق متعددة من السودان لسنوات عديدة.
0: بصراحة بروفيسور ناثانيال ريموند، أنتم في مختبر بيل الإنساني أول منظمة أطلقت تحذير للعالم حول حصار فاشر وأوضاع المدنيين، وتابعتم بعد الموقف في الفاشر لحظة بلحظة من خلال التقارير اللي ظللتوا تقدموها مدعومة بصور الأقمار الصناعية عالية الدقة من الفاشر وما حولها، ومع عسكرات النازحين في زمزم وأبو شوك وما حولها. لكن رغم المجهود ده لم يتحرك المجتمع الدولي لنجدة المدنيين في الفاشر ذلك الوقت. برأيك ليه حصل الكلام ده، وكيف تحلل الحصل ده؟
2: كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية، ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار أن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا. لقد اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزقاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها، كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية، ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار إن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا، لقد اتخذتم العالم اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزقاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها هنا بشأن الفاشر هي أننا نتحدث بالنظر إلى الأرقام المتوفرة لدينا حاليا، وإن كانت متحفظة، عن كارثة بشرية جماعية تضاهي حصيلة القتلى الأولية التي أعقبت القصف الذري على ناغازاكي اليابانية، وربما خلال الحرب العالمية الثانية. والحقيقة هي أنه ونتيجة لعدم مواجهة قوات الدعم السريع ودولة الإمارات بما ارتكبوه في الفاشر من انتهاكات فاضحة وفظائع متعمدة في المدينة، فقد استخلصا الدرس الوحيد الذي استطاعا استيعاده، وهو أن نموذجنا نموذج أعمالهم ينجح. لقد كانت الفاشر في السابق تحذيرا لما قد يحدث، والآن ما حدث في الفاشر هو تحذير لما سيتكرر في جميع أنحاء السودان إذا استمررنا في تجاهل المحتوم.
0: طيب بروفيسور ناثاليان ريمون، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنجا، والحرب تقترب في السودان من إكمال عام التالي، والآن انتقلت إلى كردفان حيث تدور معارك ضارية خصوصا في شمال وجنوب كردفان. هل حتكونوا أنتوا في مختبر ييل الإنساني وتعملوا نفسه ما عملتوا في دارفور بأنكم تنقلوا نشاطكم وعملكم لكردفان وتوجهوا الأقمار الصناعية لمراقبة الوضع هناك وأوضاع المدنيين في كردفان؟
2: نعم، تقترب الحرب في السودان من مرور 3 سنوات في شهر أبريل القادم، وهي الآن بالفعل في كردفان. أقول نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نقلنا مواردنا بشكل حاسم اليوم للتركيز على الدلنج والأبيض وكادوغلي. تقريرنا عن مدينة الأبيض الصادر الأسبوع الماضي هو أول تحديثات من بين العديد من التحديثات. نحن في مختبر ييل نتابع تحركات جميع الأطراف، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. لدينا هدفان رئيسيان، الهدف الأول المراقبة الإنسانية، وفي هذا نشهد تقارير خطيرة عن الوضع في إقليم كردفان. في كادوغلي 50% من الخدمات الصحية غير فعالة، انعدام الأمن الغذائي وصل إلى حالة المرحلة 5 من المجاعة. نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نجمع معلومات اليوم تفتقر إليها الأمم المتحدة والمجتمع الأوسع حاليا. الهدف الثاني التحليل الاستراتيجي، وفي هذا الجانب نشير إلى أنه وفي خلال موسم الجفاف قد تعرض قوات الدعم السريع الخرطوم ومدرمان للخطر مرة أخرى. إذا اقتربت قوات الدعم السريع من هذه المدن فسيتسبب ذلك في اضطراب هائل في الخدمات الإنسانية، وسيتسبب في خروج جديد لموظفي الأمم المتحدة إلى بور السودان، ويتسبب في نزوح مدني ضخم من الخرطوم نحو شندي وود مدني والقضارف. محور الدلني الأبيض وكادوغلي أو ما أسميه بالعمود الفقري لكردفان هو مقدمة لهجوم محتمل على العاصمة الخرطوم. لا أعتقد أن المجتمع الدولي يفهم المخاطر. عام 2026 لديه القدرة على أن يكون أكثر سنوات هذه الحرب دموية من خلال ما شهدناه من تاريخ الحرب.
0: طيب بروفيسور، أشرت في كلامك قبل شوية إنه السنة دي 2026 حتكون أكثر دموية. توقعاتك شنو لعملية السلام والحرب، وما هي السيناريوهات اللي بتشوفها ممكن تحصل؟
2: منذ بداية الحرب دعم مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل مشاركة الولايات المتحدة في عملية جدة، ومع ذلك سواء كانت تسمى جدة أو جبال الألب أو الرباعية فقد فشلت هذه المفاوضات عن قصد لأنها تستبعد الشعب السوداني. لقد كانت مفاوضات ثنائية بين طرفين مسلحين، بينما هما كلاهما مسؤول عن جرائم حرب مثل إجراءات القوات المسلحة السودانية ضد الكنابي في الجزيرة، بالرغم من عدم ارتكابها لإبادة جماعية مثبتة إلا أنها القوات المسلحة قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل استعمال السلاح الكيميائي، إلا أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية. كلا الجانبين الجيش والدعم السريع منخرطان في حرب مضادة لثورة ديسمبر. الطرفان الجيش والدعم السريع متفقان على شيء واحد، وهو منع العودة إلى العملية الديمقراطية التي بدأت بالثورة ضد البشير وأطاحت بنظامه في ديسمبر. أقول المجتمع الدولي يساعد فعليا في صراع حول دكتاتور أو أي دكتاتور يحكم بدون أصوات مدنية. المجتمع الدولي جزء من المشكلة. غالبا ما أتلقى ردود فعل عندما أناقش واقع القدرة العسكرية للقوات المسلحة السودانية، إنها حقيقة. فقط سلاح الجو السوداني، التفوق الجوي والهيمنة الجوية لقد كشف حصار الفاشر عن اتجاهين حاسمين في هذا المجال. الاتجاه الأول يتمثل في نقص الأفراد، حيث تعاني القوات المسلحة من نقص في الجنود المدربين لدرجة النفاد، التعبئة الأخيرة للنساء، واستخدام معسكرات قوات الدفاع الشعبي في أماكن مثل الدبة بالولاية الشمالية تشير إلى اليأس. من الجانب الآخر يعتمد سلاح الجو السوداني على آلات باهظة الثمن وصعبة الصيانة. تاريخيا تم تمويل ذلك من خلال غسل الأموال والاحتيال، كما ظهر في قضية بنك بي ام بي باربيا الفرنسي. وعلى العكس من ذلك تزداد في المقابل قوات الدعم السريع أعداد من خلال المرتزقة والتعبئة المحلية من قبل قبائل مثل المسيرية وبني هلبة، حيث تقدم وعدا بالغنائم والميزة المحلية للقبائل المشاركة. وفي العديد من المعارك يتمتعون بميزة 3 جنود من الدعم السريع إلى جندي واحد من الجيش. الاتجاه الثاني يتمثل في الوجه الجديد للحرب، وهي الطائرات بدون طيار الدقيقة. لقد كان الجنجويد في الماضي يقاتلون بالبنادق والخيول والجمال، واليوم لديهم قوة جوية من الطائرات بدون طيار. هذه التقنية التي تم تطويرها في الفاشر ستكون لها عواقب عالمية وخيمة. يستخدمون قوات الدعم السريع 4 منصات للطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الانتحارية والطائرات الاستطلاعية، لتتبع المدنيين وضربهم بدقة هائلة. الهجوم على المسجد في درجة أولى بمدينة الفاشر أثناء صلاة الجمعة مثال مروع، حيث اصطدمت طائرة انتحارية بدون طيار بالسطح محولة إياه إلى قنبلة يدوية مجزأة قتلت نساء وأطفالا وأطباء.
0: طيب بروفيسور، ما هي رسالتك ورسالة مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل للشعب السوداني من خلال راديو دبنك؟
2: إلى كل الأسر السودانية التي تسمعني الآن من راديو دبنك أقول أنا آسف، ويجب أن يقول لكم العالم ذلك. سلامتك لم تكن مهمة بما فيه الكفاية للمجتمع الدولي. أنت تستحق الديمقراطية والسلام وحياة طبيعية. نؤكد لكم أننا في مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل سنظل نراقب كل يوم حتى تنتهي هذه الحرب. لا يمكننا تغيير الماضي، لكننا سنستمر في الشهادة وقول الحقيقة. هي حاليا كذبة إذا اعتقدنا أن هذه الحرب ستنتهي بدون قوة مضادة محايدة تحمي المدنيين. فنحن نخدع أنفسنا إذا ما تحدثنا عن مسؤولية الحماية. نحتاج لقوات تكون من ضمن مهمتها نزع سلاح قوات الدعم السريع والمساعدة في إصلاح قطاع الأمن إلى جيش يخدم الشعب بفعل. هذه ليست مجرد حرب أهلية أو معركة إيديولوجية. أقتبس هنا من فيلم داي هارد، هذا سرقة بنك يسلب شعب السودان موارده ومستقبله. وفي حالة السرقة ماذا علينا أن نفعل؟ نتصل بالشرطة، لكن للأسف لم نفعل شيئا، فشلنا في الاتصال بالشرطة. أقول حان الوقت الآن للعالم أن يتوقف عن المراقبة ويتصرف بشكل عاجل. شكرا مرة أخرى لراديو دبنجا على الدور الحاسم الذي يلعبه. دبنجا مرفق حيوي لا غنى عنه مثل الكهرباء والمستشفيات. شكرا لكم.
0: شكرا للبروفيسور ثانيال ريموند، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسبية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نصب بعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2، تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3، تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس، واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عرب مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبون بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيين بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجا ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة.

0: لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن القذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبورام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأم دورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وقنيص شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالا الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نوغت أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف

0: أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كتير حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
1: الخبر الأخير في النشرة، مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيلي سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين، وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: خبير عسكري يقول من الصعب أن يتحول الدعم السريع لقوة نظامية.
3: الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان.
2: هل فقدت السلطات السودانية قاعدة بيانات البطاقة الشخصية؟
4: إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في أنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة.
2: والسودان من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية.
0: يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية.
2: لاجئون بمصر يشتكون من تسييس قضية اللاجئين.
5: المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. قال الخبير العسكري محمد نور إن إعلان قوات الدعم السريع عن ترتيبات تنظيمية جديدة لقواته المقاتلة خطوة ذات أبعاد سياسية، واصفا إياها بأنها قفزة في الظلام. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
3: المسألة بتاع تكوين الجيش هي ما عدد من الأفراد ولا عدد من الضباط وكده. فإذا جيش نظامي معروف يعني تنظيمه، معروف تأهيله، معروف مسألة العقيدة وكده. ففي حالة مجموعة تأسيس أو الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع وبما فيها حركة تحرير السودان الحلو، فأنا بتخيل إنه دي غفزة في الظلام، لأنه حتى أفرادهم يعني من الصعب جدا تدخلهم في هيكل تنظيمي وتحاول تعيد انضباطهم، لأنهم يتعاملوا مع مع الغادة بتاعهم ومع المواطنين في الحرب دي بعدم انضباط واضح جدا وعدم قيادة وسيطرة. فعشان انت تعيد صياغة الأفراد دي بتحتاج لأنه تأهلهم تعليميا، بتحتاج تشغيلهم عسكريا، بتحتاج يعني تجيب الضباط الممكن يكونوا قيادة وغدوة للقوات اللي حتتكون دي. فهي ممكن تكون تسميات يعني الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان، يعني حاجة ممكن اسم يكون اسم جيش أو قوات مسلحة، لكن عمليا أنا ما بعتقد أنها هي حتكون مزال ممكنة. ضيف على ذلك الإمكانيات التدريب والتأهيل، والناس دي معظمة يعني ناس يعني ما في كل ما بيكتبوا أميين، يعني هي ما المزالة بس ضرب نار وسلاح وكذا، تجي إنت في شكل قوات مسلحة نظامية. فأنا بتخيل إنها هي خطوة سياسية للضغط على حكومة بورسودان و مراوغة قبل تحقيق السلام، بأنه نحن عندنا جيش ما عندنا ميليشيات وما عندنا أفراد، يعني هي مرحلة تحضيرية لمرحلة السلام في أنه جيشهم ده كله يكون منطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أضيف على ذلك يعني هو بتكلم عن جيش وطني، جيش وطني معناه بيعني كل الوطن بشماله شرقه وسطه غربه جنوبه، فدي ما متوفر حاليا في قوات الدعم السريع وقوات الحلم، يعني ما بتلقى فيه نسبة كبيرة من قبائل من الشمالية ومن الشرق ومن الوسط ومن الجنوب الشرقي. فهو ما حيكون جيش وطني بمعنى جيش وطني أكثر من أنه هو يعني جيش ممكن يسموه جيش الدعم السريع، جيش تحرير السودان، جيش لكن ما ممكن يكون يعني قوات يقدر يقولوا عليها وطنية وقومية ومتعددة القبائل والأفراد وكذا. فأنا ما بتخيل إنها حتنجح نفس القوات دي ذاتها بنفس تشكيلة وبنفس يعني اليونيفورم بتاع، بس بدو اسم قوات مسلحة أيا كان. يعني
2: تناقلت الأخبار الاختفاء الكامل لقاعدة بيانات البطاقة الشخصية بالخرطوم، رغم أن السلطات أعلنت في وقت سابق عن استعادة قاعدة بيانات الرقم الوطني. فهل اختفت قاعدة البيانات بالفعل؟ وما هو تأثير ذلك إذا حدث؟ الخبير في مجال الاتصالات الدولية وتقانة المعلومات عمار قاسم حمود اشرح لنا المزيد عن هذا الموضوع.
4: بخصوص موضوع البطاقة القومية، حقو نفهم من ناحية تقنية إنه البطاقة القومية هي متفرع من أصل أو جذر واحد. الجذر هو شيء مرجعي بتستمد كل الأوراق الثبوتية لأي شخص وجوده انطلاقا منه، وهو الرقم الوطني. فإذا كان تم استعادة كاملة لقاعدة بيانات الرقم الوطني، فكل شيء بعد كده بيكون ضرره محدود، إذا كان في ضرر طبعا. وبالتالي ما في خوف كثير من هذه الجزئية. ربما نأتي لاحقا لتفصيل أنه ممكن يكون في خوف من شنو. البطاقة القومية زي ما ذكرت هي متفرع من الرقم الوطني، وهي زيها وزي الجواز اللي بيطبع في منافذ عدة، وتم طباعته حتى مؤخرا، والناس في ناس حصلت على جوازات مؤخرا. وبالتالي هناك استعادة للسجل المدني، بل هناك نتائج فعلية للاستعادة دي. فده شيء مطمن إنه الأوراق الثبوتية للناس ممكن تكون موجودة ومحفوظة، والحمد لله. تأثير الحرب، يمكن في تأثيرات كبيرة حاصلة في الجانب الفيزيائي، بمعنى أنه المعدات نفسها يتم تحطيمها أو يتم إتلافها وتكون تعرضت للحرائق أو خلافه، وبالتالي الشيء المخزن فيها خلاص يعني في صعوبة وفي إمكانيات فنية في استعادتها، لكن دي إلا لبيانات حساسة جدا وما فيش لها نسخ احتياطية وما فيش لها تخزين في أي من الأماكن. لكن في الحالة الطبيعية والعادية ولمثل هذه الأمور من الحساسية بيكون دائما في مش نسخة احتياطية، في نسخ احتياطية أحيانا في أماكن فيزيائية مختلفة، مدن مختلفة، وأحيانا في أماكن بيقولوا عليها محفوظة سحابيا، ودي طبعا بتكون مشفرة لأنه في الغالب أنت لما تخزن سحابيا معناها في طرف ثالث ربما خارج الدولة، وتخزين البيانات فيه بيتم بعد التشفير واستعادتها بيتم فيها فك التشفير وبتستعيد بياناتك. فمن الواضح أنه الرقم الوطني سليم والحمد لله، والشيء الملتبس على الناس حاليا في مسألة البطاقة القومية، البطاقة القومية بالمناسبة لا تختلف في معلوماتها عن الرقم الوطني كثيرا، عندها فقط حاجتين يمكن إضافيات، لكن باقي المعلومات كلها موجودة بما فيها الاسم وبما فيها العمل أو مكان الميلاد والنوع وكل شيء، فقط هي تزيد بأنه فيها حاجة عن فصيلة الدم ومكان لرقم الهاتف، لكن خلاف كده اللي موجود على الرقم الوطني هو موجود عليه البطاقة الشخصية، فبالتالي زي ما ذكرت ما في إشكالية كبيرة. الإشكالية ظهرت في البطاقة ربما تكون نتيجة لآلات الطباعة اللي بتطبع البطاقة نفسها، بطاقة طبعا فيزيائيا حاجة كده بسيطة صغيرة سلموك ليها، ما زي الأوراق بتاعت الرقم الوطني أو الجوازات أو غيره، بطاقة صغيرة، فطباعتها ربما تكون المكنات أو المعدات اللي بتطبع البطاقات هذه تعرضت للتلف. فهل من الحكمة مثلا يطبعوا بآلات متطابقة تماما مع اللي كانت موجودة سابقا، ولا ممكن يكون في معدات جديدة للطباعة وبالتالي شكل مختلف للبطاقة نفسها؟ وأنا أعتقد أنه في اتجاه بأنه تكون في حاجة جديدة، بمعنى أنه زي ما حصل في تغيير العملة وخلافه حاجات كثيرة، كذلك دي فرصة أنه يكون في نسخة جديدة من البطاقة القومية. طبعا دي ما فيها مشكلة، بس بالحاصل في البلد في الحرب دي ربما انت شايل بطاقة قديمة لبطاقة جديدة، زي الحاصل بأنه انت شايل عملة قديمة وعملة جديدة، إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول برضو حيكون في خطورة في أنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة. بس دي إشكالية مربوطة بالحرب، مربوطة بتفسير نوع الوثائق اللي انت بتشيلها إذا كان عندها مدلول سياسي أو ربما خطورة أمنية، لكن غير كده ما فيها مشكلة. وممكن تظهر لاحقا بطاقات بواجهة جديدة وبشكل جديد وتكون عادية، كل البطاقات تكون يعني مبرية للذمة القديمة أو اللي محتفظين بها الناس يعني من قبل الحرب، والجديدة اللي بتطرح بعد الحرب. الحدث الأكبر في الجانب بتاع الأوراق الثبوتية هذه هو وجود عامل جديد وهو تطور رقمي والخاص بسودا باس، بمعنى أنه أنت لما تنزل هذا التطبيق عندك ده واجهة للمعاملات الرسمية والحكومية بتحليك أنك تحصل على نسخة إلكترونية من جوازك، من الرقم الوطني بتاعك، من غيره من الأمور، وربما تكون مربوطة فيما بعد بالحصول على أي خدمات حكومية أو حتى خدمات مصرفية. دي يمكن إذا عندها خطورة وعندها حياة دي حاجات تانية مرتبطة بسياقات زي ما ذكرنا، زي مسألة العملة القديمة والجديدة. لكن إجمالا أنا بقول إنه بما أنه الرقم الوطني كجذر موجود، فبالتالي إمكانية طباعة بطاقة جديدة موجودة أو يعني إمكانيتها كبيرة جدا ويمكن أن تتم، ليس بالضروري أنها تكون مشابهة للحاجة اللي كانت قبل الحرب، لكن هي بطاقة زي ما ذكرت شبيهة أو تؤدي نفس الغرض بتاع البطاقة القديمة، وربما نرى نسخ منها جديدة في الأيام الجاية. هذا إجمالا عن موضوع البطاقة القومية وما نشا حولها من حديث. شكرا لكم. عمار قاسم حمودة.
2: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالحوار والجدل والأسئلة حول مصير اللاجئين السودانيين في مصر بعد دخول قانون اللجوء الجديد 2024 حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. الناشطة نجدة منصور تقول بأن قضية اللاجئين تم إخراجها من المناخ الإنساني وتحويلها لقضية سياسية.
5: نحن يا جماعة ما ملفات، نحن بشر عندنا أسرارنا واللي اتمنى بها المفوضية، عندنا كيساتنا اللي اتمنى بها المفوضية، فلا يمكن أنه يتم إدارة ملف اللجوء كمسألة إدارية، وهي أصلا ما إدارية من بداية الحملات، لأنه المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك، ولكن نحن نعلم تماما أنه في واحدة من السلاسل المهمة شديد جدا في التحقيقات أنه بيتم عبر السفارة السودانية بالقاهرة، وهي دي مشكلة كبيرة شديد جدا بالنسبة لنا. إحنا أنا كناشطة سياسية لاجئة في مصر بعتبر أنه السفارة السودانية بالنسبة لي مهدد، ما بقدر أعمل أي إجراء أنا في السفارة، نهيك عن أنه أنا أمشي السفارة عشان هي تغرر في مصيري أنا كلاجئة. فبالتالي مسألة وجود ملف اللاجئين في يد جهة هي حكومية، وده تسييس بالنسبة لقضايا اللاجئين. إذا كانت المفوضية موجودة هي في داخل أي دولة، هي يعني جهة مستقلة. نحن بنتكلم عن إنه مسألة إدارة ملف اللاجئين في مصر هي بتتم عبر جهة بالتنسيقية بالتنسيق مع المفوضية وفق قانون ولائحة، ولكن نحن اللي ما ممكن نغض عنه الطرف أبدا إنه تمت انتهاكات واسعة جدا للحق في الحياة حتى، وللحق في التحرك، وللحق في إنه أنت يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي بكل تفاصيله. في مصر اللاجئين السودانيين ناس ماتت، ما في زول عارف إنه ماتوا ليه، لأنه في معاملة سيئة جدا داخل السجون. عايزين نغض الطرف عن الحاجة دي. طيب اللي بيحصل شنو فيما بعد؟ يعني بناء على الحصل، هل نحن أسي حاليا آمنين؟ لا، أي زول الليلة الصحة أو من أمس وكل اللاجئين السودانيين بيتساءلوا مصيرنا شنو، لأنه نحن بنتعامل مع المفوضية كجهة مستغلة، ولكن الحكومة المصرية جهة سياسية. بعدين مسألة إنه باسم الأمن الوطني، نحن باسم في السودان بيتم تلفيق تهم لنا باعتبارين إنه نحن جهة معادية للدولة، لمجرد إحنا بنقول إنه نحن ضد الحرب. فشنو التقدير بالنسبة لمسألة إنه أنت هتتعامل معينا كلاجئ؟ نحن ما أكثر من لاجئين، نحن ما عندنا حاجة تأسينا ولا عندنا أعمال بنقوم بها غير هي بصوف مصلحة الإنسانية وفي مصلحة الوطن حتى يعني. فنحن مهددين يعني حرفيا باسم تحويل ملفاتنا يعني تسييسة. ما في زول بيقدر يتكلم عن دولة، أنا ما بتكلم إطلاقا عن مصر ولا عن السياسة المصرية، أنا بتكلم ويعني ده واضح أصلا للعيان إنه في انتهاكات واسعة تمت من السلطات المصرية. ده اللي إحنا ممكن نتكلم عنه، إنه مصر تمارس سياسة كيف في دولتها، يعني دي ما حاجة إحنا نقدر نتكلم فيها، ما من حقنا إحنا نتكلم فيها. أنا بتكلم عنه واضح جدا إنه إحنا إحالة ملفاتنا لجهة غير مستقلة ده تسييس، وده بيمس بحقوقنا بشكل واضح. وشكرا.
2: بحسب الدراسات التي أجريت والتقارير الخاصة بالبيئة، فإن السودان يحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومع ذلك يتعامل الناس مع قضايا البيئة باعتبارها أمرا ثانويا. الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نقود يحدثنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
0: الحقيقة في المسألة السودانية هنا في مفارقة غريبة جدا، ليلة نحن لو جينا طرحنا أي نقاش حول البيئة في المجالس السودانية دائما التفاعل بيكون على شاكلة أنه يا أخي دي قضايا للمترفين، للبلدان الحلحلة مشاكلها، لكن إحنا أولوياتنا غير. المفارقة دائما أقول هنا أنه في واقع الأمر السودان يعتبر من أكثر البلدان حول العالم تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية. والكلام ده ما إنشائي يعني ولا كلام اعتباطي يعني، لكن دي دراسات علمية منشورة وتقارير موثقة. وأخيرا كان تقرير نشرته جامعة نوتردام الأمريكية، ودي جامعة بتنشر تقرير سنوي فيه مؤشر لتأثر بلدان العالم بالتغيرات المناخية. المؤشر ده بيضم 186 دولة حول العالم. لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي، وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحات الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية. وده هنا عنده انعكاس مباشر على الأمن القومي من ناحية الأمن الغذائي. ولكن تتخيل يعني أنه الأراضي الزراعية لما تتقلص المحاصيل الزراعية حتفشل، بالتالي أسعار الغذاء حترتفع، تضطر الدولة لاستيراد أكثر الغذاء، ارتفاع في الفاتورة، ازدياد لسعر الصرف للدولار، وارتدادات كبيرة على الاقتصاد. كذلك من الناحية الأمنية، يعني لا زالت في الذاكرة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتأثير أيضا على اندلاع النزاع في دارفور في 2003، يعني لأنه كثير من المؤسسات الدولية ذكرت أنه حرب دارفور في 2003 قد تكون أول حرب مناخية في القرن 21 اعتمادا على الصراع على الموارد الناتج عن التغيرات المناخية. والقائمة تطول، يعني اعتماد التصنيف من جامعة نوتردام أن السودان من أكثر البلدان المتضررة من التغير المناخي اعتمد أيضا على عوامل أخرى زي الفيضانات. ونحن في ذاكرتنا القريبة الفيضانات اللي حصلت في العام الماضي عام 2025 وفي عام 2024، وما ترتب عليها من أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية إضافة للأضرار الصحية. معروف جدا أن الفيضانات هي لاعب أساسي وبيئة مناسبة جدا لانتشار الوبائيات، مرحلة ما بعد الفيضان وتراكم المياه الراكدة اللي هي بتمثل بيئة خصبة لنمو الممرضات على رأسها البعوض الناقل للملاريا والناقل لحمى الضنك، بالإضافة للبكتيريا المسببة للكوليرا. دي كلها كانت ضمن الخسائر الكبرى التضرر منها السودان خلال السنوات الماضية. ولو حولنا دي لأرقام حتكون في الحسبة بمليارات الدولارات. وهنا أنا أذكر برضو يعني أنه بنك التنمية الأفريقي ذكر أن السودان، والكلام ده التقرير ده في 2021 يعني ما قبل الحرب، أن السودان بيحتاج سنويا لـ2 مليار ونص دولار 2.5 مليار دولار ليتمكن من الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. وده ما دفع العالم يعني أيضا إلى أنه ينشئ صندوق ما يعرف بصندوق التعويضات والخسائر، واللي هو بيندرج تحت مفهوم العدالة البيئية أو العدالة المناخية، باعتبار أنه البلدان اللي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي البلدان الصناعية زي البلدان الأوروبية وأمريكا والبرازيل واليابان والهند والصين وغيره. ودي بلدان أصلا لا تقع في المناطق الحارة، بالتالي تأثرها بالتغيرات المناخية كان أقلها. ما زي البلدان اللي بتقع في مناطق جنوب الصحراء زي السودان، واللي هو لم يسهم في خلال تاريخه كله بتلوث للكوكب، لكن هو بيدفع الثمن لأنه موقعه الجغرافي بيجعله أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. فنشأ من هنا مفهوم العدالة البيئية. أعتقد إحنا في السودان محتاجين أنه نرسخ هذه المفاهيم، الناس تكون عارفة أنها تعرضت لمظلمة مناخية، وتعرف أنه هي عندها حقوق، وقبل كل شيء تعرف أنها هي متضررة بيئيا، وكثير من المآسي اللي بتعيشها حاليا مرتبطة بالتغير المناخي. فده المدخل التوعوي أول شيء، نمرة واحد، عشان نقدر بعد ذاك ننتقل لمحاور أخرى، نعرف حقوقنا وين ونطالب بها. لكن في الأول محتاجين نعرف أنه نحن فعلا متضررين، والمسألة البيئية ليست رفاهية لكنها مرتبطة ارتباط وثيق، كوننا رابع دولة في العالم متأثرة بالتغيرات المناخية.
2: شارك المستشار محمد مكاوي عضو مجلس تشريعي مدينة بريستول بالمملكة المتحدة، وللعام الثاني على التوالي في سباق ماراثون بريستول للجري من أجل السودان، وذلك في 10 مايو الماضي. نستمع إليه في هذا الحديث الذي أدنى به لراديو دبنجا بهذه المناسبة.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشار محمد مكاوي من مدينة بريستول، مجلس تشريعي مدينة بريستول المملكة المتحدة. سنتي في 10 مايو للعام الثاني على التوالي شاركت في ماراثون بريستول للجري عشان السودان. الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا مبلغ حوالي 2783 جنيه استرليني بتبرعات من بريطانيين وسودانيين وأبناء الجاريات الأخرى. المبلغ بإذن الله كله ماشي لمنظمة يسار الخيرية عبر حملة باسم سودان إن كرايسيس من العام الماضي. والمنظمة دي منظمة يسار شغالة في العمل الإنسان والطوعي والتطوعي في السودان وشرق أفريقيا. الشكر لكل زول وقف معانا وما زال بيدعم. بعيدا عن ماراثون بنشارك في فعاليات تانية كثيرة هنا لدعم الجاليات والسودانيين بالخارج، وحملات تبرع، أنشطة توعوية، وفعاليات جمع تبرعات موسمية. وجودنا في المهجر بخلينا جسر بين معاناة أهلنا في السودان وبين مؤسسات الدعم هنا في بريطانيا. ورسالتي لكل سوداني وسودانية في الخارج، حاول إنك تشارك في فعاليات زي دي أو أي فعالية أنت بتقدر تقدم فيها، لأن السودان حسيت فيه أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، ويعني في منطقتنا وفي العالم. وكل مساهمة ولو بسيطة بتفرق مع زول محتاج. وختاما يعني أنا أتمنى من كل قلبي إن صوتنا ذا يوصل، وإن السودان يرجع آمن مطمئن، والناس تلقى العون والكرامة في وطنها، ويعود الجميع لمدن وقراهم وأعمالهم، ويعم الأمن والأمان والسلام ربوع السودان الحبيب قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا لراديو دبنجا، وشكرا لبرنامج سودانيين بالخارج، وللأستاذ سليمان سري على المساحة، وربنا يجمعنا على خير. شكرا جزيلا.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أن الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبون بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أمدرمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صمود والكتلة الديمقراطية والبعث والشعبي والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمر أر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابع لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل هلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية سنتناول بالنقاش مع عدد من الفاعلين السياسيين وأحد الخبراء المحللين اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي دارت في أديس أبابا اليومين الماضيين، والتي انتهت وخلصت إلى بيان مشترك بين قوى سياسية مدنية، فيما اختارت القوى الأخرى عدم التوقيع على هذا البيان. ولعل كانت المفاجأة الأساسية في هذا الاجتماع هي مشاركة تحالف تأسيس في هذه الدورة من الاجتماعات، وكذلك أيضا انقسام حدث داخل الكتلة الديمقراطية بسبب مشاركتها في هذا الاجتماع، وكذلك أيضا توقيع تحالف القوى الوطنية الثورية الديمقراطية صمود على اتفاق مع قوة تحسب بأنها أقرب للموالاة لمعسكر بورسودان. نلتقي في هذه الملفات أو في هذه الحلقة من ملفات سودانية بعدد من الفاعلين السياسيين، منهم الأستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صمود، وكذلك الأستاذ أحمد لسان تقد الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس، وأيضا هناك الأستاذ مكي المغربي المحلل السياسي. مرحبا بكم في هذه الحلقة. مستمعو راديو دبنجا، نبدأ بالناطق الرسمي باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية صمود الأستاذ جعفر حسن، ونناقش معه عن ماذا جرى في هذا الاجتماع، وما هي أهمية هذا التوقيع الذي وقعته صمود مع عدد من القوى السياسية الأخرى فيما يتعلق بعملية إنهاء السلام والتحضير لعملية سياسية قادمة.
2: طيب، منذ نشر بيان الرباعية حدد أنه تقيف الحرب عبر ثلاثة مسارات، اللي هو المسار العسكري والإنساني والسياسي، اللي هو العملية السياسية، وتلغائيا الدول الرباعية هي اللي استلمت الملف العسكري، التفاوض العسكري سواء كان مباشر أو غير مباشر، وأوكلت الملف السياسي للخماسية اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والإيجاد. ومن الوقت ذاك سعت القوى السياسية نحن في صمود، وقدمنا رؤية تفصيلية عن كيف يتم بداية هذا المسار، وقلنا لازم يكون حوار سوداني سوداني ويكون شامل. طيب، شمول الحوار يعني شمول القضايا، وطبعا مستثنى منه المؤتمر الوطني وواجهاته. وشمول القضايا قلنا هنالك ثلاثة وجهات نظر رئيسية في السودان، في وجهة تدعم الجيش، وجهة أو متحالفة معه، في وجهة تدعم الدعم السريع، وفي وجهة ترفض الحرب من أساسها. قلنا الثلاثة وجهات دي يتم منها تشكيل لجنة، اللجنة دي يكون دور الأساسي إنها تحدد أطراف الحوار ومكان وزمان الحوار وقضايا الحوار ودور المجتمع الدولي والإقليم الوساطة. فكان المفروض أن تجتمع، وتم الاتفاق على أسماء من الثلاثة أطراف، كان المفروض أن تلتقي في جيبوتي قبل 4 شهور تقريبا، وبعد ذلك تأجل لأنها بقت المفروض تلتقي قبل برلين في أديس ولم يتمكن الناس. الآن اللقاء ده في إطار التشاور لتشكيل هذه اللجنة وبداية العملية السياسية بعد التشكيل. خلال يوم أمس وأول أمس كان هنالك عمل قامت به القوى السياسية. أول حاجة نحن في الصمود اجتمعنا بحركة جيش تحرير السودان وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل ومجموعات شبابية أتت ضمن المشاركين ومجتمع مدني، وتم الاتفاق على قضايا رئيسية عن كيفية المضي قدما في هذه العملية. ثم ثاني يوم وباقي نفس اليوم التقينا بالكتلة الديمقراطية وتم تفاوض كبير في هذا الاتجاه. في النهاية طلعنا بوثيقتين، الوثيقة الأولى وقعتها القوى السياسية الرافضة للحرب اللي هي صمود وحركة جيش تحرير السودان والمؤتمر الشعبي وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل وحزب الأمة مبارك الفاضل والشخصيات المدنية، وسلمت للآلية الخماسية. أيضا وقعت وثيقة تاني ما بين صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة السيد مبارك الفاضل والشخصيات القومية، وقدمت أيضا للخماسية، ودي الوثيقتين اللي تم تقديمهم. الأهم في هذا الأمر أنا شايف برضو في نقطة مهمة جدا، من بداية الحرب دي ما كان في كلام حول الوصول للسلام عبر التفاوض، وأنا أفتكر أنه الآن الصوت عالي جدا لإيقاف الحرب عبر التفاوض في أسرع وقت، وده ما نصت عليه كل الوثائق تقريبا اللي قدمت، وده انتصار. الحاجة الثانية وجود الثلاثة أطراف في أديس، هذا أيضا انتصار لأنه لم يتوفر هذا من زمن بعيد بالنسبة لنا كسودانيين، وأنا أفتكر أن هذه بداية حقيقية وجادة والناس يبنوا عليها ويطوروها عشان يدخل في عملية سياسية جادة. شكرا.
1: أستاذ مكي المغربي،
3: الوزن الحقيقي في مساهمة الكتلة الديمقراطية أو جزء منها في توقيع أديس أبابا هو توقيع ممثل مناوي. كل الناس يعلمون أن مبارك أردول الآن يمثل نفسه كثير التقلب في المواقف، ممثل الشرق في الكتلة الحقيقي محسوم لصالح الناظر تريك، ولذلك توقيع لامين داود لا قيمة له. لماذا توقيع ممثل مناوي نفسه لا قيمة له؟ لأن موقف مناوي الحقيقي يعرف بالميدان وليس بالتوقيعات السياسية، فالحديث عن أنه توقيع مناوي سياسي

0: معركة الكرامة إلى جانب القوات المسلحة، واستمراره في حالة عداء سافر مع الميليشيا، يؤكد أن توقيع ممثل مناوي يقع في خانة هامش المناورة السياسية. ولذلك أنا لا أعتقد أن هنالك جديد في توقيع أديس أبابا، أو يعتبر حشد صف وطني. من جهة أخرى، انسحاب سالي بهذه الطريقة التي تؤكد عدم قابلية استمرار هذا المشروع للأمام، تؤكد أن مسألة أن يكسب هذا التوقيع عناصر أكثر لا قيمة له.
1: شكرا للأستاذ مكي المغربي، والآن ننتقل إلى الأستاذ أحمد توقد ليسان، المتحدث باسم تحالف تأسيس، ليتحدث لنا عن مشاركة تأسيس في هذا الاجتماع، وما هي المحاذير التي وضعتها في
2: الخماسية. التقينا اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في المشاورات الخاصة بالمرحلة الاستكشافية الخاصة بعملية السلام، وبالتحديد في موضوع اللجنة التحضيرية وكيفية الخروج برؤية موحدة لموضوع السلام. نحن في تحالف السودان التأسيسي لدينا رؤية مكتملة وتصور لعملية السلام مستند على الوثائق الرئيسية التابعة والمعتمدة لدى التحالف، وهي ميثاق تحالف السودان التأسيسي ودستور التحالف. وبناء على خلفية هذه المرجعيات تم إعداد التصور مكتمل لعملية السلام. بموجب هذا التصور تقدمنا نحن كوفد للتحالف بهذه الرؤية للآلية الخماسية، وانطلقنا أيضا في تصميمنا للعملية السياسية من البيان الصادر من الآلية الرباعية الداعية إلى البحث عن حل سياسي سلمي عبر مراحل ثلاث: المرحلة الإنسانية، ومرحلة الأمنية، ومرحلة القضية السياسية. نحن من جانبنا أكدنا أنه المدخل لحل هذه المشكلة هو التوصل لاتفاق يعالج المأساة الإنسانية، وذلك بالاتفاق على هدنة إنسانية وآليات لمراقبة الهدنة. لأن يتم هذا الاتفاق مباشرة ما بين قوات التحالف والجيش السوداني، ينتج بعد ذلك آليات للمراقبة، ويمكن من حماية المدنيين وتقديم العون الإنساني للمحتاجين في مناطق السودان المختلفة. وينتقل بعد ذلك للمرحلة الثانية، هي مرحلة وقف إطلاق النار المؤقت تمهيدا للبدء العملية السياسية. ونحن نعتقد أن هذا الإجراء هو الصحيح، وهو المدخل السليم للحديث عن يعني عملية السلام. بينما يرى الآخرون، ونحن في الحقيقة ما جلسنا مع طرف غير الآلية الخماسية، الآخرين جلسوا لوحدهم وعملوا اتفاقياتهم فيما بين مجموعة من بور السودان ومجموعة من تحالف مبادئ إعلان نيروبي، بالتحديد مجموعة الصمود. نحن ما بهمنا كثير بما توصلوا له، لكن المؤكد أنه أي عملية سلام في السودان لا يمكن أن تكون عملية منتجة وتحقق استقرار والسلام في السودان إلا بمشاركة تحالف السودان التأسيسي. وأي حديث عن وقف إطلاق نار أو عملية سياسية بدون تأسيس مجرد محاولة يعني ما عندها قيمة. وهذه الرسالة لازم تكون واضحة بالنسبة للمجتمع الدولي، بالنسبة للآليات المعنية بحل النزاع، ولكل الأطراف السودانية. من هذا المنطلق، وفد تحالف السودان التأسيسي سيعقد جلسة مع الآلية، وأيضا يضع اللمسات الأخيرة

0: شكل ورؤى التحالف، نظرة التحالف لكيفية يعني استمرار العملية السلمية بشكل عام. هذا ما وددت أن أوضحه، ونعتقد أنه الكرة في ملعب الآلية والأطراف الدولية الراغبة في حل المشكلة. الموضوع الأساسي الجوهري في تفكيرين أو طريقتين للتفكير في حل النزاع، في مجموعات دائرة تختزل الصراع الموجود ده بالمحافظة على الوضع القديم ومحاولة ترميم الوضع القديم بحيث أنهم هيكونوا جزء من البنية القديمة، وده بيتعارض تماما مع مشروع التغيير الشامل عبر رؤية تأسيس جيش جديد، مؤسسات جديدة، ونظام حكم جديد في البلد وفق هدى ومدامين الميثاق السودان التأسيسي.
1: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة حول العملية السياسية السودانية، وفي أمان الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مساعدة المسار، تاني ما في حد مساعدة المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنجة راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحبا بك في دبنجة راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنجة راب، والتحية لجمهور دبنجة داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، AOA، وناس علي جي اكس، والرابرز القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بدأت نزلت في تيك توك، ياهو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بنخشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزة، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة. يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوه في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بيت يعني عادي، في الحفلات بيجي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بيجي يتسمع، في اي حته، والشباب متحدين يعني.

عزيز يا صاحبي بكتف في تراك الحتة كانت دافية متين سؤال في الراس لي عيونك بقجا مغلطتين وشوشنا عايشين نمور المافيا حنداهي مو من الحتة ما في زول.

اللي بصوت السماع جارو زي رانب اخوك هنا الصياد لا ما صاف الشوارع طفحت بامجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغال تكفيلك يا مقاد.

0: معانا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
0: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين اللي فاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف إنه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
0: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه أنت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع، حتنجز، حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: يما الأيام دي جرايح، يما خليكي معايا، يما العيون دي ضوايا، شايف شعرنا شايف في المراية.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز. البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسره ورش كتيره بالمزكنا حجره طرشت البيت فضل لي اطرشك امه.

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية.
2: الشكر والتقدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين لاجا في ليبيا وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لاقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا حاصل، العلاج صعب جدا جدا والأدوية ما تتخيل وقالية قدر شنو. وللمدارس المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة المملة والمهينة والمرحقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد، يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة. فالناس عايزين يرجعوا، عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما من تحت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى أن يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا كالسفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
3: السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أوكبلي سكو تهيا سلام مجيلي إن شاء الله كدلري لي تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترور ما أسكرتلهم ميري كبر ارتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي. ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نغو يري وغو راديو دبنجا كديري ري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري طبعا أخبار كداري سكو أخبار مؤكد حقيقية 100% أخبار ما شاء الله كداري أخبار يعني أو خبر قلت ألر خلاصي خبر ضمانات ومؤكدتي وما شاء الله قدايا مجتمعي كتو أو سودان انتريس ما شاء الله خاصة تو داخل تشتي لورو كمان خاصة اللاجي ما أسكرتو لهم كتاريسي يعني راديو دبنجا جي أهم إعلام ما شاء الله إعلام سكرة برامجر وكدار كتسيري جي كي راديو دبنجا دي أو راديو دبنجا يا جماعة أهلق سكرة راديو دبنجا كبلو راديو دبنجا كبابير استفيدية ببرس خفلشي ما شاء الله برامج شغوة كدا أخبار رغوة سكو مؤكدتي 100% كل الإعلامين داخل راديو دبنجا ما شاء الله إعلامين نغو يعني كدريغا سكو بري كدلو خبر مؤكدتي ورو أي راديو دبنجا كباقيقي ما شاء الله يعني أو كبالي سري خلال أي جيجيري استماعي راديو دبنجا ري سكو ما شاء الله أخبار كدا استفيديهي أي حميدة شخصيا استفيديهي راديو دبنجا ري أخوانيجي أخواتيجي أهلجي أنيجي هلايجي سكو وسيلجة يا جماعة راديو دبنجا كبير استفيدلو خبر برقو كدوري خلاص فيه معنات ومؤكدتي وخاصة تو ولا جي ما أذكرتو لهم كدر تريسي يعني راديو دبنجا لورا كبير يا جماعة أخبار رارو سكو تبايرا أخبار رارو مؤكدتي ما شاء الله أي برا استفيديهي حقيقة دي ولو سكو استفيديه دي راديو دبنجا كبلو أخوانيجي أخواتيجي هلايجي.
1: راديو دبنجا وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك أولئك.
4: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي, ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها, لا للحرب.
5: المستمعين, هذه إذاعة راديو دبنجا, فاستمعوا بعد قليل إلى برنامج

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنجا. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف بروفيسور ناثانيال ريمونت، مدير مختبر ييل للأبحاث الإنسانية، وهو مختبر تابع لكلية ييل للصحة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية. ويكرس المختبر جهوده لحماية صحة وأمن السكان المتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم، وينتج المختبر أدلة تدعم الاستجابة العملياتية والمساءلة في الأزمات الإنسانية. كما يقوم المختبر بتحليل وحفظ بيانات الاستشعار عن بعد، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية لاستخدامها في آليات العدالة والمساءلة الحالية الآن وفي المستقبل. وقد قام المختبر بأدوار حاسمة من خلال مراقبة الدقيقة عبر شبكة الأقمار الصناعية لحصار الفاشر ومدن دارفور. أهلا ومرحب بك بروفيسور بصراحة في راديو دبنجا.
1: It's a pleasure to be here for all of us.
2: مرحبا بكم، ومن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم بالنسبة لنا جميعا في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل. نحن من المعجبين والداعمين الكبار لعمل راديو دبنجا. لقد زودنا راديو دبنجا بمعلومات حاسمة عن الأحداث على الأرض في مناطق متعددة من السودان لسنوات عديدة.
0: بصراحة بروفيسور ناثانيال ريمونت، أنتوا في مختبر بيل الإنساني أول منظمة أطلقت تحذير للعالم حول حصار فاشر وأوضاع المدنيين، وتابعتم بعد الموقف في الفاشر لحظة بلحظة من خلال التقارير اللي ظللتوا تقدموها مدعومة بصور الأقمار الصناعية عالية الدقة من الفاشر وما حولها، ومعسكرات النازحين في زمزم وأبو شوك وما حولها. لكن رغم المجهود ده لم يتحرك المجتمع الدولي لنجدة المدنيين في الفاشر ذلك الوقت. برأيك ليه حصل الكلام ده؟ وكيف تحلل الحصل ده؟
2: كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية. ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار أن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا. لقد اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزقاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا. ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها، كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية. ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار إن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا، لقد اتخذتم العالم اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزقاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها هنا بشأن الفاشر هي أننا نتحدث بالنظر إلى الأرقام المتوفرة لدينا حاليا، وإن كانت متحفظة عن كارثة بشرية جماعية تضاهي حصيلة القتلى الأولية التي أعقبت القصف الذري على ناغازاكي اليابانية، وربما خلال الحرب العالمية الثانية. والحقيقة هي أنه ونتيجة لعدم مواجهة قوات الدعم السريع ودولة الإمارات بما ارتكبوه في الفاشر من انتهاكات فاضحة وفظائع متعمدة في المدينة، فقد استخلصا الدرس الوحيد الذي استطاعا استيعاده، وهو أن نموذجنا نموذج أعمالهم ينجح. لقد كانت الفاشر في السابق تحذيرا لما قد يحدث، والآن ما حدث في الفاشر هو تحذير لما سيتكرر في جميع أنحاء السودان إذا استمررنا في تجاهل المحتوم.
0: طيب بروفيسور ناثاليان ريمون، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنجا، والحرب تقترب في السودان من إكمال عام التالي، والآن انتقلت إلى كردفان، حيث تدور معارك ضارية خصوصا في شمال وجنوب كردفان. هل حتقوموا أنتوا في مختبر ييل الإنساني وتعملوا نفس ما عملتوا في دارفور بأنكم تنقلوا نشاطكم وعملكم لكردفان وتوجهوا الأقمار الصناعية لمراقبة الوضع هناك وأوضاع المدنيين في كردفان؟
2: نعم، تقترب الحرب في السودان من مرور 3 سنوات في شهر أبريل القادم، وهي الآن بالفعل في كردفان. أقول نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نقلنا مواردنا بشكل حاسم اليوم للتركيز على الدلنج والأبيض وكادوغلي. تقريرنا عن مدينة الأبيض الصادر الأسبوع الماضي هو أول تحديثات من بين العديد من التحديثات. نحن في مختبر ييل نتابع تحركات جميع الأطراف، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. لدينا هدفان رئيسيان، الهدف الأول المراقبة الإنسانية، وفي هذا نشهد تقارير خطيرة عن الوضع في إقليم كردفان. في كادوغلي 50% من الخدمات الصحية غير فعالة، انعدام الأمن الغذائي وصل إلى حالة المرحلة الخامسة من المجاعة. نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نجمع معلومات اليوم تفتقر إليها الأمم المتحدة والمجتمع الأوسع حاليا. الهدف الثاني التحليل الاستراتيجي، وفي هذا الجانب نشير إلى أنه وفي خلال موسم الجفاف قد تعرض قوات الدعم السريع الخرطوم ومدرمان للخطر مرة أخرى. إذا اقتربت قوات الدعم السريع من هذه المدن فسيتسبب ذلك في اضطراب هائل في الخدمات الإنسانية، وسيتسبب في خروج جديد لموظفي الأمم المتحدة إلى بور السودان، ويتسبب في نزوح مدني ضخم من الخرطوم نحو شندي وود مدني والقضارف. محور الدلن الأبيض وكادوغلي أو ما أسميه بالعمود الفقري لكردفان هو مقدمة لهجوم محتمل على العاصمة الخرطوم. لا أعتقد أن المجتمع الدولي يفهم المخاطر. عام 2026 لديه القدرة على أن يكون أكثر سنوات هذه الحرب دموية من خلال ما شهدناه من تاريخ الحرب.
0: طيب بروفيسور، أشرت في كلامك قبل شوية إنه السنة دي 2026 حتكون أكثر دموية. توقعاتك شنو لعملية السلام والحرب، وما هي السيناريوهات اللي بتشوفها ممكن تحصل؟
2: منذ بداية الحرب دعم مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل مشاركة الولايات المتحدة في عملية جدة، ومع ذلك سواء كانت تسمى جدة أو جبال الألب أو الرباعية فقد فشلت هذه المفاوضات عن قصد لأنها تستبعد الشعب السوداني. لقد كانت مفاوضات ثنائية بين طرفين مسلحين، بينما هما كلاهما مسؤول عن جرائم حرب مثل إجراءات القوات المسلحة السودانية ضد الكنابي في الجزيرة، بالرغم من عدم ارتكابها لإبادة جماعية مثبتة إلا أنها القوات المسلحة قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل استعمال السلاح الكيميائي، إلا أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية. كلا الجانبين الجيش والدعم السريع منخرطان في حرب مضادة لثورة ديسمبر. الطرفان الجيش والدعم السريع متفقان على شيء واحد، وهو منع العودة إلى العملية الديمقراطية التي بدأت بالثورة ضد البشير وأطاحت بنظامه في ديسمبر. أقول المجتمع الدولي يساعد فعليا في صراع حول دكتاتور أو أي دكتاتور يحكم بدون أصوات مدنية. المجتمع الدولي جزء من المشكلة. غالبا ما أتلقى ردود فعل عندما أناقش واقع القدرة العسكرية للقوات المسلحة السودانية، إنها حقيقة. فقط سلاح الجو السوداني، التفوق الجوي والهيمنة الجوية لقد كشف حصار الفاشر عن اتجاهين حاسمين في هذا المجال. الاتجاه الأول يتمثل في نقص الأفراد، حيث تعاني القوات المسلحة من نقص في الجنود المدربين لدرجة النفاد، التعبئة الأخيرة للنساء، واستخدام معسكرات قوات الدفاع الشعبي في أماكن مثل الدبة بالولاية الشمالية تشير إلى اليأس. من الجانب الآخر يعتمد سلاح الجو السوداني على آلات باهظة الثمن وصعبة الصيانة. تاريخيا تم تمويل ذلك من خلال غسل الأموال والاحتيال، كما ظهر في قضية بنك بي ام بي باربيا الفرنسي. وعلى العكس من ذلك تزداد في المقابل قوات الدعم السريع أعداد من خلال المرتزقة والتعبئة المحلية من قبل قبائل مثل المسيرية وبني هلبة، حيث تقدم وعدا بالغنائم والميزة المحلية للقبائل المشاركة. وفي العديد من المعارك يتمتعون بميزة 3 جنود من الدعم السريع إلى جندي واحد من الجيش. الاتجاه الثاني يتمثل في الوجه الجديد للحرب، وهي الطائرات بدون طيار الدقيقة. لقد كان الجنجويد في الماضي يقاتلون بالبنادق والخيول والجمال، واليوم لديهم قوة جوية من الطائرات بدون طيار. هذه التقنية التي تم تطويرها في الفاشر ستكون لها عواقب عالمية وخيمة. يستخدمون قوات الدعم السريع 4 منصات للطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الانتحارية والطائرات الاستطلاعية لتتبع المدنيين وضربهم بدقة هائلة. الهجوم على المسجد في درجة أولى بمدينة الفاشر أثناء صلاة الجمعة مثال مروع، حيث اصطدمت طائرة انتحارية بدون طيار بالسطح محولة إياه إلى قنبلة يدوية مجزأة قتلت نساء وأطفالا وأطباء.
0: طيب بروفيسور، ما هي رسالتك ورسالة مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل للشعب السوداني من خلال راديو تبنك؟
2: إلى كل الأسر السودانية التي تسمعني الآن من راديو دبنجا أقول أنا آسف، ويجب أن يقول لكم العالم ذلك. سلامتك لم تكن مهمة بما فيه الكفاية للمجتمع الدولي. أنت تستحق الديمقراطية والسلام وحياة طبيعية. نؤكد لكم أننا في مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل سنظل نراقب كل يوم حتى تنتهي هذه الحرب. لا يمكننا تغيير الماضي، لكننا سنستمر في الشهادة وقول الحقيقة. هي حاليا كذبة إذا اعتقدنا أن هذه الحرب ستنتهي بدون قوة مضادة محايدة تحمي المدنيين. فنحن نخدع أنفسنا إذا ما تحدثنا عن مسؤولية الحماية. نحتاج لقوات تكون من ضمن مهمتها نزع سلاح قوات الدعم السريع والمساعدة في إصلاح قطاع الأمن إلى جيش يخدم الشعب بفعل. هذه ليست مجرد حرب أهلية أو معركة إيديولوجية. أقتبس هنا من فيلم داي هارد. هذا سرقة بنك يسلب شعب السودان موارده ومستقبله. وفي حالة السرقة ماذا علينا أن نفعل؟ نتصل بالشرطة، لكن للأسف لم نفعل شيئا، فشلنا في الاتصال بالشرطة. أقول حان الوقت الآن للعالم أن يتوقف عن المراقبة ويتصرف بشكل عاجل. شكرا مرة أخرى لراديو دبنجا على الدور الحاسم الذي يلعبه. دبنجا مرفق حيوي لا غنى عنه مثل الكهرباء والمستشفيات. شكرا لكم.
0: شكرا للبروفيسور ثانيال ريموند، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره الاخبار لليوم الجمعه 5 من شهر 6 سنة 2026. ها عناوين الاخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان ووسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسبية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2، تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3، تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس، واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عرب مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديدة على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيين بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجا ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكد أن وحدة شعب البيجا تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأمدورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150,000 شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل

0: الروسيرز وجنيس شرق والدلماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق. ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالا الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نوجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحات الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيلي سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة

0: المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين، وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: خبير عسكري يقول من الصعب أن يتحول الدعم السريع لقوة نظامية.
2: الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان.
1: هل فقدت السلطات السودانية قاعدة بيانات البطاقة الشخصية؟
3: إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في إنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة.
1: والسودان من أكثر الدول تأثرا بالتغييرات المناخية.
4: يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية.
1: لاجئون بمصر يشتكون من تسييس قضية اللاجئين.
5: المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجة، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. قال الخبير العسكري محمد نور إن إعلان قوات الدعم السريع عن ترتيبات تنظيمية جديدة لقواته المقاتلة خطوة ذات أبعاد سياسية، واصفا إياها بأنها قفزة في الظلام. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجة.
2: المسألة بتاعت تكوين الجيش هي ما عدد من الأفراد ولا عدد من الضباط وكذا، فإذا جيش نظامي معروف يعني تنظيمه، معروف تأهيله، معروف مسألة العقيدة وكذا. ففي حالة مجموعة تأسيس أو الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع وبما فيها حركة تحرير السودان الحلو، فأنا بتخيل إنه دي غفزة في الظلام، لأنه حتى أفرادهم يعني من الصعب جدا تدخلهم في هيكل تنظيمي وتحاول تعيد انضباطهم، لأنهم يتعاملوا مع الغادة بتاعينهم ومع المواطنين في الحرب دي بعدم انضباط واضح جدا وعدم قيادة وسيطرة. فعشان انت تعيد صياغة الأفراد دي بتحتاج لأنه تأهلهم تعليميا، بتحتاج تشغيلهم عسكريا، بتحتاج يعني تجيب الضباط الممكن يكونوا قيادة وغدوة للقوات اللي حتتكون دي. فهي ممكن تكون تسميات، يعني الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان، يعني حاجة ممكن اسم يكون اسم جيش أو قوات مسلحة، لكن عمليا أنا ما بعتقد أنها هي حتكون مسألة ممكنة. ضيف على ذلك الإمكانيات التدريب والتأهيل، والناس دي معظمها يعني ناس يعني ما في كل ما بيكتبوا أميين، يعني هي ما المسألة بس ضرب نار وسلاح وكذا، تجد في شكل قوات مسلحة نظامية. فأنا بتخيل إنها هي خطوة سياسية للضغط على حكومة بورسودان ومراوغة قبل تحقيق السلام، بأنه نحن عندنا جيش ما عندنا ميليشيات وما عندنا أفراد. يعني هي مرحلة تحضيرية لمرحلة السلام، في أنه جيشهم ده كله يكون منطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أضف على ذلك يعني هو بيتكلم عن جيش وطني. جيش وطني معناه بيعني كل الوطن بشماله وشرقه وسطه وغربه وجنوبه. فدي ما متوفر حاليا في قوات الدعم السريع وقوات الحلو، يعني ما بتلقى فيه نسبة كبيرة من قبائل من الشمالية ومن الشرق ومن الوسط ومن الجنوب الشرقي. فهو ما حيكون جيش وطني بمعنى جيش وطني، أكثر من أنه هو يعني جيش ممكن يسموه جيش الدعم السريع، جيش تحرير السودان، جيش لكن ما ممكن يكون يعني قوات يقدر يقول عليها وطنية وقومية ومتعددة القبائل والأفراد وكده. فأنا ما بتخيل إنها حتنجح نفس القوات دي ذاتها بنفس تشكيلة وبنفس يعني اليونيفورم بتاعها، بس بدها اسم قوات مسلحة أيا كان. يعني
1: تناقلت الأخبار الاختفاء الكامل لقاعدة بيانات البطاقة الشخصية بالخرطوم، رغم أن السلطات أعلنت في وقت سابق عن استعادة قاعدة بيانات الرقم الوطني. فهل اختفت قاعدة البيانات بالفعل؟ وما هو تأثير ذلك إذا حدث؟ الخبير في مجال الاتصالات الدولية وتقانة المعلومات عمار قاسم حمود يشرح لنا المزيد عن هذا الموضوع.
3: بخصوص موضوع البطاقة القومية، حق نفهم من ناحية تقنية أنه البطاقة القومية هي متفرع من أصل أو جذر واحد. الجذر هو شيء مرجعي بتستمد كل الأوراق الثبوتية لأي شخص وجوده انطلاقا منه، وهو الرقم الوطني. فإذا كان تم استعادة كاملة لقاعدة بيانات الرقم الوطني، فكل شيء بعد كده بيكون ضرره محدود، إذا كان في ضرر طبعا. وبالتالي ما في خوف كثير من هذه الجزئية. ربما نأتي لاحقا لتفصيل أنه ممكن يكون في خوف من شنو. البطاقة القومية زي ما ذكرت هي متفرع من الرقم الوطني، وهي زيها وزي الجواز اللي بيطبع في منافذ عدة، وتم طباعته حتى مؤخرا، والناس في ناس حصلت على جوازات مؤخرا. وبالتالي هناك استعادة للسجل المدني، بل هناك نتائج فعلية للاستعادة دي. فده شيء مطمن إنه الأوراق الثبوتية للناس ممكن تكون موجودة ومحفوظة، والحمد لله. تأثير الحرب، يمكن في تأثيرات كبيرة حاصلة في الجانب الفيزيائي، بمعنى إنه المعدات نفسها يتم تحطيمها أو يتم إتلافها وتكون تعرضت للحرائق أو خلافه، وبالتالي الشيء المخزن فيها خلاص يعني في صعوبة. هو في إمكانيات فنية في استعادتها، لكن دي إلا لبيانات حساسة جدا وما فيش لها نسخ احتياطية وما فيش لها تخزين في أي من الأماكن. لكن في الحالة الطبيعية والعادية ولمثل هذه الأمور من الحساسية، بيكون دائما في مش نسخة احتياطية، في نسخ احتياطية أحيانا في أماكن فيزيائية مختلفة، مدن مختلفة، وأحيانا في أماكن بيقولوا عليها محفوظة سحابيا، ودي طبعا بتكون مشفرة، لأنه في الغالب أنت لما تخزن سحابيا معناها في طرف ثالث ربما خارج الدولة، وتخزين البيانات فيه بيتم بعد التشفير واستعادتها، بيتم فيها فك التشفير وبتستعيد بياناتك. فمن الواضح أنه الرقم الوطني سليم والحمد لله. والشيء الملتبس على الناس حاليا في مسألة البطاقة القومية، البطاقة القومية بالمناسبة لا تختلف في معلوماتها عن الرقم الوطني كثيرا، عندها فقط حاجتين يمكن إضافيات، لكن باقي المعلومات كلها موجودة بما فيها الاسم وبما فيها العمل أو مكان الميلاد والنوع وكل شيء. فقط هي تزيد بأنه فيها حاجة عن فصيلة الدم ومكان لرقم الهاتف، لكن خلاف كده اللي موجود على الرقم الوطني هو موجود عليه البطاقة الشخصية، فبالتالي زي ما ذكرت ما في إشكالية كبيرة. الإشكالية ظهرت في البطاقة ربما تكون نتيجة لآلات الطباعة اللي بتطبع البطاقة نفسها، بطاقة طبعا فيزيائيا حاجة كده بسيطة صغيرة سلموك ليها، ما زي الأوراق بتاعت الرقم الوطني أو الجوازات أو غيره، بطاقة صغيرة، فطباعتها ربما تكون المكنات أو المعدات اللي بتطبع البطاقات هذه تعرضت للتلف. فهل من الحكمة مثلا يطبعوا بآلات متطابقة تماما مع اللي كانت موجودة سابقا، ولا ممكن يكون في معدات جديدة للطباعة وبالتالي شكل مختلف للبطاقة نفسها؟ وأنا أعتقد أنه في اتجاه بأنه تكون في حاجة جديدة، بمعنى أنه زي ما حصل في تغيير العملة وخلافه حاجات كثيرة، كذلك دي فرصة أنه يكون في نسخة جديدة من البطاقة القومية. طبعا دي ما فيها مشكلة، بس بالحاصل في البلد في الحرب دي ربما أنت شايل بطاقة قديمة لبطاقة جديدة، زي الحاصل بأنه أنت شايل عملة قديمة وعملة جديدة، إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول برضو حيكون في خطورة في أنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة. بس دي إشكالية مربوطة بالحرب، مربوطة ب تفسير نوع الوثائق اللي انت بتشيله اذا كان عندها مدلول سياسي او ربما خطوره امنيه، لكن غير كده ما فيها مشكله. وممكن تظهر لاحقا بطاقات بواجهه جديده وبشكل جديد وتكون عاديه، كل البطاقات تكون يعني مبرئه للذمه القديمه او اللي محتفظين بها الناس يعني من قبل الحرب، والجديده اللي بتطرح بعد الحرب. الحدث الأكبر في الجانب بتاع الأوراق الثبوتية هذه هو وجود عامل جديد وهو تطور رقمي والخاص بسودا باس، بمعنى أنه أنت لما تنزل هذا التطبيق عندك ده واجهة للمعاملات الرسمية والحكومية بتحليك أنك تحصل على نسخة إلكترونية من جوازك، من الرقم الوطني بتاعك، من غيره من الأمور، وربما تكون مربوطة فيما بعد بالحصول على أي خدمات حكومية أو حتى خدمات مصرفية. دي يمكن إذا عندها خطورة وعندها حياة دي حاجات تانية مرتبطة بسياقات زي ما ذكرنا، زي مسألة العملة القديمة والجديدة. لكن إجمالا أنا بقول إنه بما أن الرقم الوطني كجذر موجود، فبالتالي إمكانية طباعة بطاقة جديدة موجودة أو يعني إمكانيتها كبيرة جدا ويمكن أن تتم، ليس بالضروري أنها تكون مشابهة للحاجة اللي كانت قبل الحرب، لكن هي بطاقة زي ما ذكرت شبيهة أو تؤدي نفس الغرض بتاع البطاقة القديمة، وربما نرى نسخ منها جديدة في الأيام الجاية. هذا إجمالا عن موضوع البطاقة القومية وما نشأ حولها من حديث. شكرا لكم، عمار قاسم حمودة.
1: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالحوار والجدل والأسئلة حول مصير اللاجئين السودانيين في مصر بعد دخول قانون اللجوء الجديد 2024 حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. الناشطة نجدة منصور تقول بأن قضية اللاجئين تم إخراجها من المناخ الإنساني وتحويلها لقضية سياسية.
5: نحن يا جماعة ما ملفات، نحن بشر عندنا أسرارنا واللي اتمنى بها مفوضية، عندنا كيساتنا اللي اتمنى بها مفوضية، فلا يمكن أنه يتم إدارة ملف اللجوء كمسألة إدارية، وهي أصلا ما إدارية من بداية الحملات، لأنه المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك، ولكن نحن نعلم تماما أنه في واحدة من السلاسل المهمة شديد جدا في التحقيقات أنه بيتم عبر السفارة السودانية بالقاهرة، وهي دي مشكلة كبيرة شديد جدا بالنسبة لنا إحنا. أنا كناشطة سياسية لاجئة في مصر بعتبر أن السفارة السودانية بالنسبة لي مهدد، ما بقدر أعمل أي إجراء أنا في السفارة، نهيك عن أن أنا أمشي السفارة عشان هي تغرر في مصيري أنا كلاجئة. فبالتالي مسألة وجود ملف اللاجئين في يد جهة هي حكومية، وده تسييس بالنسبة لقضايا اللاجئين. إذا كانت المفوضية موجودة هي في داخل أي دولة، هي يعني جهة مستقلة. نحن بنتكلم عن إنه مسألة إدارة ملف اللاجئين في مصر هي بتتم عبر جهة بالتنسيقية بالتنسيق مع المفوضية وفق قانون ولائحة، ولكن نحن اللي ما ممكن نغض عنه الطرف أبدا إنه تمت انتهاكات واسعة جدا للحق في الحياة حتى، وللحق في التحرك، وللحق في إنه أنت يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي بكل تفاصيله. في مصر اللاجئين السودانيين ناس ماتت، ما في زول عارف إنه ماتوا ليه، لأنه في معاملة سيئة جدا داخل السجون. عايزين نغض الطرف عن الحاجة دي. طيب اللي بيحصل شنو فيما بعد؟ يعني بناء على الحصل، هل نحن أسي حاليا آمنين؟ لا، أي زول الليلة الصحة أو من أمس وكل اللاجئين السودانيين بيتساءلوا مصيرنا شنو، لأنه نحن بنتعامل مع المفوضية كجهة مستقلة، ولكن الحكومة المصرية جهة سياسية. بعدين مسألة إنه باسم الأمن الوطني، نحن باسم في السودان بيتم تلفيتهم لنا باعتبار إنه نحن جهة معادية للدولة، لمجرد إحنا بنقول إنه نحن ضد الحرب. فشنو التقدير بالنسبة لمسألة إنه أنت هتتعامل معينا كلاجئ؟ نحن ما أكثر من لاجئين، احنا ما عندنا حاجة تأسينا ولا عندنا أعمال بنقوم بها غير هي بصوف مصلحة الإنسانية وفي مصلحة الوطن حتى يعني. فنحن مهددين يعني حرفيا باسم تحويل ملفاتنا يعني تسييسة. ما في زول بيقدر يتكلم عن دولة، أنا ما بتكلم إطلاقا عن مصر ولا عن السياسة المصرية، أنا بتكلم ويعني ده واضح أصلا للعيان إنه في انتهاكات واسعة تمت من السلطات المصرية. ده اللي إحنا ممكن نتكلم عنه، إنه مصر تمارس سياسة كيف في دولتها، يعني دي ما حاجة إحنا نقدر نتكلم فيها، ما من حقنا إحنا نتكلم فيها. أنا بتكلم عنه واضح جدا إنه إحنا إحالة ملفاتنا لجهة غير مستقلة ده تسييس، وده بيمس بحقوقنا بشكل واضح. وشكرا.
1: بحسب الدراسات التي أجريت والتقارير الخاصة بالبيئة، فإن السودان يحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومع ذلك يتعامل الناس مع قضايا البيئة باعتبارها أمرا ثانويا. الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نقود يحدثنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
4: الحقيقة في المسألة السودانية هنا في مفارقة غريبة جدا، ليلة نحن لو جينا طرحنا أي نقاش حول البيئة في المجالس السودانية دائما التفاعل بيكون على شاكلة أنه يا أخي دي قضايا للمترفين، للبلدان الحل حلت مشاكلها، لكن إحنا أولوياتنا غير. المفارقة داير أقولها هنا أنه في واقع الأمر السودان يعتبر من أكثر البلدان حول العالم تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية، والكلام ده ما إنشائي يعني ولا كلام اعتباطي يعني، لكن دي دراسات علمية منشورة وتقارير موثقة. وأخيرا كان تقرير نشرته جامعة نوتردام الأمريكية، ودي جامعة بتنشر تقرير سنوي فيه مؤشر لتأثر بلدان العالم بالتغيرات المناخية. المؤشر ده بيضم 186 دولة حول العالم. لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية. وده هنا عنده انعكاس مباشر على الأمن القومي من ناحية الأمن الغذائي. ولكن تتخيل يعني أنه الأراضي الزراعية لما تتقلص المحاصيل الزراعية حتفشل، بالتالي أسعار الغذاء حترتفع، تضطر الدولة لاستيراد أكثر الغذاء، ارتفاع في الفاتورة، ازدياد لسعر الصرف للدولار، وارتدادات كبيرة على الاقتصاد. كذلك من الناحية الأمنية، يعني لا زالت في الذاكرة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتأثير أيضا على اندلاع النزاع في دارفور في 2003، يعني لأنه كثير من المؤسسات الدولية ذكرت أنه حرب دارفور في 2003 قد تكون أول حرب مناخية في القرن 21 اعتمادا على الصراع على الموارد الناتجة عن التغيرات المناخية. والقائمة تطول، يعني اعتماد التصنيف من جامعة نوتردام أن السودان من أكثر البلدان المتضررة من التغير المناخي يعتمد أيضا على عوامل أخرى زي الفيضانات. ونحن في ذاكرتنا القريبة الفيضانات اللي حصلت في العام الماضي عام 2025 وفي عام 2024 وما ترتب عليها من أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية، إضافة للأضرار الصحية. معروف جدا أن الفيضانات هي لاعب أساسي وبيئة مناسبة جدا لانتشار الوبائيات، مرحلة ما بعد الفيضان وتراكم المياه الراكدة اللي هي بتمثل بيئة خصبة لنمو الممرضات على رأسها البعوض الناقل للملاريا والناقل لحمى الضنك، بالإضافة للبكتيريا المسببة للكوليرا. دي كلها كانت ضمن الخسائر الكبرى التضرر منها السودان خلال السنوات الماضية. ولو حولنا دي لأرقام حتكون في الحسبة بمليارات الدولارات. وهنا أنا أذكر برضو يعني أنه بنك التنمية الأفريقي ذكر أن السودان، والكلام ده التقرير ده في 2021 يعني ما قبل الحرب، أن السودان بيحتاج سنويا لـ2 مليار ونص دولار 2.5 مليار دولار ليتمكن من الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. وده ما دفع العالم يعني أيضا إلى أنه ينشئ صندوق ما يعرف بصندوق التعويضات والخسائر، واللي هو بيندرج تحت مفهوم العدالة البيئية أو العدالة المناخية، باعتبار أنه البلدان اللي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي البلدان الصناعية زي البلدان الأوروبية وأمريكا والبرازيل واليابان والهند والصين وغيره. ودي بلدان أصلا لا تقع في المناطق الحارة، بالتالي تأثرها بالتغيرات المناخية كان أقل، ما زي البلدان اللي بتقع في مناطق جنوب الصحراء زي السودان، واللي هو لم يسهم في خلال تاريخه كله بتلوث للكوكب، لكن هو بيدفع الثمن لأنه موقعه الجغرافي بيجعله أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. فنشأ من هنا مفهوم العدالة البيئية. أعتقد إحنا في السودان محتاجين أنه نرسخ هذه المفاهيم، الناس تكون عارفة أنها تعرضت لمظلمة مناخية وتعرف أنه هي عندها حقوق، وقبل كل شيء تعرف أنها هي متضررة بيئيا، وكثير من المآسي اللي بتعيش حاليا مرتبطة بالتغير المناخي. فده المدخل التوعوي أول شيء نمرة واحد، عشان نقدر بعد ذاك ننتقل لمحاور أخرى نعرف حقوقنا وين ونطالب بها. لكن في الأول محتاجين نعرف أنه نحن فعلا متضررين، والمسألة البيئية ليست رفاهية لكنها مرتبطة ارتباط وثيق كوننا رابع دولة في العالم متأثرة بالتغيرات المناخية.
1: شارك المستشار محمد مكاوي عضو مجلس تشريعي مدينة بريستول بالمملكة المتحدة وللعام الثاني على التوالي في سباق ماراثون بريستول للجري من أجل السودان، وذلك في 10 مايو الماضي. نستمع إليه في هذا الحديث الذي أدنى به لراديو دبنجا بهذه المناسبة.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشار محمد مكاوي من مدينة بريستول، مجلس تشريع مدينة بريستول المملكة المتحدة. سنة في 10 مايو للعام الثاني على التوالي شاركت في ماراثون بريستول لجري عشان السودان. الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا مبلغ حوالي 2783 جنيه استرليني بتبرعات من بريطانيين وسودانيين وأبناء الجاليات الأخرى. المبلغ بإذن الله كله ماشي لمنظمة يسار الخيرية عبر حملة باسم سودان إن كرايسيس من العام الماضي. والمنظمة دي منظمة يسار شغالة في العمل الإنساني والطوعي والتطوعي في السودان وشرق أفريقيا. الشكر لكل زول وقف معانا وما زال بيدعم. بعيدا عن ماراثون بنشارك في فعاليات تانية كثيرة هنا لدعم الجاليات والسودانيين بالخارج وحملات تبرع، أنشطة توعوية وفعاليات جمع تبرعات موسمية. وجودنا في المهجر بخلينا جسر بين معاناة أهلنا في السودان وبين مؤسسات الدعم هنا في بريطانيا. ورسالتي لكل سوداني وسودانية في الخارج، حاول أنك تشارك في فعاليات زي دي أو أي فعالية أنت بتقدر تقدم فيها، لأن السودان حسيت فيه أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي ويعني في منطقتنا وفي العالم. وكل مساهمة ولو بسيطة بتفرق مع زول محتاج. وختاما يعني أنا أتمنى من كل قلبي إن صوتنا ده يوصل وإن السودان يرجع آمن مطمئن والناس تلقى العون والكرامة في وطنها ويعود الجميع لمدن وقراهم وأعمالهم ويعم الأمن والأمان والسلام ربوع السودان الحبيب قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا لراديو دبنجا وشكرا لبرنامج سودانيين بالخارج وللأستاذ سليمان سري على المساحة، وربنا يجمعنا على خير. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أم درمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صمود والكتلة الديمقراطية والبعث والشعبي والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمرأر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل هلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية سنتناول بالنقاش مع عدد من الفاعلين السياسيين وأحد الخبراء المحللين اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي دارت في أديس أبابا اليومين الماضيين، والتي انتهت وخلصت إلى بيان مشترك بين قوى سياسية مدنية، فيما اختارت القوى الأخرى عدم التوقيع على هذا البيان. ولعل كانت المفاجأة الأساسية في هذا الاجتماع هي مشاركة تحالف تأسيس في هذه الدورة من الاجتماعات، وكذلك أيضا انقسام حاد حدث داخل الكتلة الديمقراطية بسبب مشاركتها في هذا الاجتماع، وكذلك أيضا توقيع تحالف القوى الوطنية الثورية الديمقراطية صمود على اتفاق مع قوى تحسب بأنها أقرب للموالاة لمعسكر بورسودان. نلتقي في هذه الملفات أو في هذه الحلقة من ملفات سودانية بعدد من الفاعلين السياسيين، منهم الأستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صمود، وكذلك الأستاذ أحمد لسان تقد الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس، وأيضا هناك الأستاذ مكي المغربي المحلل السياسي. مرحبا بكم في هذه الحلقة. مستمعو راديو دبنجا، نبدأ بالناطق الرسمي باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية صمود الأستاذ جعفر حسن، ونناقش معه عن ماذا جرى في هذا الاجتماع، وما هي أهمية هذا التوقيع الذي وقعته صمود مع عدد من القوى السياسية الأخرى فيما يتعلق بعملية إنهاء السلام والتحضير لعملية سياسية قادمة.
2: طيب، منذ نشر بيان الرباعية حدد إنه تجيف الحرب عبر ثلاثة مسارات، اللي هو المسار العسكري والإنساني والسياسي اللي هو العملية السياسية، وتلغائيا الدول الرباعية هي اللي استلمت الملف العسكري، التفاوض العسكري سواء كان مباشر أو غير مباشر، وأوكلت الملف السياسي للخماسية اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والإيجاد. ومن الوقت ذاك سعت القوى السياسية نحن في صمود، وقدمنا رؤية تفصيلية عن كيف يتم بداية هذا المسار، وقلنا لازم يكون حوار سوداني سوداني ويكون شامل. طيب، شمول الحوار يعني شمول القضايا، وطبعا مستثنى منه المؤتمر الوطني وواجهاته. وشمول القضايا قلنا هنالك ثلاثة وجهات نظر رئيسية في السودان، في وجهة تدعم الجيش، وجهة أو متحالفة معه، في وجهة تدعم الدعم السريع، وفي وجهة ترفض الحرب من أساسها. قلنا الثلاثة وجهات دي يتم منها تشكيل لجنة، اللجنة دي يكون دور الأساسي إنها تحدد أطراف الحوار ومكان وزمان الحوار وقضايا الحوار ودور المجتمع الدولي والإقليمي الوساطة. فكان المفروض أن تجتمع، وتم الاتفاق على أسماء من الثلاثة أطراف، كان المفروض أن تلتقي في جيبوتي قبل 4 شهور تقريبا، وبعد ذلك تأجل لأنها بقت المفروض تلتقي قبل برلين في أديس ولم يتمكن الناس. الآن اللقاء ده في إطار التشاور لتشكيل هذه اللجنة وبداية العملية السياسية بعد التشكيل. خلال يوم أمس وأول أمس كان هنالك عمل قامت به القوى السياسية. أول حاجة نحن في الصمود اجتمعنا بحركة جيش تحرير السودان وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل ومجموعات شبابية أتت ضمن المشاركين ومجتمع مدني، وتم الاتفاق على قضايا رئيسية عن كيفية المضي قدما في هذه العملية. ثم ثاني يوم وباقي نفس اليوم التقينا بالكتلة الديمقراطية وتم تفاوض كبير في هذا الاتجاه. في النهاية طلعنا بوثيقتين، الوثيقة الأولى وقعتها القوى السياسية الرافضة للحرب اللي هي صمود وحركة جيش تحرير السودان والمؤتمر الشعبي وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل وحزب الأمة مبارك الفاضل والشخصيات المدنية، وسلمت للآلية الخماسية. أيضا وقعت وثيقة تاني ما بين صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة السيد مبارك الفاضل والشخصيات القومية، وقدمت أيضا للخماسية، ودل الوثيقتين اللي تم تقديمهم. الأهم في هذا الأمر أنا شايف برضو في نقطة مهمة جدا، من بداية الحرب دي ما كان في كلام حول الوصول للسلام عبر التفاوض، وأنا أفتكر أنه الآن الصوت عالي جدا لإيقاف الحرب عبر التفاوض في أسرع وقت، وده ما نصت عليه كل الوثائق تقريبا اللي قدمت، وده انتصار. الحاجة الثانية وجود الثلاثة أطراف في أديس، هذا أيضا انتصار لأنه لم يتوفر هذا من زمن بعيد بالنسبة لنا كسودانيين، وأنا أفتكر أن هذه بداية حقيقية وجادة والناس يبنوا عليها ويطوروها عشان يدخلوا في عملية سياسية جادة. شكرا.
1: أستاذ مكي المغربي،
3: الوزن الحقيقي في مساهمة الكتلة الديمقراطية أو جزء منها في توقيع أديس أبابا هو توقيع ممثل مناوي. كل الناس يعلمون أن مبارك أردول الآن يمثل نفسه كثير التقلب في المواقف، ممثل الشرق في الكتلة الحقيقي محسوم لصالح الناظر تريك، ولذلك توقيع لامين داود لا قيمة له. لماذا توقيع ممثل مناوي نفسه لا قيمة له؟ لأن موقف مناوي الحقيقي يعرف بالميدان وليس بالتوقيعات السياسية. فالحديث عن أنه توقيع مناوي سياسيا على بيان مع استمرار وجود مناوي في صف معركة الكرامة إلى جانب القوات المسلحة واستمراره في حالة عداء سافر مع الميليشيا يؤكد أن توقيع ممثل مناوي يقع في خانة هامش المناورة السياسية. ولذلك أنا لا أعتقد أن هنالك جديد في توقيع أديس أبابا أو يعتبر حشد صف وطني. من جهة أخرى انسحاب سالي بهذه الطريقة التي تؤكد عدم قابلية استمرار هذا المشروع للأمام، تؤكد أن مسألة أن يكسب هذا التوقيع عناصر أكثر لا قيمة له.
1: شكرا للأستاذ مكي المغربي. والآن ننتقل إلى الأستاذ أحمد توقد لسان المتحدث.

0: ليتحدث لنا عن مشاركة التأسيس في هذا الاجتماع وما هي المحاذير التي وضعتها في
1: الخماسية. التقينا اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في المشاورات الخاصة بالمرحلة الاستكشافية الخاصة بعملية السلام، وبالتحديد في موضوع اللجنة التحضيرية وكيفية الخروج برؤية موحدة لموضوع السلام. نحن في تحالف السودان التأسيسي لدينا رؤية مكتملة وتصور لعملية السلام مستند على الوثائق الرئيسية التابعة والمعتمدة لدى التحالف، وهي ميثاق تحالف السودان التأسيسي ودستور التحالف. وبناء على خلفية هذه المرجعيات تم إعداد التصور مكتمل لعملية السلام. بموجب هذا التصور تقدمنا نحن كوفد لتحالف بهذه الرؤية للآلية الخماسية، وانطلقنا أيضا في تصميمنا للعملية السياسية من البيان الصادر من الآلية الرباعية الداعية إلى البحث عن حل سياسي سلمي عبر مراحل ثلاث: المرحلة الإنسانية ومرحلة الأمنية ومرحلة القضية السياسية. نحن من جانبنا أكدنا أنه المدخل لحل هذه المشكلة هو التوصل لاتفاق يعالج المأساة الإنسانية، وذلك بالاتفاق على هدنة إنسانية وآليات لمراقبة الهدنة. لأن يتم هذا الاتفاق مباشرة ما بين قوات التحالف والجيش السوداني، ينتج بعد ذلك آليات للمراقبة ويمكن من حماية المدنيين وتقديم العون الإنساني للمحتاجين في مناطق السودان المختلفة. وينتقل بعد ذلك للمرحلة الثانية، هي مرحلة وقف إطلاق النار المؤقت تمهيدا للبدء العملية السياسية. ونحن نعتقد أن هذا الإجراء هو الصحيح وهو المدخل السليم للحديث عن يعني عملية السلام. بينما يرى الآخرون، ونحن في الحقيقة ما جلسنا مع طرف غير الآلية الخماسية، الآخرين جلسوا لوحدهم وعملوا اتفاقياتهم فيما بين مجموعة من بور السودان ومجموعة من تحالف مبادئ إعلان نيروبي، بالتحديد مجموعة الصمود. نحن ما بهمنا كثير بما توصلوا له، لكن المؤكد أنه أي عملية سلام في السودان لا يمكن أن تكون عملية منتجة وتحقق استقرار والسلام في السودان إلا بمشاركة تحالف السودان التأسيسي. وأي حديث عن وقف إطلاق نار أو عملية سياسية بدون تأسيس مجرد محاولة يعني ما عندها قيمة، وهذه الرسالة لازم تكون واضحة بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للآليات المعنية بحل النزاع ولكل الأطراف السودانية. من هذا المنطلق، وفد تحالف السودان التأسيسي سيعقد جلسة مع الآلية وأيضا يضع اللمسات الأخيرة للشكل ورؤى التحالف، نظرة التحالف لكيفية يعني استمرار العملية السلمية بشكل عام. هذا ما وددت أن أوضحه، ونعتقد أنه الكرة في ملعب الآلية والأطراف الدولية الراغبة في حل المشكلة. الموضوع الأساسي الجوهري في تفكيرين أو طريقتين للتفكير في حل النزاع، في مجموعات دائرة تختزل الصراع الموجود ده بالمحافظة على الوضع القديم ومحاولة ترميم الوضع القديم بحيث أنهم هيكونوا جزء من البنية القديمة، وده بيتعارض تماما مع مشروع التغيير الشامل عبر رؤية تأسيس جيش جديد، مؤسسات جديدة، ونظام حكم جديد في البلد وفق هدى ومدامين الميثاق السودان التأسيسي.
0: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودان.

0: الإنسانية، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة حول العملية السياسية السودانية، وفي أمان الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
1: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
1: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنجا راب، وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين، وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنجا راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنجا راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن الناس جوطة، استفهام كونكشن، AOA، وناس علي جي اكس، والرابرز القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بدأت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بيناقشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزة، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوه في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بقيت يعني عادي، في الحفلات بقي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بقيت سمع في أي حتة، والشباب متحدين يعني.

0: السماء قالت لي صوتك جامد علي صوت السماء علي بصوت السماء جارو زي رانب أخوك هنا الصياد لما أطلق في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغال تكفيل أيام وقادة والزلم جاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
0: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
0: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب انه تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع حتنجز حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر احمد سراج الدين، سعيدين انك كنت معانا ونتلاقى في مساحه مختلفه.
2: يما الايام تجرايح يما خليكي معايا يما العيون تضواي شايف شعرنا شايف في المرايا.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز. البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك بالسره ورش كتيره بالمزك كان حجره طرشت البيت فضل لي اطرشك امه.

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمل متحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل وقالية قد شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة، فالناس عايزين يرجعوا، عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى إنه يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
3: السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أو كبل سكو تهيا سلام عليك. إن شاء الله كدلري تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترور ما أسكرتلهم ميري كبر أرتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي. ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نغو ييري وغو راديو دبنجا كديريري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري. طبعا اخبار كداري سكو اخبار مؤكد حقيقيه 100% اخبار ما شاء الله كداي اخبار يعني او خبر قلت لك خلاص خبر ضمانات مؤكد وما شاء الله قداي مجتمع كيتو او سودان انتري ما شاء الله خاصه تو داخل تشتي لورو كمان خاصه لاجي ماسكرت لهم كتاريسي يعني راديو دبنجا جي اهم اعلام ما شاء الله اعلام سكر برامجو كدار كتيريجي كي راديو دبنجا دي او راديو دبنجا يا جماعه اهل سكر راديو دبنجا كبلو راديو دبنجا كبابير استفيديه ببرس خفيلشه ما شاء الله برامجو كدا اخبار رغا سكو مؤكدتي 100% كل الاعلامين داخل راديو دبنجا ما شاء الله اعلامين نغو يعني كديريجا سكو بري كدلو خبر مؤكدتي وروي راديو دبنجا كبيجي ما شاء الله يعني او كبالي سري خلال اي جيجي استماعي راديو دبنجا سكو ما شاء الله اخبار كداي استفيديجي اي حميده شخصيا استفيديجي راديو دبنجا اخوانجي اخواتجي اهلجي انياجي هلايجي سكو سيلج يا جماعه راديو دبنجا كبي استفيدلو خبر برغو كدوري خلاص في معناته مؤكدتي وخاصة تو لاجي ما أذكرت لهم كدر تريسي يعني رايدو دبان قالوا لك بيري يا جماعة أخبار رارو سكو تبايري أخبار رارو مؤكدتي ما شاء الله أي برا استفيديجي حقيقة دي ولو سكو استفيديجي رايدو دبان قابلو أخواننجي أخواتي حلاجي.
1: راديو دبان وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك أولي.
4: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي, ونتمنى إنها يعني تجيف, فنقول أوقفوها لا للحرب.
5: أعزائي المستمعين, هذه إذاعة راديو دبنجا, فنستمع بعد قليل إلى برنامج.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنجا. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف بروفيسور ناثانيال ريمونت، مدير مختبر ييل للأبحاث الإنسانية، وهو مختبر تابع لكلية ييل للصحة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويكرس المختبر جهوده لحماية صحة وأمن السكان المتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم، وينتج المختبر أدلة تدعم الاستجابة العملياتية والمساءلة في الأزمات الإنسانية. كما يقوم المختبر بتحليل وحفظ بيانات الاستشعار عن بعد، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية لاستخدامها في آليات العدالة والمساءلة الحالية الآن وفي المستقبل. وقد قام المختبر بأدوار حاسمة من خلال مراقبة الدقيقة عبر شبكة الأقمار الصناعية لحصار الفاشر ومدن دارفور. أهلا ومرحبا بك بروفيسور بصراحة في راديو دبنجا.
1: It's a pleasure to be here for all of us.
2: مرحبا بكم، ومن دواعي السرور أن أكون معكم اليوم بالنسبة لنا جميعا في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل. نحن من المعجبين والداعمين الكبار لعمل راديو دبنجا. لقد زودنا راديو دبنجا بمعلومات حاسمة عن الأحداث على الأرض في مناطق متعددة من السودان لسنوات عديدة.
0: بصراحة بروفيسور ناثانيال ريمونت، أنتوا في مختبر بيل الإنساني أول منظمة أطلقت تحذير للعالم حول حصار الفاشر وأوضاع المدنيين، وتابعتم بعد الموقف في الفاشر لحظة بلحظة من خلال التقارير اللي ظللتوا تقدموها مدعومة بصور الأقمار الصناعية عالية الدقة من الفاشر وما حولها ومع عسكرات النازحين في زمزم وأبو شوك وما حولها. لكن رغم المجهود ده لم يتحرك المجتمع الدولي لنجدة المدنيين في الفاشر ذلك الوقت. برأيك ليه حصل الكلام ده؟ وكيف تحلل الحصل ده؟
2: كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية. ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار إن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا. لقد اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزقاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها، كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية. ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار إن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا، لقد اتخذتم العالم اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزقاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها هنا بشأن الفاشر هي أننا نتحدث بالنظر إلى الأرقام المتوفرة لدينا حاليا، وإن كانت متحفظة، عن كارثة بشرية جماعية تضاهي حصيلة القتلى الأولية التي أعقبت القصف الذري على ناغازاكي اليابانية، وربما خلال الحرب العالمية الثانية. والحقيقة هي أنه نتيجة لعدم مواجهة قوات الدعم السريع ودولة الإمارات بما ارتكبوه في الفاشر من انتهاكات فاضحة وفظائع متعمدة في المدينة، فقد استخلصا الدرس الوحيد الذي استطاعا استيعاده، وهو أن نموذجنا نموذج أعمالهم ينجح. لقد كانت الفاشر في السابق تحذيرا لما قد يحدث، والآن ما حدث في الفاشر هو تحذير لما سيتكرر في جميع أنحاء السودان إذا استمررنا في تجاهل المحتوم.
0: طيب بروفيسور ناثاليا ريمون، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو دبنجا، والحرب تقترب في السودان من إكمال عام التالي، والآن انتقلت إلى كردفان، حيث تدور معارك ضارية خصوصا في شمال وجنوب كردفان. هل حتقوموا أنتوا في مختبر ييل الإنساني وتعملوا نفسه ما عملتوا في دارفور بأنكم تنقلوا نشاطكم وعملكم لكردفان وتوجهوا الأقمار الصناعية لمراقبة الوضع هناك وأوضاع المدنيين في كردفان؟
2: نعم، تقترب الحرب في السودان من مرور 3 سنوات في شهر أبريل القادم، وهي الآن بالفعل في كردفان. أقول نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نقلنا مواردنا بشكل حاسم اليوم للتركيز على الدلنج والأبيض وكادوغلي. تقريرنا عن مدينة الأبيض الصادر الأسبوع الماضي هو أول تحديثات من بين العديد من التحديثات. نحن في مختبر ييل نتابع تحركات جميع الأطراف، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. لدينا هدفان رئيسيان، الهدف الأول المراقبة الإنسانية، وفي هذا نشهد تقارير خطيرة عن الوضع في إقليم كردفان. في كادوغلي 50% من الخدمات الصحية غير فعالة، انعدام الأمن الغذائي وصل إلى حالة المرحلة الخامسة من المجاعة. نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نجمع معلومات اليوم تفتقر إليها الأمم المتحدة والمجتمع الأوسع حاليا. الهدف الثاني التحليل الاستراتيجي، وفي هذا الجانب نشير إلى أنه وفي خلال موسم الجفاف قد تعرض قوات الدعم السريع الخرطوم ومدرمان للخطر مرة أخرى. إذا اقتربت قوات الدعم السريع من هذه المدن فسيتسبب ذلك في اضطراب هائل في الخدمات الإنسانية، وسيتسبب في خروج جديد لموظفي الأمم المتحدة إلى بور السودان، ويتسبب في نزوح مدني ضخم من الخرطوم نحو شندي وود مدني والقضارف. محور الدلن الأبيض وكادوغلي أو ما أسميه بالعمود الفقري لكردفان هو مقدمة لهجوم محتمل على العاصمة الخرطوم. لا أعتقد أن المجتمع الدولي يفهم المخاطر. عام 2026 لديه القدرة على أن يكون أكثر سنوات هذه الحرب دموية من خلال ما شهدناه من تاريخ الحرب.
0: طيب بروفيسور، أشرت في كلامك قبل شوية إنه السنة دي 2026 حتكون أكثر دموية. توقعاتك شنو لعملية السلام والحرب، وما هي السيناريوهات اللي بتشوفها ممكن تحصل؟
2: منذ بداية الحرب دعم مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل مشاركة الولايات المتحدة في عملية جدة، ومع ذلك سواء كانت تسمى جدة أو جبال الألب أو الرباعية فقد فشلت هذه المفاوضات عن قصد لأنها تستبعد الشعب السوداني. لقد كانت مفاوضات ثنائية بين طرفين مسلحين، بينما هما كلاهما مسؤول عن جرائم حرب مثل إجراءات القوات المسلحة السودانية ضد الكنابي في الجزيرة، بالرغم من عدم ارتكابها لإبادة جماعية مثبتة إلا أنها القوات المسلحة قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل استعمال السلاح الكيميائي، إلا أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية. كلا الجانبين الجيش والدعم السريع منخرطان في حرب مضادة لثورة ديسمبر. الطرفان الجيش والدعم السريع متفقان على شيء واحد، وهو منع العودة إلى العملية الديمقراطية التي بدأت بالثورة ضد البشير وأطاحت بنظامه في ديسمبر. أقول المجتمع الدولي يساعد فعليا في صراع حول دكتاتور أو أي دكتاتور يحكم بدون أصوات مدنية. المجتمع الدولي جزء من المشكلة. غالبا ما أتلقى ردود فعل عندما أناقش واقع القدرة العسكرية للقوات المسلحة السودانية، إنها حقيقة. فقط سلاح الجو السوداني التفوق الجوي والهيمنة الجوية لقد كشف حصار الفاشر عن اتجاهين حاسمين في هذا المجال. الاتجاه الأول يتمثل في نقص الأفراد، حيث تعاني القوات المسلحة من نقص في الجنود المدربين لدرجة النفاد، التعبئة الأخيرة للنساء واستخدام معسكرات قوات الدفاع الشعبي في أماكن مثل الدبة بالولاية الشمالية تشير إلى اليأس. من الجانب الآخر يعتمد سلاح الجو السوداني على آلات باهظة الثمن وصعبة الصيانة. تاريخيا تم تمويل ذلك من خلال غسل الأموال والاحتيال، كما ظهر في قضية بنك BNP باربيا الفرنسي. وعلى العكس من ذلك تزداد في المقابل قوات الدعم السريع أعداد من خلال المرتزقة والتعبئة المحلية من قبل قبائل مثل المسيرية وبني هلبة، حيث تقدم وعدا بالغنائم والميزة المحلية للقبائل المشاركة. وفي العديد من المعارك يتمتعون بميزة 3 جنود من الدعم السريع إلى جندي واحد من الجيش. الاتجاه الثاني يتمثل في الوجه الجديد للحرب، وهي الطائرات بدون طيار الدقيقة. لقد كان الجنجويد في الماضي يقاتلون بالبنادق والخيول والجمال، واليوم لديهم قوة جوية مع من الطائرات بدون طيار. هذه التقنية التي تم تطويرها في الفاشر ستكون لها عواقب عالمية وخيمة. يستخدمون قوات الدعم السريع 4 منصات للطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الانتحارية والطائرات الاستطلاعية لتتبع المدنيين وضربهم بدقة هائلة. الهجوم على المسجد في درجة أولى بمدينة الفاشر أثناء صلاة الجمعة مثال مروع، حيث اصطدمت طائرة انتحارية بدون طيار بالسطح محولة إياه إلى قنبلة يدوية مجزأة قتلت نساء وأطفالا وأطباء.
0: طيب بروفيسور، ما هي رسالتك ورسالة مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل للشعب السوداني من خلال راديو تبنك؟
2: إلى كل الأسر السودانية التي تسمعني الآن من راديو دبنجا أقول أنا آسف، ويجب أن يقول لكم العالم ذلك. سلامتك لم تكن مهمة بما فيه الكفاية للمجتمع الدولي. أنت تستحق الديمقراطية والسلام وحياة طبيعية. نؤكد لكم أننا في مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل سنظل نراقب كل يوم حتى تنتهي هذه الحرب. لا يمكننا تغيير الماضي، لكننا سنستمر في الشهادة وقول الحقيقة. هي حاليا كذبة إذا اعتقدنا أن هذه الحرب ستنتهي بدون قوة مضادة محايدة تحمي المدنيين. فنحن نخدع أنفسنا إذا ما تحدثنا عن مسؤولية الحماية. نحتاج لقوات تكون من ضمن مهمتها نزع سلاح قوات الدعم السريع والمساعدة في إصلاح قطاع الأمن إلى جيش يخدم الشعب بفعل. هذه ليست مجرد حرب أهلية أو معركة إيديولوجية. أقتبس هنا من فيلم داي هارد، هذا سرقة بنك يسلب شعب السودان موارده ومستقبله. وفي حالة السرقة ماذا علينا أن نفعل؟ نتصل بالشرطة، لكن للأسف لم نفعل شيئا، فشلنا في الاتصال بالشرطة. أقول حان الوقت الآن للعالم أن يتوقف عن المراقبة ويتصرف بشكل عاجل. شكرا مرة أخرى لراديو دبنجا على الدور الحاسم الذي يلعبه. دبنجا مرفق حيوي لا غنى عنه مثل الكهرباء والمستشفيات. شكرا لكم.
0: شكرا للبروفيسور ثانيال ريموند، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. ها عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان ووسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسوية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية، نسبة لرفض الكتلة تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2، تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3، تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس، واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عرب مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديدة على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيين بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجا ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكد أن وحدة شعب البيجا تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأمدورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيص شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالة الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال

0: أبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية الربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان، بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فإن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيلي سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين، وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو

0: شهر 6 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: خبير عسكري يقول من الصعب أن يتحول الدعم السريع لقوة نظامية.
1: الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان.
0: هل فقدت السلطات السودانية قاعدة بيانات البطاقة الشخصية؟
2: إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في إنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة.
0: والسودان من أكثر الدول تأثرا بالتغييرات المناخية.
3: يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية.
0: لاجئون بمصر يشتكون من تسييس قضية اللاجئين.
4: المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
5: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. قال الخبير العسكري محمد نور إن إعلان قوات الدعم السريع عن ترتيبات تنظيمية جديدة لقواته المقاتلة خطوة ذات أبعاد سياسية، واصفا إياها بأنها قفزة في الظلام. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
1: المسألة بتاع تكوين الجيش هي ما عدد من الأفراد ولا عدد من الضباط وكذا. فإذا جيش نظامي معروف يعني تنظيمه، معروف تأهيله، معروف مسألة العقيدة وكذا. ففي حالة مجموعة تأسيس أو الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع وبما فيها حركة تحرير السودان الحلو، فأنا بتخيل إنه دي غفزة في الظلام، لأنه حتى أفرادهم يعني من الصعب جدا تدخلهم في هيكل تنظيمي وتحاول تعيد انضباطهم، لأنهم يتعاملوا مع الغادة بتاعينهم ومع المواطنين في الحرب دي بعدم انضباط واضح جدا وعدم قيادة وسيطرة. فعشان انت تعيد صياغة الأفراد دي بتحتاج لأنه تأهلهم تعليميا، بتحتاج تشغيلهم عسكريا، بتحتاج يعني تجيب الضباط الممكن يكونوا قيادة وغدوة للقوات اللي حتتكون دي. فهي ممكن تكون تسميات، يعني الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان، يعني حاجة ممكن اسم يكون اسم جيش أو قوات مسلحة، لكن عمليا أنا ما بعتقد أنها هي حتكون مسألة ممكنة. ضيف على ذلك الإمكانيات التدريب والتأهيل، والناس دي معظمها يعني ناس يعني ما في كل ما بيكتبوا أميين، يعني هي ما المسألة بس ضرب نار وسلاح وكذا، تجي انت في شكل قوات مسلحة نظامية. فأنا بتخيل إنها هي خطوة سياسية للضغط على حكومة بور السودان ومراوغة قبل تحقيق السلام، بأنه نحن عندنا جيش، ما عندنا ميليشيات وما عندنا أفراد. يعني هي مرحلة تحضيرية لمرحلة السلام، في أنه جيشهم ده كله يكون منطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أضف على ذلك يعني هو بيتكلم عن جيش وطني. جيش وطني معناه بيعني كل الوطن، بشماله شرقه وسطه غربه جنوبه. فدي ما متوفر حاليا في قوات الدعم السريع وقوات الحلم، يعني ما بتلقى فيه نسبة كبيرة من قبائل من الشمالية ومن الشرق ومن الوسط ومن الجنوب الشرقي. فهو ما حيكون جيش وطني بمعنى جيش وطني، أكثر من أنه هو
6: يعني جيش ممكن يسموه جيش الدعم السريع، جيش تحرير السودان، جيش لكن ما ممكن يكون يعني قوات تقدر يقولوا عليها وطنية وقومية ومتعددة القبائل والأفراد وكده. فأنا ما بتخيل إنها حتنجح نفس القوات دي ذاتها بنفس التشكيلة وبنفس يعني اليونيفورم بتاعها، بس بدها اسم قوات مسلحة أيا كان يعني.
0: تناقلت الأخبار الاختفاء الكامل لقاعدة بيانات البطاقة الشخصية بالخرطوم، رغم أن السلطات أعلنت في وقت سابق عن استعادة قاعدة بيانات الرقم الوطني. فهل اختفت قاعدة البيانات بالفعل؟ وما هو تأثير ذلك إذا حدث؟ الخبير في مجال الاتصالات الدولية وتقانة المعلومات عمار قاسم حمود اشرح لنا المزيد عن هذا الموضوع.
2: بخصوص موضوع البطاقة القومية، حقو نفهم من ناحية تقنية إنه البطاقة القومية هي متفرع من أصل أو جذر واحد. الجذر هو شيء مرجعي بتستمد كل الأوراق الثبوتية لأي شخص وجوده انطلاقا منه، وهو الرقم الوطني. فإذا كان تم استعادة كاملة لقاعدة بيانات الرقم الوطني، فكل شيء بعد كده بيكون ضرره محدود، إذا كان في ضرر طبعا. وبالتالي ما في خوف كثير من هذه الجزئية. ربما نأتي لاحقا لتفصيل أنه ممكن يكون في خوف من شنو. البطاقة القومية زي ما ذكرت هي متفرع من الرقم الوطني، وهي زيها وزي الجواز اللي بيطبع في منافذ عدة، وتم طباعته حتى مؤخرا، والناس في ناس حصلت على جوازات مؤخرا. وبالتالي هناك استعادة للسجل المدني، بل هناك نتائج فعلية للاستعادة دي. فده شيء مطمن إنه الأوراق الثبوتية للناس ممكن تكون موجودة ومحفوظة، والحمد لله. تأثير الحرب، يمكن في تأثيرات كبيرة حاصلة في الجانب الفيزيائي، بمعنى إنه المعدات نفسها يتم تحطيمها أو يتم إتلافها وتكون تعرضت للحرائق أو خلافه، وبالتالي الشيء المخزن فيها خلاص يعني في صعوبة. هو في إمكانيات فنية في استعادتها، لكن دي إلا لبيانات حساسة جدا، وما فيش لها نسخ احتياطية، وما فيش لها تخزين في أي من الأماكن. لكن في الحالة الطبيعية والعادية ولمثل هذه الأمور من الحساسية، بيكون دائما في مش نسخة احتياطية، في نسخ احتياطية أحيانا في أماكن فيزيائية مختلفة، مدن مختلفة، وأحيانا في أماكن بيقولوا عليها محفوظة سحابيا، ودي طبعا بتكون مشفرة، لأنه في الغالب أنت لما تخزن سحابيا معناها في طرف ثالث ربما خارج الدولة، وتخزين البيانات فيه بيتم بعد التشفير واستعادتها بيتم فيها فك التشفير وبتستعيد بياناتك. فمن الواضح أنه الرقم الوطني سليم والحمد لله. والشيء الملتبس على الناس حاليا في مسألة البطاقة القومية، البطاقة القومية بالمناسبة لا تختلف في معلوماتها عن الرقم الوطني كثيرا، عندها فقط حاجتين يمكن إضافيات، لكن باقي المعلومات كلها موجودة بما فيها الاسم وبما فيها العمل أو مكان الميلاد والنوع وكل شيء. فقط هي تزيد بأنه فيها حاجة عن فصيلة الدم و مكان لرقم الهاتف، لكن خلاف كده اللي موجود على الرقم الوطني هو موجود على البطاقة الشخصية. فبالتالي زي ما ذكرت ما في إشكالية كبيرة. الإشكالية ظهرت في البطاقة ربما تكون نتيجة لآلات الطباعة اللي بتطبع البطاقة نفسها، بطاقة طبعا فيزيائيا حاجة كده بسيطة صغيرة سلموك ليها، ما زي الأوراق بتاعت الرقم الوطني أو الجوازات أو غيره، بطاقة صغيرة. فطباعتها ربما تكون المكنات أو المعدات اللي بتطبع البطاقات هذه تعرضت للتلف. فهل من الحكمة مثلا يطبعوا بآلات متطابقة تماما مع اللي كانت موجودة سابقا، ولا ممكن يكون في معدات جديدة للطباعة وبالتالي شكل مختلف للبطاقة نفسها؟ وأنا أعتقد أنه في اتجاه بأنه تكون في حية جديدة بمعنى أنه زي ما حصل في تغيير العملة وخلافه حياة كثيرة، كذلك دي فرصة أنه يكون في نسخة جديدة من البطاقة القومية. طبعا دي ما فيها مشكلة، بس بالحاصل في البلد في الحرب دي ربما أنت شايل بطاقة قديمة لبطاقة جديدة، زي الحاصل بأنه أنت شايل عملة قديمة وعملة جديدة. إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند دي زول، برضو حيكون في خطورة في أنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة. بس دي إشكالية مربوطة بالحرب، مربوطة بتفسير نوع الوسائق اللي أنت بتشيلها، إذا كان عندها مدلول سياسي أو ربما خطورة أمنية. لكن غير كده ما فيها مشكلة، وممكن تظهر لاحقا بطاقات بواجهة جديدة وبشكل جديد، وتكون عادية كل البطاقات تكون يعني مبرية للذمة القديمة أو اللي محتفظين بها الناس يعني من قبل الحرب، والجديدة اللي بتطرح بعد الحرب. الحدث الأكبر في الجانب بتاع الأوراق الثبوتية هذه هو وجود عامل جديد، وهو تطور رقمي والخاص بسودا باس، بمعنى أنه أنت لما تنزل هذا التطبيق عندك ده واجهة للمعاملات الرسمية والحكومية، بتحليك أنك تحصل على نسخة إلكترونية من جوازك، من الرقم الوطني بتاعك، من غيره من الأمور، وربما تكون مربوطة فيما بعد بالحصول على أي خدمات حكومية أو حتى خدمات مصرفية. دي يمكن إذا عندها خطورة وعندها حياة، دي حاجات تانية مرتبطة بسياقات زي ما ذكرنا، زي مسألة العملة القديمة والجديدة. لكن إجمالا أنا بقول إنه بما أن الرقم الوطني كجذر موجود، فبالتالي إمكانية طباعة بطاقة جديدة موجودة، أو يعني إمكانيتها كبيرة جدا ويمكن أن تتم. ليس بالضرورة أنها تكون مشابهة للحاجة اللي كانت قبل الحرب، لكن هي بطاقة زي ما ذكرت شبيهة أو تؤدي نفس الغرض بتاع البطاقة القديمة، وربما نرى نسخ منها جديدة في الأيام الجاية. هذا إجمالا عن موضوع البطاقة القومية وما نشا حولها من حديث. شكرا لكم. عمار قاسم حمودة.
0: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالحوار والجدل والأسئلة حول مصير اللاجئين السودانيين في مصر بعد دخول قانون اللجوء الجديد 2024 حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. الناشطة نجدة منصور تقول بأن قضية اللاجئين تم إخراجها من المناخ الإنساني وتحويلها لقضية سياسية.
4: نحن يا جماعة ما ملفات، نحن بشر عندنا أسرارنا واللي اتمنى بها المفوضية، عندنا كيساتنا اللي اتمنى بها المفوضية، فلا يمكن أنه يتم إدارة ملف اللجوء كمسألة إدارية، وهي أصلا ما إدارية من بداية الحملات، لأنه المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك. ولكن نحن نعلم تماما أنه في واحدة من السلاسل المهمة شديد جدا في التحقيقات أنه بيتم عبر السفارة السودانية بالقاهرة، وهي دي مشكلة كبيرة شديد جدا بالنسبة لنا. إحنا أنا كناشطة سياسية لاجئة في مصر بعتبر أنه السفارة السودانية بالنسبة لي مهدد، ما بقدر أعمل أي إجراء أنا في السفارة، نهي عن أنه أنا أمشي السفارة عشان هي تغرر في مصيري أنا كلاجئة. فبالتالي مسألة وجود ملف اللاجئين في يد جهة هي حكومية، وده تسييس بالنسبة لقضايا اللاجئين. إذا كانت المفوضية موجودة هي في داخل أي دولة، هي يعني جهة مستقلة. نحن بنتكلم عن إنه مسألة إدارة ملف اللاجئين في مصر هي بتتم عبر جهة بالتنسيقية، بالتنسيق مع المفوضية وفق قانون ولائحة، ولكن نحن اللي ما ممكن نغض عنه الطرف أبدا إنه تمت انتهاكات واسعة جدا للحق في الحياة حتى، وللحق في التحرك، وللحق في إنه أنت يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي بكل تفاصيله. في مصر اللاجئين السودانيين ناس ماتت، ما في زول عارف إنه ماتوا ليه، لأنه في معاملة سيئة جدا داخل السجون. عايزين نغض الطرف عن الحاجة دي. طيب اللي بيحصل شنو فيما بعد؟ يعني بناء على الحصل، هل نحن أسي حاليا آمنين؟ لا، أي زول الليلة صحة أو من أمس وكل اللاجئين السودانيين بيتساءلوا مصيرنا شنو؟ لأنه نحن بنتعامل مع المفوضية كجهة مستغلة، ولكن الحكومة المصرية جهة سياسية. بعدين مسألة إنه باسم الأمن الوطني، نحن باسم في السودان بيتم تلفيق تهم لنا باعتبار إنه نحن جهة معادية للدولة، لمجرد إحنا بنقول إنه نحن ضد الحرب. فشنو التقدير بالنسبة لمسألة إنه أنت هتتعامل معينا كلاجئ؟ نحن ما أكثر من لاجئين، نحن ما عندنا حاجة تأسينا ولا عندنا أعمال بنقوم بها غير هي بصوف مصلحة الإنسانية وفي مصلحة الوطن حتى يعني. فنحن مهددين يعني حرفيا باسم تحويل ملفاتنا يعني تسييسة. ما في زول بيقدر يتكلم عن دولة، أنا ما بتكلم إطلاقا عن مصر ولا عن السياسة المصرية، أنا بتكلم ويعني ده واضح أصلا للعيان إنه في انتهاكات واسعة تمت من السلطات المصرية. ده اللي إحنا ممكن نتكلم عنه، إنه مصر تمارس سياسة كيف في دولتها يعني دي ما حاجة إحنا نقدر نتكلم فيها، ما من حقنا إحنا نتكلم فيها. أنا بتكلم عنه واضح جدا إنه إحنا إحالة ملفاتنا لجهة غير مستقلة ده تسييس وده بيمس بحقوقنا بشكل واضح. وشكرا.
0: بحسب الدراسات التي أجريت والتقارير الخاصة بالبيئة، فإن السودان يحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومع ذلك يتعامل الناس مع قضايا البيئة باعتبارها أمرا ثانويا. الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نجد يحدثنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
3: الحقيقة في المسألة السودانية هنا في مفارقة غريبة جدا. الليلة نحن لو جينا طرحنا أي نقاش حول البيئة في المجالس السودانية، دائما التفاعل بيكون على شاكلة أنه يا أخي دي قضايا للمترفين، للبلدان الحلحلة مشاكلها، لكن إحنا أولوياتنا غير. المفارقة داير أقول هنا أنه في واقع الأمر السودان يعتبر من أكثر البلدان حول العالم تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية، والكلام ده ما إنشائي يعني ولا كلام اعتباطي يعني، لكن دي دراسات علمية منشورة وتقارير موثقة. وأخيرا كان تقرير نشرته جامعة نوتردام الأمريكية، ودي جامعة بتنشر تقرير سنوي فيه مؤشر لتأثر بلدان العالم بالتغيرات المناخية. المؤشر ده بيضم 186 دولة حول العالم. لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي، وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحات الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية. وده هنا عنده انعكاس مباشر على الأمن القومي من ناحية الأمن الغذائي. ولكن تتخيل يعني أنه الأراضي الزراعية لما تتقلص المحاصيل الزراعية حتفشل، بالتالي أسعار الغذاء حترتفع، تضطر الدولة لاستيراد أكثر الغذاء، ارتفاع في الفاتورة، ازدياد لسعر الصرف للدولار، وارتدادات كبيرة على الاقتصاد. كذلك من الناحية الأمنية يعني لا زالت في الذاكرة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتأثير أيضا على اندلاع النزاع في دارفور في 2003 يعني، لأنه كثير من المؤسسات الدولية ذكرت أنه حرب دارفور في 2003 قد تكون أول حرب مناخية في القرن 21 اعتمادا على الصراع على الموارد الناتجة عن التغيرات المناخية. والقائمة تطول، يعني اعتماد التصنيف من جامعة نوتردام أن السودان من أكثر البلدان المتضررة من التغير المناخي اعتمد أيضا على عوامل أخرى زي الفيضانات. ونحن في ذاكرتنا القريبة الفيضانات اللي حصلت في العام الماضي عام 2025 وفي عام 2024 وما ترتب عليها من أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية إضافة للأضرار الصحية. معروف جدا أن الفيضانات هي لاعب أساسي وبيئة مناسبة جدا لانتشار الوبائيات، مرحلة ما بعد الفيضان وتراكم المياه الراكدة اللي هي بتمثل بيئة خصبة لنمو الممرضات على رأسها البعوض الناقل للملاريا والناقل لحمى الضنك، بالإضافة للبكتيريا المسببة للكوليرا. دي كلها كانت ضمن الخسائر الكبرى التضرر منها السودان خلال السنوات الماضية. ولو حولنا دي لأرقام حتكون في الحسبة بمليارات الدولارات. وهنا أنا أذكر برضو يعني أنه بنك التنمية الأفريقي ذكر أن السودان، والكلام ده التقرير ده في 2021 يعني ما قبل الحرب، أن السودان بيحتاج سنويا لـ2 مليار ونص دولار 2.5 مليار دولار ليتمكن من الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. وده ما دفع العالم يعني أيضا إلى أنه ينشئ صندوق ما يعرف بصندوق التعويضات والخسائر، واللي هو بيندرج تحت مفهوم العدالة البيئية أو العدالة المناخية، باعتبار أنه البلدان اللي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي البلدان الصناعية زي البلدان الأوروبية وأمريكا والبرازيل واليابان والهند والصين وغيره. ودي بلدان أصلا لا تقع في المناطق الحارة، بالتالي تأثرها بالتغيرات المناخية كان أقلها، ما زي البلدان اللي بتقع في مناطق جنوب الصحراء زي السودان واللي هو لم يسهم خلال تاريخه كله بتلوث للكوكب، لكن هو بيدفع الثمن لأنه موقع الجغرافي بيجعله أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. فنشأ من هنا مفهوم العدالة البيئية. أعتقد إحنا في السودان محتاجين أنه نرسخ هذه المفاهيم، الناس تكون عارفة أنها تعرضت لمظلمة مناخية وتعرف أنه هي عندها حقوق، وقبل كل شيء تعرف أنها هي متضررة بيئيا وكثير من المآسي اللي بتعيشها حاليا مرتبطة بالتغير المناخي. فده المدخل التوعوي أول شيء نمرة واحد عشان نقدر بعد ذاك ننتقل لمحاور أخرى نعرف حقوقنا وين ونطالب بها. لكن في الأول محتاجين نعرف أنه نحن فعلا متضررين، والمسألة البيئية ليست رفاهية لكنها مرتبطة ارتباط وثيق كوننا رابع دولة في العالم متأثرة بالتغيرات المناخية.
0: شارك المستشار محمد مكاوي عضو مجلس تشريعي مدينة بريستول بالمملكة المتحدة وللعام الثاني على التوالي في سباق ماراثون بريستول للجري من أجل السودان، وذلك في 10 مايو الماضي. نستمع إليه في هذا الحديث الذي أدنى به لراديو دبنجا بهذه المناسبة.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشار محمد مكاوي من مدينة بريستول، مجلس تشريعي مدينة بريستول المملكة المتحدة. سنتي في 10 مايو وللعام الثاني على التوالي شاركت في ماراثون بريستول للجري عشان السودان. الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا مبلغ حوالي 2783 جنيه استرليني بتبرعات من بريطانيين وسودانيين وأبناء الجاريات الأخرى. المبلغ بإذن الله كله ماشي لمنظمة يسار الخيرية عبر حملة باسم سودان إن كرايسيس من العام الماضي. والمنظمة دي منظمة يسار شغالة في العمل الإنسان والطوعي والتطوعي في السودان وشرق أفريقيا. الشكر لكل زول وقف معانا وما زال بيدعم. بعيدا عن ماراثون بنشارك في فعاليات تانية كثيرة هنا لدعم الجاليات والسودانيين بالخارج وحملات تبرع، أنشطة توعوية وفعاليات جمع تبرعات موسمية. وجودنا في المهجر بخلينا يسر بين معاناة أهلنا في السودان وبين مؤسسات الدعم هنا في بريطانيا. ورسالتي لكل سوداني وسودانية في الخارج، حاول انك تشارك في فعاليات زي دي او اي فعالية انت بتقدر تقدم فيها، لان السودان حسيت فيه اكبر كارثة انسانية في القرن الحالي، ويعني في منطقتنا وفي العالم، وكل مساهمة ولو بسيطة بتفرق مع زول محتاج. وختاما يعني انا اتمنى من كل قلبي ان صوتنا ذا يوصل، وان السودان يرجع امن مطمئن، والناس تلقى العون والكرامة في وطنها، ويعود الجميع لمدن وقراهم واعمالهم، ويعم الامن والامان والسلام ربوع السودان الحبيب قريبا باذن الله تعالى. وشكرا لراديو دبنجا، وشكرا لبرنامج سودانيين بالخارج، وللأستاذ سليمان سري على المساحة، وربنا يجمعنا على خير. شكرا جزيلا.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام اللي هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلعوا لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أم درمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صمود والكتلة الديمقراطية والبعث والشعب والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماع جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمر أر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل هلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية سنتناول بالنقاش مع عدد من الفاعلين السياسيين وأحد الخبراء المحللين اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي دارت في أديس أبابا اليومين الماضيين، والتي انتهت وخلصت إلى بيان مشترك بين قوى سياسية مدنية، فيما اختارت القوى الأخرى عدم التوقيع على هذا البيان. ولعل كانت المفاجأة الأساسية في هذا الاجتماع هي مشاركة تحالف تأسيس في هذه الدورة من الاجتماعات، وكذلك أيضا انقسام حاد حدث داخل الكتلة الديمقراطية بسبب مشاركتها في هذا الاجتماع، وكذلك أيضا توقيع تحالف القوى الوطنية الثورية الديمقراطية صمود على اتفاق مع قوة تحسب بأنها أقرب للموالاة لمعسكر بورسودان. نلتقي في هذه الملفات أو في هذه الحلقة من ملفات سودانية بعدد من الفاعلين السياسيين، منهم الأستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صمود، وكذلك الأستاذ أحمد لسان تقد الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس، وأيضا هناك الأستاذ مكي المغربي المحلل السياسي. مرحبا بكم في هذه الحلقة. مستمعو راديو دبنجا، نبدأ بالناطق الرسمي باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية صمود الأستاذ جعفر حسن، ونناقش معه عن ماذا جرى في هذا الاجتماع، وما هي أهمية هذا التوقيع الذي وقعته صمود مع عدد من القوى السياسية الأخرى فيما يتعلق بعملية إنهاء السلام والتحضير لعملية سياسية قادمة.
2: طيب، منذ نشر بيان الرباعية حدد أنه تقيف الحرب عبر ثلاثة مسارات، اللي هو المسار العسكري والإنساني والسياسي اللي هو العملية السياسية، وتلغائيا الدول الرباعية هي اللي استلمت الملف العسكري، التفاوض العسكري سواء كان مباشر أو غير مباشر، وأوكلت الملف السياسي للخماسية اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والإيجاد. ومن الوقت ذاك سعت القوى السياسية نحن في صمود، وقدمنا رؤية تفصيلية عن كيف يتم بداية هذا المسار، وقلنا لازم يكون حوار سوداني سوداني ويكون شامل. طيب، شمول الحوار يعني شمول القضايا، وطبعا مستثنى منه المؤتمر الوطني وواجهاته. وشمول القضايا قلنا هنالك ثلاثة وجهات نظر رئيسية في السودان، في وجهة تدعم الجيش، وجهة أو متحالفة معه، في وجهة تدعم الدعم السريع، وفي وجهة ترفض الحرب من أساسها. قلنا الثلاثة وجهات دي يتم منها تشكيل لجنة، اللجنة دي يكون دور الأساسي إنها تحدد أطراف الحوار ومكان وزمان الحوار وقضايا الحوار ودور المجتمع الدولي والإقليمي الوساطة. فكان المفروض أن تجتمع، وتم الاتفاق على أسماء من الثلاثة أطراف، كان المفروض أن تلتقي في جيبوتي قبل 4 شهور تقريبا، وبعد ذلك تأجل لأنها بقت المفروض تلتقي قبل برلين في أديس ولم يتمكن الناس. الآن اللقاء ده في إطار التشاور لتشكيل هذه اللجنة وبداية العملية السياسية بعد التشكيل. خلال يوم أمس وأول أمس كان هنالك عمل قامت به القوى السياسية. أول حاجة، نحن في الصمود اجتمعنا بحركة جيش تحرير السودان وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل ومجموعات شبابية أتت ضمن المشاركين ومجتمع مدني، وتم الاتفاق على قضايا رئيسية عن كيفية المضي قدما في هذه العملية. ثم ثاني يوم وباقي نفس اليوم التقينا بالكتلة الديمقراطية وتم تفاوض كبير في هذا الاتجاه. في النهاية طلعنا بوثيقتين، الوثيقة الأولى وقعتها القوى السياسية الرافضة للحرب اللي هي صمود وحركة جيش تحرير السودان والمؤتمر الشعبي وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل وحزب الأمة مبارك الفاضل والشخصيات المدنية، وسلمت للآلية الخماسية. أيضا وقعت وثيقة تاني ما بين صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة السيد مبارك الفاضل والشخصيات القومية، وقدمت أيضا للخماسية، ودي الوثيقتين اللي تم تقديمهم. الأهم في هذا الأمر أنا شايف برضو في نقطة مهمة جدا، من بداية الحرب دي ما كان في كلام حول الوصول للسلام عبر التفاوض، وأنا أفتكر أنه الآن الصوت عالي جدا لإيقاف الحرب عبر التفاوض في أسرع وقت، وده ما نصت عليه كل الوثائق تقريبا اللي قدمت، وده انتصار. الحاجة الثانية وجود الثلاثة أطراف في أديس، هذا أيضا انتصار لأنه لم يتوفر هذا من زمن بعيد بالنسبة لنا كسودانيين، وأنا أفتكر أن هذه بداية حقيقية وجادة والناس يبنوا عليها ويطوروها عشان يدخلوا في عملية سياسية جادة. شكرا.
1: أستاذ مكي المغربي،
3: الوزن الحقيقي في مساهمة الكتلة الديمقراطية أو جزء منها في توقيع أديس أبابا هو توقيع ممثل مناوي. كل الناس يعلمون أن مبارك أردول الآن يمثل نفسه كثير التقلب في المواقف، ممثل الشرق في الكتلة الحقيقي محسوم لصالح الناظر تريك، ولذلك توقيع لامين داود لا قيمة له. لماذا توقيع ممثل مناوي نفسه لا قيمة له؟ لأن موقف مناوي الحقيقي يعرف بالميدان وليس بالتوقيعات السياسية. فالحديث عن أنه توقيع مناوي سياسيا على بيان مع استمرار وجود مناوي في صف معركة الكرامة إلى جانب القوات المسلحة واستمراره في حالة عداء سافر مع الميليشيا يؤكد أن توقيع ممثل مناوي يقع في خانة هامش المناورة السياسية. ولذلك أنا لا أعتقد أن هنالك جديد في توقيع أديس أبابا أو يعتبر حشد صف وطني. من جهة أخرى انسحاب سالي بهذه الطريقة التي تؤكد عدم قابلية استمرار هذا المشروع للأمام، تؤكد أن مسألة أن يكسب هذا التوقيع عناصر أكثر لا قيمة له.
1: شكرا للأستاذ مكي المغربي، والآن ننتقل إلى الأستاذ أحمد توقد لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس ليتحدث لنا عن مشاركة تأسيس في هذا الاجتماع وما هي المحاذير التي وضعتها في
2: الخماسية. التقينا اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في المشاورات الخاصة بالمرحلة الاستكشافية الخاصة ب عملية السلام، وبالتحديد في موضوع اللجنة التحضيرية وكيفية الخروج برؤية موحدة لموضوع السلام. نحن في تحالف السودان التأسيسي لدينا رؤية مكتملة وتصور لعملية السلام مستند على الوثائق الرئيسية التابعة والمعتمدة لدى التحالف، وهي ميثاق تحالف السودان التأسيسي ودستور التحالف. وبناء على خلفية هذه المرجعيات تم إعداد التصور مكتمل

0: كوفد للتحالف بهذه الرؤية للآلية الخماسية، وانطلقنا أيضا في تصميمنا للعملية السياسية من البيان الصادر من الآلية الرباعية الداعية إلى البحث عن حل سياسي سلمي عبر مراحل ثلاثة: المرحلة الإنسانية ومرحلة الأمنية ومرحلة القضية السياسية. نحن من جانبنا أكدنا أنه المدخل لحل هذه المشكلة هو التوصل لاتفاق يعالج المأساة الإنسانية، وذلك بالاتفاق على هدنة إنسانية وآليات لمراقبة الهدنة. الآن يتم هذا الاتفاق مباشرة ما بين قوات التحالف والجيش السوداني، ينتج بعد ذلك آليات للمراقبة ويمكن من حماية المدنيين وتقديم العون الإنساني للمحتاجين في مناطق السودان المختلفة، وينتقل بعد ذلك للمرحلة الثانية، هي مرحلة وقف إطلاق النار المؤقت تمهيدا للبدء العملية السياسية. ونحن نعتقد أن هذا الإجراء هو الصحيح وهو المدخل السليم للحديث عن يعني عملية السلام. بينما يرى الآخرون، ونحن في الحقيقة ما جلسنا مع طرف غير الآلية الخماسية، الآخرين جلسوا لوحدهم وعملوا اتفاقياتهم فيما بين مجموعة من بور السودان ومجموعة من تحالف مبادئ إعلان نيروبي، بالتحديد مجموعة الصمود. نحن ما بهمنا كثير بما توصلوا له، لكن المؤكد أنه أي عملية سلام في السودان لا يمكن أن تكون عملية منتجة وتحقق استقرار والسلام في السودان إلا بمشاركة تحالف السودان التأسيسي، وأي حديث عن وقف إطلاق نار أو عملية سياسية بدون تأسيس مجرد محاولة يعني ما عندها قيمة. وهذه الرسالة لازم تكون واضحة بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للآليات المعنية بحل النزاع ولكل الأطراف السودانية. من هذا المنطلق، وفد تحالف السودان التأسيسي سيعقد جلسة مع الآلية وأيضا يضع اللمسات الأخيرة للشكل ورؤى التحالف، نظرة التحالف لكيفية يعني استمرار العملية السلمية بشكل عام. هذا ما وددت أن أوضحه، ونعتقد أنه الكرة في ملعب الآلية والأطراف الدولية الراغبة في حل المشكلة. الموضوع الأساسي الجوهري في تفكيرين أو طريقتين للتفكير في حل النزاع، في مجموعات دائرة تختزل الصراع الموجود ده بالمحافظة على الوضع القديم ومحاولة ترميم الوضع القديم بحيث أنهم هيكونوا جزء من البنية القديمة، وده بيتعارض تماما مع مشروع التغيير الشامل عبر رؤية تأسيس جيش جديد، مؤسسات جديدة، ونظام حكم جديد في البلد وفق هدى ومدامين الميثاق السودان التأسيسي.
1: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة حول العملية السياسية السودانية، وفي أمان الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: ننوه مستمعنا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640، وكرر الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو

0: دبنجا من الساعه 7 والى غايه الساعه 8 على الموجه الجديده 19 بزبزب مقدارها 15550. اكرر، الموجه الجديده 19 بزبزب مقدارها 15550.
1: في زمن غياب المعلومات المستقله في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
2: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
1: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنجا راب، وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحبا بك في دبنجا راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنجا راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، AOA، وناس علي جي اكس، والرابرز القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بدأت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بنخشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزة، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوه في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بقيت يعني عادي، في الحفلات بقي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بقيت سمع، في أي حتة، والشباب متحدين يعني.

جديد يا صاحبي. بكتفي تراك الحتة كانت دافية، متين سؤال في الراس لي عيونك بقجاف، وغطبتن وشوشنا عايشين أمور المافيا، حنداهي مو من الحتة ما في زول.

0: السماء. قالت لي صوتك جامد علي صوت السماء علي بصوت السماء. جارو زي رانب أخوك هنا الصياد تماسك في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغال تكفيل أيام وقادة والزلم جاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
2: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
2: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب انه انت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع حتنجز حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر احمد سراج الدين، سعيدين انك كنت معانا ونتلاقى في مساحه مختلفه.
3: يما الايام دي جرايه يما خليكي معايا يما العيون دي ضوايا شايف شعرنا شايف في المرايه.

بدك مزيكا هاي ما حرك مغارز البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسره ورش كتيره بالمزكنا حجره طرشت البيت سفضل لي اطرشك امه.

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، والتراحم عاطفة نبيلة، والتعاضد فعل ملموس بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنقراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنقا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل وقالية قد شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة، فالناس عايزين يرجعوا، عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما من تحت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى أن يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للأوضة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
3: السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أو كبلي سكو تهيا سلام مجي ليجة إن شاء الله كدلري لي تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترغب ما أسكرتلهم ميري كبر أرتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي. ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نغو ييري وغو راديو دبنجا كديريري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري طبعا أخبار كداري سكو أخبار مؤكد حقيقية 100% أخبار ما شاء الله كداري أخبار يعني أو خبر قلت علر خلاصي خبر ضمانات ومؤكدتي وما شاء الله قدايا مجتمع كيتو أو سودان انتريس ما شاء الله خاصة تو داخل تشاتي لورو كمان خاصة اللاجي ما أسكرتو لهم كتاريسي يعني راديو دبنجا جي أهم إعلام ما شاء الله إعلام سكرة برامجر وكدار كتسيري كي راديو دبنجا دي أو راديو دبنجا يا جماعة أهلق سكرة راديو دبنجا كبلو راديو دبنجا كبابير استفيدية ببرس خفي لشي ما شاء الله برامجك وكده أخبار رواه سكو مؤكدتي 100% كل الإعلامين داخل راديو دبنجا ما شاء الله إعلامين لغو يعني كدريقة سكو بري كدلو خبر مؤكدتي ورواي راديو دبنجا كباقيقي ما شاء الله يعني أو كبالي سري خلال أي جيجي ري استماعي راديو دبنجا ري سكو ما شاء الله أخبار كده استفيديكي أي حميدة شخصيا استفيديكي راديو دبنجا ري أخوانيكي أخواتيكي أهلكي أنيجي هلايجي سكو وسيلجة يا جماعة راديو دبنجا كباب استفيدلو خبر برقو كدوري خلاص في معناته مؤكدتي وخاصة تو لاجي ما أذكرتلو مقدر كريسي يعني راديو دبنجا لورا كبيري يا جماعة أخبار رارو سكو تبايري أخبار رارو مؤكدتي ما شاء الله أي برا استفيديكي حقيقة دي ولو سكو استفيديكي راديو دبنجا كبلو أخواني أخواتي هلايجي.
1: راديو دبنجا وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك أولئك.
4: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي, ونتمنى إنها يعني تقيف, فنقول أوقفوها لا للحرب.
5: أعزائي المستمعين, هذه إذاعة راديو دبنجا, فنستمع بعد قليل إلى برنامج شاب.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنجا. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف بروفيسور ناثانيال ريمونت، مدير مختبر ييل للأبحاث الإنسانية، وهو مختبر تابع لكلية ييل للصحة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويكرس المختبر جهوده لحماية صحة وأمن السكان المتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم، وينتج المختبر أدلة تدعم الاستجابة العملياتية والمساءلة في الأزمات الإنسانية، كما يقوم المختبر بتحليل وحفظ بيانات الاستشعار عن بعد، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية لاستخدامها في آليات العدالة والمساءلة الحالية الآن وفي المستقبل. وقد قام المختبر بأدوار حاسمة من خلال مراقبة الدقيقة عبر شبكة الأقمار الصناعية لحصار الفاشر ومدن دارفور. أهلا ومرحبا بك بروفيسور بصراحة في راديو دبنجا.
1: It's a pleasure to be here. For all of us.
2: مرحبا بكم، ومن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم بالنسبة لنا جميعا في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل. نحن من المعجبين والداعمين الكبار لعمل راديو دبنجا. لقد زودنا راديو دبنجا بمعلومات حاسمة عن الأحداث على الأرض في مناطق متعددة من السودان لسنوات عديدة.
0: بصراحة بروفيسور ناثانيال ريمونت، أنتم في مختبر بيل الإنساني أول منظمة أطلقت تحذير للعالم حول حصار فاشر وأوضاع المدنيين، وتابعتم بعد الموقف في الفاشر لحظة بلحظة من خلال التقارير اللي ظللتوا تقدموها مدعومة بصور الأقمار الصناعية عالية الدقة من الفاشر وما حولها ومعسكرات النازحين في زمزم وأبو شوك وما حولها. لكن رغم المجهود ده لم يتحرك المجتمع الدولي لنجدة المدنيين في الفاشر ذلك الوقت. برأيك ليه حصل الكلام ده؟ وكيف تحلل الحصل ده؟
2: كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية، ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار إن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا، لقد اتخذتم العالم اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزقاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها، كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية، ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشل وهم يقولون لي باستمرار إن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا، لقد اتخذتم العالم اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزقاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها هنا بشأن الفاشر هي أننا نتحدث بالنظر إلى الأرقام المتوفرة لدينا حاليا، وإن كانت متحفظة، عن كارثة بشرية جماعية تضاهي حصيلة القتلى الأولية التي أعقبت القصف الذري على ناغازاكي اليابانية، وربما خلال الحرب العالمية الثانية. والحقيقة هي أنه ونتيجة لعدم مواجهة قوات الدعم السريع ودولة الإمارات بما ارتكبوه في الفاشر من انتهاكات فاضحة وفظائع متعمدة في المدينة، فقد استخلصا الدرس الوحيد الذي استطاعا استيعاده، وهو أن نموذجنا نموذج أعمالهم ينجح. لقد كانت الفاشل في السابق تحذيرا لما قد يحدث، والآن ما حدث في الفاشل هو تحذير لما سيتكرر في جميع أنحاء السودان إذا استمررنا في تجاهل المحتوم.
0: طيب بروفيسور ناثاليا ريمون، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنجا، والحرب تقترب في السودان من إكمال عام التالي، والآن انتقلت إلى كردفان، حيث تدور معارك ضارية خصوصا في شمال وجنوب كردفان. هل حتكونوا أنتوا في مختبر ييل الإنساني وتعملوا نفسه ما عملتوا في دارفور بأنكم تنقلوا نشاطكم وعملكم لكردفان وتوجهوا الأقمار الصناعية لمراقبة الوضع هناك وأوضاع المدنيين في كردفان؟
2: نعم، تقترب الحرب في السودان من مرور 3 سنوات في شهر أبريل القادم، وهي الآن بالفعل في كردفان. أقول نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نقلنا مواردنا بشكل حاسم اليوم للتركيز على الدلنج والأبيض وكادوغلي. تقريرنا عن مدينة الأبيض الصادر الأسبوع الماضي هو أول تحديثات من بين العديد من التحديثات. نحن في مختبر ييل نتابع تحركات جميع الأطراف، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. لدينا هدفان رئيسيان، الهدف الأول المراقبة الإنسانية، وفي هذا نشهد تقارير خطيرة عن الوضع في إقليم كردفان. في كادوغلي 50% من الخدمات الصحية غير فعالة، انعدام الأمن الغذائي وصل إلى حالة المرحلة الخامسة من المجاعة. نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نجمع معلومات اليوم تفتقر إليها الأمم المتحدة والمجتمع الأوسع حاليا. الهدف الثاني التحليل الاستراتيجي، وفي هذا الجانب نشير إلى أنه وفي خلال موسم الجفاف قد تعرض قوات الدعم السريع الخرطوم وبدرمان للخطر مرة أخرى. إذا اقتربت قوات الدعم السريع من هذه المدن فسيتسبب ذلك في اضطراب هائل في الخدمات الإنسانية، وسيتسبب في خروج جديد لموظفي الأمم المتحدة إلى بور السودان، ويتسبب في نزوح مدني ضخم من الخرطوم نحو شندي وود مدني والقضارف. محور الدلن الأبيض وكادوغلي أو ما أسميه بالعمود الفقري لكردفان هو مقدمة لهجوم محتمل على العاصمة الخرطوم. لا أعتقد أن المجتمع الدولي يفهم المخاطر. عام 2026 لديه القدرة على أن يكون أكثر سنوات هذه الحرب دموية من خلال ما شهدناه من تاريخ الحرب.
0: طيب بروفيسور، أشرت في كلامك قبل شوية إنه السنة دي 2026 حتكون أكثر دموية. توقعاتك شنو لعملية السلام والحرب، وما هي السيناريوهات اللي بتشوفها ممكن تحصل؟
2: منذ بداية الحرب دعم مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل مشاركة الولايات المتحدة في عملية جدة، ومع ذلك سواء كانت تسمى جدة أو جبال الألب أو الرباعية فقد فشلت هذه المفاوضات عن قصد لأنها تستبعد الشعب السوداني. لقد كانت مفاوضات ثنائية بين طرفين مسلحين، بينما هما كلاهما مسؤول عن جرائم حرب مثل إجراءات القوات المسلحة السودانية ضد الكنابي في الجزيرة، بالرغم من عدم ارتكابها لإبادة جماعية مثبتة إلا أنها القوات المسلحة قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل استعمال السلاح الكيميائي، إلا أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية. كلا الجانبين الجيش والدعم السريع منخرطان في حرب مضادة لثورة ديسمبر. الطرفان الجيش والدعم السريع متفقان على شيء واحد، وهو منع العودة إلى العملية الديمقراطية التي بدأت بالثورة ضد البشير وأطاحت بنظامه في ديسمبر. أقول المجتمع الدولي يساعد فعليا في صراع حول دكتاتور أو أي دكتاتور يحكم بدون أصوات مدنية. المجتمع الدولي جزء من المشكلة. غالبا ما أتلقى ردود فعل عندما أناقش واقع القدرة العسكرية للقوات المسلحة السودانية، إنها حقيقة. فقط سلاح الجو السوداني، التفوق الجوي والهيمنة الجوية لقد كشف حصار الفاشر عن اتجاهين حاسمين في هذا المجال. الاتجاه الأول يتمثل في نقص الأفراد، حيث تعاني القوات المسلحة من نقص في الجنود المدربين لدرجة النفاد، التعبئة الأخيرة للنساء، واستخدام معسكرات قوات الدفاع الشعبي في أماكن مثل الدبة بالولاية الشمالية تشير إلى اليأس. من الجانب الآخر يعتمد سلاح الجو السوداني على آلات باهظة الثمن وصعبة الصيانة. تاريخيا تم تمويل ذلك من خلال غسل الأموال والاحتيال، كما ظهر في قضية بنك بي ام بي باربيا الفرنسي. وعلى العكس من ذلك تزداد في المقابل قوات الدعم السريع أعداد من خلال المرتزقة والتعبئة المحلية من قبل قبائل مثل المسيرية وبني هلبة، حيث تقدم وعدا بالغنائم والميزة المحلية للقبائل المشاركة. وفي العديد من المعارك يتمتعون بميزة 3 جنود من الدعم السريع إلى جندي واحد من الجيش. الاتجاه الثاني يتمثل في الوجه الجديد للحرب، وهي الطائرات بدون طيار الدقيقة. لقد كان الجنجويد في الماضي يقاتلون بالبنادق والخيول والجمال، واليوم لديهم قوة جوية من الطائرات بدون طيار. هذه التقنية التي تم تطويرها في الفاشر ستكون لها عواقب عالمية وخيمة. يستخدمون قوات الدعم السريع 4 منصات للطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الانتحارية والطائرات الاستطلاعية لتتبع المدنيين وضربهم بدقة هائلة. الهجوم على المسجد في درجة أولى بمدينة الفاشر أثناء صلاة الجمعة مثال مروع، حيث اصطدمت طائرة انتحارية بدون طيار بالسطح محولة إياه إلى قنبلة يدوية مجزأة قتلت نساء وأطفالا وأطباء.
0: طيب بروفيسور، ما هي رسالتك ورسالة مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل للشعب السوداني من خلال راديو دبنك؟
2: إلى كل الأسر السودانية التي تسمعني الآن من راديو دبنجا أقول أنا آسف، ويجب أن يقول لكم العالم ذلك. سلامتك لم تكن مهمة بما فيه الكفاية للمجتمع الدولي. أنت تستحق الديمقراطية والسلام وحياة طبيعية. نؤكد لكم أننا في مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل سنظل نراقب كل يوم حتى تنتهي هذه الحرب. لا يمكننا تغيير الماضي، لكننا سنستمر في الشهادة وقول الحقيقة. هي حاليا كذبة إذا اعتقدنا أن هذه الحرب ستنتهي بدون قوة مضادة محايدة تحمي المدنيين. فنحن نخدع أنفسنا إذا ما تحدثنا عن مسؤولية الحماية. نحتاج لقوات تكون من ضمن مهمتها نزع سلاح قوات الدعم السريع والمساعدة في إصلاح قطاع الأمن إلى جيش يخدم الشعب بفعل. هذه ليست مجرد حرب أهلية أو معركة إيدولوجية. أقتبس هنا من فيلم داي هارد، هذا سرقة بنك يسلب شعب السودان موارده ومستقبله. وفي حالة السرقة ماذا علينا أن نفعل؟ نتصل بالشرطة، لكن للأسف لم نفعل شيئا، فشلنا في الاتصال بالشرطة. أقول حان الوقت الآن للعالم أن يتوقف عن المراقبة ويتصرف بشكل عاجل. شكرا مرة أخرى لراديو دبنجا على الدور الحاسم الذي يلعبه. دبنجا مرفق حيوي لا غنى عنه مثل الكهرباء والمستشفيات. شكرا لكم.
0: شكرا للبروفيسور ثانيال ريموند، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسبية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نصب بعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2، تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3، تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس، واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عرب مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبون بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيين بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجة ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكدا أن وحدة شعب البيجة تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن القضائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأم دورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيس شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالة الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب

0: 600,000 شخص في بورت السودان بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نوجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فإن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيلي سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين، وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: خبير عسكري يقول من الصعب أن يتحول الدعم السريع لقوة نظامية.
3: الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان.
2: هل فقدت السلطات السودانية قاعدة بيانات البطاقة الشخصية؟
4: إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في أنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة.
2: والسودان من أكثر الدول تأثرا بالتغييرات المناخية،
1: يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية.
2: لاجئون بمصر يشتكون من تسييس قضية اللاجئين.
5: المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا

0: الأخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. قال الخبير العسكري محمد نور إن إعلان قوات الدعم السريع عن ترتيبات تنظيمية جديدة لقواته المقاتلة خطوة ذات أبعاد سياسية، واصفا إياها بأنها قفزة في الظلام. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
2: المسألة بتاع تكوين الجيش هي ما عدد من الأفراد ولا عدد من الضباط وكذا، فإذا جيش نظامي معروف يعني تنظيمه، معروف تأهيله، معروف مسألة العقيدة وكذا. ففي حالة مجموعة تأسيس أو الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع وبما فيها حركة تحرير السودان الحلو، فأنا بتخيل أنه دي غفزة في الظلام، لأنه حتى أفرادهم يعني من الصعب جدا تدخلهم في هيكل تنظيمي وتحاول تعيد انضباطهم، لأنهم يتعاملوا مع الغادة بتاعينهم ومع المواطنين في الحرب دي بعدم انضباط واضح جدا وعدم قيادة وسيطرة. فعشان انت تعيد صياغة الأفراد دي بتحتاج لأنه تأهلهم تعليميا، بتحتاج تشغيلهم عسكريا، بتحتاج يعني تجيب الضباط الممكن يكونوا قيادة وغدوة للقوات اللي حتتكون دي. فهي ممكن تكون تسميات يعني الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان، يعني حاجة ممكن اسم يكون اسم جيش أو قوات مسلحة، لكن عمليا أنا ما بعتقد أنها هي حتكون مزال ممكنة. ضيف على ذلك الإمكانيات التدريب والتأهيل، والناس دي معظمة يعني ناس يعني ما في كل ما بيكتبوا أميين، يعني هي ما المزالة بس ضرب نار وسلاح وكذا، تجي إنت في شكل قوات مسلحة نظامية. فأنا بتخيل إنها هي خطوة سياسية للضغط على حكومة بورسودان ومراوغة قبل تحقيق السلام، بأنه نحن عندنا جيش، ما عندنا ميليشيات وما عندنا أفراد. يعني هي مرحلة تحضيرية لمرحلة السلام، في أنه جيشهم ده كله يكون منطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أضف على ذلك يعني هو بيتكلم عن جيش وطني. جيش وطني معناه بيعني كل الوطن، بشماله شرقه وسطه غربه جنوبه. فدي ما متوفر حاليا في قوات الدعم السريع وقوات الحلم، يعني ما بتلقى فيه نسبة كبيرة من قبائل من الشمالية ومن الشرق ومن الوسط ومن الجنوب الشرقي. فهو ما حيكون جيش وطني بمعنى جيش وطني، أكثر من أنه هو يعني جيش ممكن يسموه جيش الدعم السريع، جيش تحرير السودان، جيش لكن ما ممكن يكون يعني قوات يقدروا يقولوا عليها وطنية وقومية ومتعددة القبائل والأفراد وكذا. فأنا ما بتخيل إنها حتنجح نفس القوات دي ذاتها بنفس التشكيلة وبنفس يعني اليونيفورم بتاعها، بس بدو اسم قوات مسلحة أيا كان. يعني
1: تناقلت الأخبار الاختفاء الكامل لقاعدة بيانات البطاقة الشخصية بالخرطوم، رغم أن السلطات أعلنت في وقت سابق عن استعادة قاعدة بيانات الرقم الوطني. فهل اختفت قاعدة البيانات بالفعل؟ وما هو تأثير ذلك إذا حدث؟ الخبير في مجال الاتصالات الدولية وتقانة المعلومات عمار قاسم حمود يشرح لنا المزيد عن هذا الموضوع.
3: بخصوص موضوع البطاقة القومية، حقه نفهم من ناحية تقنية إنه البطاقة القومية هي متفرع من أصل أو جذر واحد. الجذر هو شيء مرجعي بتستمد كل الأوراق الثبوتية لأي شخص وجوده انطلاقا منه وهو الرقم الوطني. فإذا كان تم استعادة كاملة لقاعدة بيانات الرقم الوطني فكل شيء بعد كده بيكون ضرره محدود إذا كان في ضرر طبعا، وبالتالي ما في خوف كثير من هذه الجزئية. ربما نأتي لاحقا لتفصيل أنه ممكن يكون في خوف من شنو. البطاقة القومية زي ما ذكرت هي متفرع من الرقم الوطني، وهي زيها وزي الجواز اللي بيطبع في منافذ عدة، وتم طباعته حتى مؤخرا، والناس في ناس حصلت على جوازات مؤخرا، وبالتالي هناك استعادة للسجل المدني، بل هناك نتائج فعلية للاستعادة دي. فده شيء مطمن إنه الأوراق الثبوتية للناس ممكن تكون موجودة ومحفوظة، والحمد لله. تأثير الحرب يمكن في تأثيرات كبيرة حاصلة في الجانب الفيزيائي، بمعنى إنه المعدات نفسها يتم تحطيمها أو يتم إتلافها وتكون تعرضت للحرائق أو خلافه، وبالتالي الشيء المخزن فيها خلاص يعني في صعوبة، وفي إمكانيات فنية في استعادتها، لكن دي لبيانات حساسة جدا وما فيش لها نسخ احتياطية وما فيش لها تخزين في أي من الأماكن. لكن في الحالة الطبيعية والعادية ولمثل هذه الأمور من الحساسية بيكون دائما في مش نسخة احتياطية، في نسخ احتياطية أحيانا في أماكن فيزيائية مختلفة، مدن مختلفة، وأحيانا في أماكن بيقولوا عليها محفوظة سحابيا، ودي طبعا بتكون مشفرة، لأنه في الغالب أنت لما تخزن سحابيا معناها في طرف ثالث ربما خارج الدولة، وتخزين البيانات فيه بيتم بعد التشفير، واستعادتها بيتم فيها فك التشفير وبتستعيد بياناتك. فمن الواضح أنه الرقم الوطني سليم والحمد لله. والشيء الملتبس على الناس حاليا في مسألة البطاقة القومية، البطاقة القومية بالمناسبة لا تختلف في معلوماتها عن الرقم الوطني كثيرا، عندها فقط حاجتين يمكن إضافيات، لكن باقي المعلومات كلها موجودة بما فيها الاسم وبما فيها العمل أو مكان الميلاد والنوع وكل شيء. فقط هي تزيد بأنه فيها حاجة عن فصيلة الدم ومكان لرقم الهاتف، لكن خلاف كده اللي موجود على الرقم الوطني هو موجود عليه البطاقة الشخصية، فبالتالي زي ما ذكرت ما في إشكالية كبيرة. الإشكالية ظهرت في البطاقة ربما تكون نتيجة لآلات الطباعة اللي بتطبع البطاقة نفسها، بطاقة طبعا فيزيائيا حاجة كده بسيطة صغيرة سلموك ليها، ما زي الأوراق بتاعت الرقم الوطني أو الجوازات أو غيره، بطاقة صغيرة، فطباعتها ربما تكون المكنات أو المعدات اللي بتطبع البطاقات هذه تعرضت للتلف. فهل من الحكمة مثلا يطبعوا بآلات متطابقة تماما مع اللي كانت موجودة سابقا، ولا ممكن يكون في معدات جديدة للطباعة وبالتالي شكل مختلف للبطاقة نفسها؟ وأنا أعتقد أنه في اتجاه بأنه تكون في حاجة جديدة، بمعنى أنه زي ما حصل في تغيير العملة وخلافه حاجات كثيرة، كذلك دي فرصة أنه يكون في نسخة جديدة من البطاقة القومية. طبعا دي ما فيها مشكلة، بس بالحاصل في البلد في الحرب دي ربما انت شايل بطاقة قديمة لبطاقة جديدة، زي الحاصل بأنه انت شايل عملة قديمة وعملة جديدة، إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول برضو حيكون في خطورة في أنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة. بس دي إشكالية مربوطة بالحرب، مربوطة بتفسير نوع الوسائق اللي انت بتشيلها إذا كان عندها مدلول سياسي أو ربما خطورة أمنية، لكن غير كده ما فيها مشكلة. وممكن تظهر لاحقا بطاقات بواجهة جديدة وبشكل جديد وتكون عادية، كل البطاقات تكون يعني مبرئة للذمة، القديمة أو اللي محتفظين بها الناس يعني من قبل الحرب، والجديدة اللي بتطرح بعد الحرب. الحدث الأكبر في الجانب بتاع الأوراق الثبوتية هذه هو وجود عامل جديد وهو تطور رقمي والخاص بسودا باس، بمعنى أنه أنت لما تنزل هذا التطبيق عندك ده واجهة للمعاملات الرسمية والحكومية بتحليك أنك تحصل على نسخة إلكترونية من جوازك، من الرقم الوطني بتاعك، من غيره من الأمور، وربما تكون مربوطة فيما بعد بالحصول على أي خدمات حكومية أو حتى خدمات مصرفية. دي يمكن إذا عندها خطورة وعندها حاجات، دي حاجات تانية مرتبطة بسياقات زي ما ذكرنا، زي مسألة العملة القديمة والجديدة. لكن إجمالا أنا بقول إنه بما أن الرقم الوطني كجذر موجود، فبالتالي إمكانية طباعة بطاقة جديدة موجودة، أو يعني إمكانيتها كبيرة جدا ويمكن أن تتم. ليس بالضروري أنها تكون مشابهة للحاجة اللي كانت قبل الحرب، لكن هي بطاقة زي ما ذكرت شبيهة أو تؤدي نفس الغرض بتاع البطاقة القديمة، وربما نرى نسخ منها جديدة في الأيام الجاية. هذا إجمالا عن موضوع البطاقة القومية وما نشأ حولها من حديث. شكرا لكم. عمار قاسم حمودة.
1: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالحوار والجدل والأسئلة حول مصير اللاجئين السودانيين في مصر بعد دخول قانون اللجوء الجديد 2024 حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. الناشطة نجدة منصور تقول بأن قضية اللاجئين تم إخراجها من المناخ الإنساني وتحويلها لقضية سياسية.
4: نحن يا جماعة ما ملفات، نحن بشر عندنا أسرارنا واللي اتمنى بها المفوضية، عندنا كيساتنا اللي اتمنى بها المفوضية، فلا يمكن أنه يتم إدارة ملف اللجوء كمسألة إدارية، وهي أصلا ما إدارية من بداية الحملات، لأنه المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك. ولكن نحن نعلم تماما أنه في واحدة من السلاسل المهمة شديد جدا في التحقيقات أنه بيتم عبر السفارة السودانية بالقاهرة، وهي دي مشكلة كبيرة شديد جدا بالنسبة لنا. إحنا أنا كناشطة سياسية لاجئة في مصر بعتبر أن السفارة السودانية بالنسبة لي مهدد، ما بقدر أعمل أي إجراء أنا في السفارة، نهيك عن أن أنا أمشي السفارة عشان هي تغرر في مصيري أنا كلاجئة. فبالتالي مسألة وجود ملف اللاجئين في يد جهة هي حكومية هو ده تسييس بالنسبة لقضايا اللاجئين. إذا كانت المفوضية موجودة هي في داخل أي دولة، هي يعني جهة مستقلة. نحن بنتكلم عن إنه مسألة إدارة ملف اللاجئين في مصر هي بتتم عبر جهة بالتنسيقية بالتنسيق مع المفوضية وفي قانون ولائحة، ولكن نحن اللي ما ممكن نغض عنه الطرف أبدا إنه تمت انتهاكات واسعة جدا للحق في الحياة حتى، وللحق في التحرك، وللحق في إنه أنت يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي بكل تفاصيله. في مصر اللاجئين السودانيين ناس ماتت، ما في زول عارف انه ماتوا ليه، لانه في معاملة سيئة جدا داخل السجون. عايزين نغض الطرف عن الحاجة دي. طيب اللي بيحصل شنو فيما بعد؟ يعني بناء على الحصل، هل نحن أسي حاليا امنين؟ لا. اي زول الليلة صحة او من امس وكل اللاجئين السودانيين بيتساءلوا مصيرنا شنو، لانه نحن بنتعامل مع المفوضية كجهة مستغلة، ولكن الحكومة المصرية جهة سياسية. بعدين مسألة إنه باسم الأمن الوطني، نحن باسم في السودان بيتم تلفيق تهم لنا باعتبار إنه نحن جهة معادية للدولة، لمجرد إحنا بنقول إنه نحن ضد الحرب. فشنو التقدير بالنسبة لمسألة إنه أنت هتتعامل معينا كلاجئ؟ نحن ما أكثر من لاجئين، نحن ما عندنا حاجة تأسينا ولا عندنا أعمال بنقوم بها غير هي بصوف مصلحة الإنسانية وفي مصلحة الوطن حتى يعني. فنحن مهددين يعني حرفيا باسم تحويل ملفاتنا يعني تسييسة. ما في زول بيقدر يتكلم عن دولة، أنا ما بتكلم إطلاقا عن مصر ولا عن السياسة المصرية، أنا بتكلم ويعني ده واضح أصلا للعيان إنه في انتهاكات واسعة تمت من السلطات المصرية. ده اللي إحنا ممكن نتكلم عنه، إنه مصر تمارس سياسة كيف في دولتها، يعني دي ما حاجة إحنا نقدر نتكلم فيها، ما من حقنا إحنا نتكلم فيها. أنا بتكلم عنه واضح جدا إنه إحنا إحالة ملفاتنا لجهة غير مستقلة ده تسييس وده بيمس بحقوقنا بشكل واضح. وشكرا.
1: بحسب الدراسات التي أجريت والتقارير الخاصة بالبيئة، فإن السودان يحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومع ذلك يتعامل الناس مع قضايا البيئة باعتبارها أمرا ثانويا. الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نقود يحدثنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
5: الحقيقة في المسألة السودانية هنا في مفارقة غريبة جدا، ليلة نحن لو جينا طرحنا أي نقاش حول البيئة في المجالس السودانية دائما التفاعل بيكون على شاكلة أنه يا أخي دي قضايا للمترفين، للبلدان الحلحلة مشاكلها، لكن إحنا أولوياتنا غير. المفارقة داير أقول هنا أنه في واقع الأمر السودان يعتبر من أكثر البلدان حول العالم تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية، والكلام ده ما إنشائي يعني ولا كلام اعتباطي يعني، لكن دي دراسات علمية منشورة وتقارير موثقة. وأخيرا كان تقرير نشرته جامعة نوتردام الأمريكية، ودي جامعة بتنشر تقرير سنوي فيه مؤشر لتأثر بلدان العالم بالتغيرات المناخية. المؤشر ده بيضم 186 دولة حول العالم. لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمر أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي، وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية. وده هنا عنده انعكاس مباشر على الأمن القومي من ناحية الأمن الغذائي. ولك أن تتخيل يعني أنه الأراضي الزراعية لما تتقلص المحاصيل الزراعية حتفشل، بالتالي أسعار الغذاء حترتفع، تضطر الدولة لاستيراد أكثر للغذاء، ارتفاع في الفاتورة، ازدياد لسعر الصرف للدولار، وارتدادات كبيرة على الاقتصاد. كذلك من الناحية الأمنية، يعني لا زالت في الذاكرة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتأثير أيضا على اندلاع النزاع في دارفور في 2003، يعني لأنه كثير من المؤسسات الدولية ذكرت أنه حرب دارفور في 2003 قد تكون أول حرب مناخية في القرن 21 اعتمادا على الصراع على الموارد الناتجة عن التغيرات المناخية. والقائمة تطول، يعني اعتماد التصنيف من جامعة نوتردام أن السودان من أكثر البلدان المتضررة من التغير المناخي اعتمد أيضا على عوامل أخرى زي الفيضانات، ونحن في ذاكرتنا القريبة الفيضانات اللي حصلت في العام الماضي عام 2025 وفي عام 2024 وما ترتب عليها من أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية، إضافة للأضرار الصحية. معروف جدا أن الفيضانات هي لاعب أساسي وبيئة مناسبة جدا لانتشار الوبائيات، مرحلة ما بعد الفيضان وتراكم المياه الراكدة اللي هي بتمثل بيئة خصبة لنمو الممرضات على رأسها البعوض الناقل للملاريا والناقل لحمى الضنك، بالإضافة البكتيريا المسببة للكوليرا، دي كلها كانت ضمن الخسائر الكبرى التضرر منها السودان خلال السنوات الماضية. ولو حولنا دي لأرقام حتكون في الحسبة بمليارات الدولارات. وهنا أنا أذكر برضو يعني أنه بنك التنمية الأفريقي ذكر أن السودان، والكلام ده التقرير ده في 2021 يعني ما قبل الحرب، أن السودان بيحتاج سنويا لاثنين مليار ونص دولار، 2.5 مليار دولار، ليتمكن من الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. وده ما دفع العالم يعني أيضا إلى أنه ينشئ صندوق ما يعرف بصندوق التعويضات والخسائر، واللي هو بيندرج تحت مفهوم العدالة البيئية أو العدالة المناخية، باعتبار أنه البلدان اللي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي البلدان الصناعية زي البلدان الأوروبية وأمريكا والبرازيل واليابان والهند والصين وغيره. ودي بلدان أصلا لا تقع في المناطق الحارة، بالتالي تأثرها بالتغيرات المناخية كان أقل، ما زي البلدان اللي بتقع في مناطق جنوب الصحراء زي السودان، واللي هو لم يسهم في خلال تاريخه كله بتلوث للكوكب، لكن هو بيدفع الثمن لأنه موقعه الجغرافي بيجعله أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. فنشأ من هنا مفهوم العدالة البيئية. أعتقد إحنا في السودان محتاجين أنه نرسخ هذه المفاهيم، الناس تكون عارفة أنها تعرضت لمظلمة مناخية، وتعرف أنه هي عندها حقوق، وقبل كل شيء تعرف أنها هي متضررة بيئيا، وكثير من المآسي اللي بتعيشها حاليا مرتبطة بالتغير المناخي. فده المدخل التوعوي أول شيء، نمرة واحد، عشان نقدر بعد ذاك ننتقل لمحاور أخرى، نعرف حقوقنا وين ونطالب بها. لكن في الأول محتاجين نعرف أنه نحن فعلا متضررين، والمسألة البيئية ليست رفاهية لكنها مرتبطة ارتباط وثيق كوننا رابع دولة في العالم متأثرة بالتغيرات المناخية.
1: شارك المستشار محمد مكاوي عضو مجلس تشريعي مدينة بريستول بالمملكة المتحدة، وللعام الثاني على التوالي في سباق ماراثون بريستول للجري من أجل السودان، وذلك في 10 مايو الماضي. نستمع إليه في هذا الحديث الذي أدنى به لراديو دبنجا بهذه المناسبة.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشار محمد مكاوي من مدينة بريستول، مجلس تشريعي مدينة بريستول المملكة المتحدة. سنتي في 10 مايو وللعام الثاني على التوالي شاركت في ماراثون بريستول للجري عشان السودان. الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا مبلغ حوالي 2783 جنيه استرليني بتبرعات من بريطانيين وسودانيين وأبناء الجاليات الأخرى. المبلغ بإذن الله كله ماشي لمنظمة يسار الخيرية عبر حملة باسم سودان إن كرايسيس من العام الماضي. والمنظمة دي منظمة يسار شغالة في العمل الإنساني والطوعي والتطوعي في السودان وشرق أفريقيا. الشكر لكل زول وقف معانا وما زال بيدعم. بعيدا عن ماراثون بنشارك في فعاليات تانية كثيرة هنا لدعم الجاليات والسودانيين بالخارج، وحملات تبرع، أنشطة توعوية، وفعاليات جمع تبرعات موسمية. وجودنا في المهجر بخلينا جسر بين معاناة أهلنا في السودان وبين مؤسسات الدعم هنا في بريطانيا. ورسالتي لكل سوداني وسودانية في الخارج، حاول أنك تشارك في فعاليات زي دي أو أي فعالية أنت بتقدر تقدم فيها، لأن السودان حسيت فيه أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، ويعني في منطقتنا وفي العالم. وكل مساهمة ولو بسيطة بتفرق مع زول محتاج. وختاما يعني أنا أتمنى من كل قلبي إن صوتنا ذا يوصل، وإن السودان يرجع آمن مطمئن، والناس تلقى العون والكرامة في وطنها، ويعود الجميع لمدن وقراهم وأعمالهم، ويعم الأمن والأمان والسلام ربوع السودان الحبيب قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا لراديو دبنجا، وشكرا لبرنامج سودانيين بالخارج، وللأستاذ سليمان سري على المساحة، وربنا إيمانا على خير. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أم درمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صمود والكتلة الديمقراطية والبعث والشعبي والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمرأر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل هلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دين الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي تنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا

0: المعلومات السرية أول حاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفاها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني، فنحن داعيين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إن الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتيجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض قلنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في في عضلة في في في العضلات وفي وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخوض منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: بابا نوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المعامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارفة إنه القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح إنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
7: مرحبا بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
6: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
7: أيوة، حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6 حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
6: نعم، واضح.
7: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام،
6: نعم.
7: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فولو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
6: نعم. طيب الصادق أستاذ الصادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
7: طيب طبعا القرار ده لا ما حيطبق فجأة كده، اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ونحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد. نعم. يكون مستعد.
6: نعم.
7: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
6: نعم.
7: يعني لسه في مرحلة بتاعت انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها حاليا كده، ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بيتساءلوا بها الآن
6: دي. طيب اللجنة دي هم مؤكد يعني بعدك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
7: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي هتحل محل المفوضية هي هتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة هتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية الغاهرة كذلك أسوان والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجالية يعني الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين وفاصيل دي.
6: نعم.
7: تمام.
6: طيب
7: بالنسبة
6: أيوة تفضل واصل.
7: للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
6: أيوة.
7: فترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة وركزت عليه الحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهلة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا، يعني عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
6: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية حتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته، فتفتكر يعني بشكل عام حيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
7: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوا كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني بس الطمأنينة لنفس اللاجئ بتخلي إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم منو اللي حيعتبروا لاجئ ومنو اللي ما حيعتبروا لاجئ. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر حيرفضوك طوال مباشرة وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية. فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلا وبتسبب ممكن
6: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
7: البلد فبالتالي حتقوم ترفضه على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات. يعني هي زول طالبه للحمايه حتقبل وده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني. خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
6: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين وبعدك بديك فرصه تقول الحاجه الاخيره. البطاقات المنتهيه يعني في ناس اوريدي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهيه ومفروض ينتظروا كم شهر فوضعهم حيكون كيف؟
7: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية لانه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا انها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها او حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوسائق المصرية.
6: نعم
7: الجديد طبعا. اما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده يعني بعد شهر 8 وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية. أيوة. ما لم اللجنة يحدد محلها إنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل إنت بطاقتك سارية دي فترة انتقالية لك ما حتمشي تجددها وما حتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل الناس الحالية بطاقات منتهية اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة يعني هي 6 أشهر.
6: نعم
7: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع تسوية موقفهم لكن حتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين ما عند المفوضية لدى اللجنة الحكومية.
6: أيوة اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
7: انت تاني بطاقتك منتهية بالفعل ما حتمشي المفوضية عشان تقوم تجددها ولا كده انت حتنتظر اللجنة.
6: نعم
7: الحكومية واللجنة الحكومية وعددهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لأي مساءلة قانونية او ما حيتعرض لحاجة.
6: نعم. طيب السؤال حول أنا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصية اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده ويعني قادر أتخيل نتيجة ظروف النازل الزول ممكن غير سكنه بين فترة والتانية يطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بأنه أي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكلة بالنسبة للناس؟
7: نعم. بالنسبة للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيمية مهمة جدا يعني طبعا ضبط البيانات يعني هي بتشمل مثلا محل الإقامة الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الإلكتروني. فمحل الإقامة الثابت ده ألزمت اللائحة كل لائحة يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمدة يعني كالهاتف اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إختارات رسمية. يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي اختارات من اللجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجيوا لك لحد بيتك، تمام؟
6: نعم.
7: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا، جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 يوم فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
6: أيوة. يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا،
7: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة.
6: نعم الأستاذ صادق عمر المحامي، يعني أنا بسرعة طرحت عليك يعني الأسئلة اللي أعتقد إنها يعني مهمة، لكن إذا في حاجة أنت شايفها أنا يعني ما سألت منها ولا شايفها مهمة دار توضيحها للناس برضو مرحبا.
7: والله حاليا كده يعني الأسئلة اللي أنت ذكرتها هي أسئلة يعني غطت كل التفاصيل المحتاجة زول إنه يعرفها، فإحنا بس هنقدم نصيحة يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار، فإحنا حنقول بس إنه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسمية اللي منحتها الحكومة في عشان هذا القرار يهدف طبعا لترتيب الأوضاع إداريا وبسط سيادة الدولة المصرية، وهو يعني ليس منعا للجوء بل إعادة بتاعت هيكلة للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا او ابطا في البدايه مقارنه بالمفوضيه الدوليه، لانه الناس معتمدين كانوا على او يعني كانوا متعودين مثلا على اجراءات المفوضيه وسرعه تنفيذ الاجراءات وكده، فالانتقال من المفوضيه للحكومه قد يكون يسبب بطء وبيروقراطيه في الاجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك ان شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها ان شاء الله.
6: الله.
7: فنحن نقول لهم ما ينتظروا يعني اللحظه الاخيره عشان انت تعمل الاجراء، لا، ابدا بتجهيز اوراقك ويلتزم بالمده المحدده 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقه، وتحتفظ دائما بنسخ مصوره من كافه وسائغك وايصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الامنيه، فهذا هو الضامن الاول لامانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر ان شاء الله.
6: نعم شكرا لك الأستاذ الصادق عمر المحامي، كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسوية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية، نسبة لرفض الكتلة تضمين نصب بعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2. تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3. تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس، واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عربة مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيين بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة ومحمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكدا الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجا ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكد أن وحدة شعب البيجا تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأمدورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150,000 شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيس شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالة الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان، بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع

0: تأثر سالب بالتغيرات المناخية. يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
1: الخبر الأخير في النشرة، مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيلي سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين، وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: خبير عسكري يقول من الصعب أن يتحول الدعم السريع لقوة نظامية.
3: الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان.
2: هل فقدت السلطات السودانية قاعدة بيانات البطاقة الشخصية؟
4: إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في أنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة.
2: والسودان من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية.
0: يعني من ضمن 186 دولة نحن نمر 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية.
2: لاجئون بمصر يشتكون من تسييس قضية اللاجئين.
5: المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. قال الخبير العسكري محمد نور إن إعلان قوات الدعم السريع عن ترتيبات تنظيمية جديدة لقواته المقاتلة خطوة ذات أبعاد سياسية، واصفا إياها بأنها قفزة في الظلام. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
3: المسألة بتاعت تكوين الجيش هي ما عدد من الأفراد ولا عدد من الضباط وكده. فإذا جيش نظامي معروف يعني تنظيمه، معروف تأهيله، معروف مسألة العقيدة وكده. ففي حالة مجموعة تأسيس أو الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع وبما فيها حركة تحرير السودان الحلو، فأنا بتخيل إنه دي غفزة في الظلام، لأنه حتى أفرادهم يعني من الصعب جدا تدخلهم فيه.

0: هيكل تنظيمي وتحاول تعيد انضباطهم، لأنهم يتعاملوا مع الغادة بتاعينهم ومع المواطنين في الحرب دي بعدم انضباط واضح جدا وعدم قيادة وسيطرة. فعشان انت تعيد صياغة الأفراد دي بتحتاج لأنه تأهلهم تعليميا، بتحتاج تشغيلهم عسكريا، بتحتاج يعني تجيب الضباط الممكن يكونوا قيادة وغدوة للقوات اللي حتتكون دي. فهي ممكن تكون تسميات يعني الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان، يعني حاجة ممكن اسم يكون اسم جيش أو قوات مسلحة، لكن عمليا أنا ما بعتقد أنها هي حتكون مازال ممكنة. ضيف على ذلك الإمكانيات التدريب والتأهيل، والناس دي معظمة يعني ناس يعني ما في كل ما بيكتبوا أميين، يعني هي ما المزالة بس ضرب نار وسلاح وكده، تجي إنت في شكل قوات مسلحة نظامية. فأنا بتخيل إنها هي خطوة سياسية للضغط على حكومة بور السودان ومراوغة تحقيق السلام، بأنه نحن عندنا جيش ما عندنا ميليشيات وما عندنا أفراد. يعني هي مرحلة تحضيرية لمرحلة السلام في أنه جيشهم ده كله يكون منطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أضف على ذلك يعني هو بيتكلم عن جيش وطني. جيش وطني معناه بيعني كل الوطن بشماله شرقه وسطه غربه جنوبه. فدي ما متوفر حاليا في قوات الدعم السريع وقوات الحلم، يعني ما بتلقى فيه نسبة كبيرة من قبائل من الشمالية ومن الشرق ومن الوسط ومن الجنوب الشرقي. فهو ما حيكون جيش وطني بمعنى جيش وطني، أكثر من أنه هو يعني جيش ممكن يسموه جيش الدعم السريع، جيش تحرير السودان، جيش لكن ما ممكن يكون يعني قوات يقدر يقولوا عليها وطنية وقومية ومتعددة القبائل والأفراد وكده. فأنا ما بتخيل إنها حتنجح نفس القوات دي ذاتها بنفس تشكيلة وبنفس يعني اليونيفورم بتاعها، بس بدها اسم قوات مسلحة أيا كان. يعني
1: تناقلت الأخبار الاختفاء الكامل لقاعدة بيانات البطاقة الشخصية بالخرطوم، رغم أن السلطات أعلنت في وقت سابق عن استعادة قاعدة بيانات الرقم الوطني. فهل اختفت قاعدة البيانات بالفعل؟ وما هو تأثير ذلك إذا حدث؟ الخبير في مجال الاتصالات الدولية وتقانة المعلومات عمار قاسم حمود يشرح لنا المزيد عن هذا الموضوع.
2: بخصوص موضوع البطاقة القومية، حقه نفهم من ناحية تقنية إنه البطاقة القومية هي متفرع من أصل أو جذر واحد. الجذر هو شيء مرجعي بتستمد كل الأوراق الثبوتية لأي شخص وجوده انطلاقا منه، وهو الرقم الوطني. فإذا كان تم استعادة كاملة لقاعدة بيانات الرقم الوطني، فكل شيء بعد كده بيكون ضرره محدود، إذا كان في ضرر طبعا. وبالتالي ما في خوف كثير من هذه الجزئية. ربما نأتي لاحقا لتفصيل أنه ممكن يكون في خوف من شنو. البطاقة القومية زي ما ذكرت هي متفرع من الرقم الوطني، وهي زيها وزي الجواز اللي بيطبع في منافذ عدة، وتم طباعته حتى مؤخرا، والناس في ناس حصلت على الجوازات مؤخرا. وبالتالي هناك استعادة للسجل المدني، بل هناك نتائج فعلية للاستعادة دي. فده شيء مطمن إنه الأوراق الثبوتية للناس ممكن تكون موجودة ومحفوظة والحمد لله. تأثير الحرب يمكن في تأثيرات كبيرة حاصلة في الجانب الفيزيائي، بمعنى إنه المعدات نفسها يتم تحطيمها أو يتم إتلافها وتكون تعرضت للحرائق أو خلافه، وبالتالي الشيء المخزن فيها خلاص يعني في صعوبة وفي إمكانيات فنية في استعادتها، لكن دي إلا لبيانات حساسة جدا وما فيش لها نسخ احتياطية وما فيش لها تخزين في أي من الأماكن. لكن في الحالة الطبيعية والعادية ولمثل هذه الأمور من الحساسية بيكون دائما في مش نسخة احتياطية، في نسخ احتياطية أحيانا في أماكن فيزيائية مختلفة، مدن مختلفة، وأحيانا في أماكن بيقولوا عليها محفوظة سحابيا، ودي طبعا بتكون مشفرة، لأنه في الغالب أنت لما تخزن سحابيا معناها في طرف ثالث ربما خارج الدولة، وتخزين البيانات فيه بيتم بعد التشفير واستعادتها بيتم فيها فك التشفير وبتستعيد بياناتك. فمن الواضح أنه الرقم الوطني سليم والحمد لله. والشيء الملتبس على الناس حاليا في مسألة البطاقة القومية، البطاقة القومية بالمناسبة لا تختلف في معلوماتها عن الرقم الوطني كثيرا، عندها فقط حاجتين يمكن إضافيات، لكن باقي المعلومات كلها موجودة بما فيها الاسم وبما فيها العمل أو مكان الميلاد والنوع وكل شيء، فقط هي تزيد بأنه فيها حاجة عن فصيلة الدم ومكان لرقم الهاتف، لكن خلاف كده اللي موجود على الرقم الوطني هو موجود عليه البطاقة الشخصية، فبالتالي زي ما ذكرت ما في إشكالية كبيرة. الإشكالية ظهرت في البطاقة ربما تكون نتيجة لآلات الطباعة اللي بتطبع البطاقة نفسها، بطاقة طبعا فيزيائيا حاجة كده بسيطة صغيرة سلموك ليها، ما زي الأوراق بتاعت الرقم الوطني أو الجوازات أو غيره، بطاقة صغيرة، فطباعتها ربما تكون المكنات أو المعدات اللي بتطبع البطاقات هذه تعرضت للتلف. فهل من الحكمة مثلا يطبعوا بآلات متطابقة تماما مع اللي كانت موجودة سابقا، ولا ممكن يكون في معدات جديدة للطباعة وبالتالي شكل مختلف للبطاقة نفسها؟ وأنا أعتقد أنه في اتجاه بأنه تكون في حاجة جديدة، بمعنى أنه زي ما حصل في تغيير العملة وخلافه حاجات كثيرة، كذلك دي فرصة أنه يكون في نسخة جديدة من البطاقة القومية. طبعا دي ما فيها مشكلة، بس بالحاصل في البلد في الحرب دي ربما أنت شايل بطاقة قديمة لبطاقة جديدة، زي الحاصل بأنه أنت شايل عملة قديمة وعملة جديدة، إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول برضه حيكون في خطورة في أنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة. بس دي إشكالية مربوطة بالحرب، مربوطة ب تفسير نوع الوثائق اللي انت بتشيلها اذا كان عندها مدلول سياسي او ربما خطورة أمنية، لكن غير كده ما فيها مشكلة. وممكن تظهر لاحقا بطاقات بواجهة جديدة وبشكل جديد وتكون عادية، كل البطاقات تكون يعني مبرية للذمة، القديمة او اللي محتفظين بها الناس يعني من قبل الحرب، والجديدة اللي بتطرح بعد الحرب. الحدث الأكبر في الجانب بتاع الأوراق الثبوتية هذه هو وجود عامل جديد وهو تطور رقمي والخاص بسودا باس، بمعنى أنه أنت لما تنزل هذا التطبيق عندك ده واجهة للمعاملات الرسمية والحكومية بتتيح لك أنك تحصل على نسخة إلكترونية من جوازك، من الرقم الوطني بتاعك، من غيره من الأمور، وربما تكون مربوطة فيما بعد بالحصول على أي خدمات حكومية أو حتى خدمات مصرفية. دي يمكن إذا عندها خطورة وعندها حاجات دي حاجات تانية مرتبطة بسياقات اللي زي ما ذكرنا، زي مسألة العملة القديمة والجديدة. لكن إجمالا أنا بقول إنه بما إنه الرقم الوطني كجذر موجود، فبالتالي إمكانية طباعة بطاقة جديدة موجودة، أو يعني إمكانيتها كبيرة جدا ويمكن أن تتم، ليس بالضروري أنها تكون مشابهة للحاجة اللي كانت قبل الحرب، لكن هي بطاقة زي ما ذكرت شبيهة أو تؤدي نفس الغرض بتاع البطاقة القديمة، وربما نرى نسخ منها جديدة في الأيام الجاية. هذا إجمالا عن موضوع البطاقة القومية وما نشأ حولها من حديث. شكرا لكم، عمار قاسم حمودة.
1: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالحوار والجدل والأسئلة حول مصير اللاجئين السودانيين في مصر بعد دخول قانون اللجوء الجديد 2024 حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. الناشطة نجدة منصور تقول بأن قضية اللاجئين تم إخراجها من المناخ الإنساني وتحويلها لقضية سياسية.
3: نحن يا جماعة ما ملفات، نحن بشر عندنا أسرارنا واللي تمنى بها مفوضية، عندنا كيساتنا اللي اتمنى بها مفوضية، فلا يمكن انه يتم ادارة ملف اللجوء كمسألة ادارية، وهي اصلا ما ادارية من بداية الحملات، لانه المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين باعتبار انه انت كلاجئ ما عندك علاقة اصلا بسفارة بلدك. ولكن نحن نعلم تماما انه في واحدة من السلاسل المهمة شديد جدا في التحقيقات انه بيتم عبر السفارة السودانية بالقاهرة، وهي دي مشكلة كبيرة شديد جدا بالنسبة لنا. إحنا أنا كناشطة سياسية لاجئة في مصر بعتبر إنه السفارة السودانية بالنسبة لي مهدد، ما بقدر أعمل أي إجراء أنا في السفارة، نهيك عن إنه أنا أمشي السفارة عشان هي تغرر في مصيري أنا كلاجئة. فبالتالي مسألة وجود ملف اللاجئين في يد جهة هي حكومية، وده تسييس بالنسبة لقضايا اللاجئين. إذا كانت المفوضية موجودة هي في داخل أي دولة، هي يعني جهة مستقلة. نحن بنتكلم عن إنه مسألة إدارة ملف اللاجئين في مصر هي بتتم عبر جهة بالتنسيقية بالتنسيق مع المفوضية في قانون ولائحة، ولكن نحن اللي ما ممكن نغض عنه الطرف أبدا إنه تمت انتهاكات واسعة جدا للحق في الحياة حتى، وللحق في التحرك، وللحق في إنه أنت يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي بكل تفاصيله. في مصر اللاجئين السودانيين ناس ماتت، ما في زول عارف إنه ماتوا ليه، لأنه في معاملة سيئة جدا داخل السجون. عايزين نغض الطرف عن الحاجة دي. طيب اللي بيحصل شنو فيما بعد؟ يعني بناء على الحصل، هل نحن أسي حاليا آمنين؟ لا، أي زول الليلة صحة أو من أمس وكل اللاجئين السودانيين بيتساءلوا مصيرنا شنو، لأنه نحن بنتعامل مع المفوضية كجهة مستغلة، ولكن الحكومة المصرية جهة سياسية. بعدين مسألة إنه باسم الأمن الوطني، نحن باسم في السودان بيتم تلفيق تهم لنا باعتبار إنه نحن جهة معادية للدولة، لمجرد إحنا بنقول إنه نحن ضد الحرب. فشنو التقدير بالنسبة لمسألة إنه أنت هتتعامل معينا كلاجئ؟ نحن ما أكثر من لاجئين، نحن ما عندنا حاجة تأسينا ولا عندنا أعمال بنقوم بها غير هي بصف مصلحة الإنسانية وفي مصلحة الوطن حتى يعني. فنحن مهددين يعني حرفيا باسم تحويل ملفاتنا يعني تسييسة. ما في زول بيقدر يتكلم عن دولة، أنا ما بتكلم إطلاقا عن مصر ولا عن السياسة المصرية، أنا بتكلم ويعني ده واضح أصلا للعيان إنه في انتهاكات واسعة تمت من السلطات المصرية. ده اللي إحنا ممكن نتكلم عنه، إنه مصر تمارس سياسة كيف في دولتها، يعني دي ما حاجة إحنا نقدر نتكلم فيها، ما من حقنا إحنا نتكلم فيها. أنا بتكلم عنه واضح جدا إنه إحنا إحالة ملفاتنا لجهة غير مستقلة ده تسييس، وده بيمس بحقوقنا بشكل واضح. وشكرا.
1: بحسب الدراسات التي أجريت والتقارير الخاصة بالبيئة، فإن السودان يحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومع ذلك يتعامل الناس مع قضايا البيئة باعتبارها أمرا ثانويا. الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نقود يحدثنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
4: الحقيقة في المسألة السودانية هنا في مفارقة غريبة جدا، ليلة نحن لو جينا طرحنا أي نقاش حول البيئة في المجالس السودانية دائما التفاعل بيكون على شاكلة أنه يا أخي دي قضايا للمترفين، للبلدان اللي حلحلت مشاكلها، لكن احنا اولوياتنا غير. المفارقة داير قولي هنا انه في واقع الامر السودان يعتبر من اكثر البلدان حول العالم تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية، والكلام ده ما انشائي يعني ولا كلام اعتباطي يعني، لكن دي دراسات علمية منشورة وتقارير موثقة. وأخيرا كان تقرير نشرته جامعة نوتردام الأمريكية، ودي جامعة بتنشر تقرير سنوي فيه مؤشر لتأثر بلدان العالم بالتغيرات المناخية. المؤشر ده بيضم 186 دولة حول العالم. لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية. وده هنا عنده انعكاس مباشر على الأمن القومي من ناحية الأمن الغذائي. وهلك أنت تتخيل يعني أنه الأراضي الزراعية لما تتقلص المحاصيل الزراعية هتفشل، بالتالي أسعار الغذاء هترتفع، تضطر الدولة لاستيراد أكثر للغذاء، ارتفاع في الفاتورة، ازدياد لسعر الصرف للدولار، وارتدادات كبيرة على الاقتصاد. كذلك من الناحية الأمنية، يعني لا زالت في الذاكرة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتأثير أيضا على اندلاع النزاع في دارفور في 2003، يعني لأنه كثير من المؤسسات الدولية ذكرت أنه حرب دارفور في 2003 قد تكون أول حرب مناخية في القرن 21 اعتمادا على الصراع على الموارد الناتجة عن التغيرات المناخية. والقائمة تطول، يعني اعتماد التصنيف من جامعة نوتردام أن السودان من أكثر البلدان المتضررة من التغير المناخي يعتمد أيضا على عوامل أخرى زي الفيضانات. ونحن في ذاكرتنا القريبة الفيضانات اللي حصلت في العام الماضي عام 2025 وفي عام 2024، وما ترتب عليها من أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية إضافة للأضرار الصحية. معروف جدا أن الفيضانات هي لاعب أساسي وبيئة مناسبة جدا لانتشار الوبائيات، مرحلة ما بعد الفيضان وتراكم المياه الراكدة اللي هي بتمثل بيئة خصبة لنمو الممرضات على رأسها البعوض الناقل للملاريا والناقل لحمى الضنك، بالإضافة للبكتيريا المسببة للكوليرا. دي كلها كانت ضمن الخسائر الكبرى التضرر منها السودان خلال السنوات الماضية. ولو حولنا دي لأرقام حتكون في الحسبة بمليارات الدولارات. وهنا أنا أذكر برضو يعني أنه بنك التنمية الأفريقي ذكر أن السودان، والكلام ده التقرير ده في 2021 يعني ما قبل الحرب، أن السودان بيحتاج سنويا ل2 مليار ونص دولار، 2.5 مليار دولار، ليتمكن من الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. وده ما دفع العالم يعني أيضا إلى أنه ينشئ صندوق ما يعرف بصندوق التعويضات والخسائر، واللي هو بيندرج تحت مفهوم العدالة البيئية أو العدالة المناخية، باعتبار أنه البلدان اللي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي البلدان الصناعية زي البلدان الأوروبية وأمريكا والبرازيل واليابان والهند والصين وغيره. ودي بلدان أصلا لا تقع في المناطق الحارة، بالتالي تأثرها بالتغيرات المناخية كان أقل، ما زي البلدان اللي بتقع في مناطق جنوب الصحراء زي السودان، واللي هو لم يسهم في خلال تاريخه كله بتلوث للكوكب، لكن هو بيدفع الثمن لأنه موقعه الجغرافي بيجعله أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. فنشأ من هنا مفهوم العدالة البيئية. أعتقد إحنا في السودان محتاجين أنه نرسخ هذه المفاهيم، الناس تكون عارفة أنها تعرضت لمظلمة مناخية، وتعرف أنه هي عندها حقوق، وقبل كل شيء تعرف أنها هي متضررة بيئيا، وكثير من المآسي اللي بتعيش حاليا مرتبطة بالتغير المناخي. فده المدخل التوعوي أول شيء، نمرة 1، عشان نقدر بعد ذاك ننتقل لمحاور أخرى، نعرف حقوقنا وين ونطالب بها. لكن في الأول محتاجين نعرف أنه نحن فعلا متضررين، والمسألة البيئية ليست رفاهية لكنها مرتبطة ارتباط وثيق، كوننا رابع دولة في العالم متأثرة بالتغيرات المناخية.
1: شارك المستشار محمد مكاوي عضو مجلس تشريعي مدينة بريستول بالمملكة المتحدة، وللعام الثاني على التوالي في سباق ماراثون بريستول للجري من أجل السودان، وذلك في 10 مايو الماضي. نستمع إليه في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا بهذه المناسبة.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشار محمد مكاوي من مدينة بريستول، مجلس تشريع مدينة بريستول المملكة المتحدة. سنتي في 10 مايو للعام الثاني على التوالي شاركت في ماراثون بريستول للجري عشان السودان. الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا مبلغ حوالي 2783 جنيه استرليني بتبرعات من بريطانيين وسودانيين وأبناء الجاليات الأخرى. المبلغ بإذن الله كله ماشي لمنظمة يسار الخيرية عبر حملة باسم سودان إن كرايسيس من العام الماضي. والمنظمة دي منظمة يسار شغالة في العمل الإنساني والطوعي والتطوعي في السودان وشرق أفريقيا. الشكر لكل زول وقف معانا وما زال بيدعم. بعيدا عن ماراثون بنشارك في فعاليات تانية كثيرة هنا لدعم الجاليات والسودانيين بالخارج، وحملات تبرع، أنشطة توعوية، وفعاليات جمع تبرعات موسمية. وجودنا في المهجر بخلينا جسر بين معاناة أهلنا في السودان وبين مؤسسات الدعم هنا في بريطانيا. ورسالتي لكل سوداني وسودانية في الخارج، حاول إنك تشارك في فعاليات زي دي أو أي فعالية أنت بتقدر تقدم فيها، لأن السودان حسيت فيه أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، ويعني في منطقتنا وفي العالم. وكل مساهمة ولو بسيطة بتفرق مع زول محتاج. وختاما يعني أنا أتمنى من كل قلبي إن صوتنا ده يوصل، وإن السودان يرجع آمن مطمئن، والناس تلقى العون والكرامة في وطنها، ويعود الجميع لمدن وقراهم وأعمالهم، ويعم الأمن والأمان والسلام ربوع السودان الحبيب قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا لراديو دبنجا، وشكرا لبرنامج سودانيين بالخارج، وللأستاذ سليمان سري على المساحة، وربنا يجمعنا على خير. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أن الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أمدرمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صمود والكتلة الديمقراطية والبعث والشعبي والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمر أر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل هلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية سنتناول بالنقاش مع عدد من الفاعلين السياسيين وأحد الخبراء المحللين اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي دارت في أديس أبابا اليومين الماضيين، والتي انتهت وخلصت إلى بيان مشترك بين قوى سياسية مدنية، فيما اختارت القوى الأخرى عدم التوقيع على هذا البيان. ولعل كانت المفاجأة الأساسية في هذا الاجتماع هي مشاركة تحالف تأسيس في هذه الدورة من الاجتماعات، وكذلك أيضا انقسام حاد حدث داخل الكتلة الديمقراطية بسبب مشاركتها في هذا الاجتماع، وكذلك أيضا توقيع تحالف القوى الوطنية الثورية الديمقراطية صمود على اتفاق مع قوى تحسب بأنها أقرب للموالاة لمعسكر بورسودان. نلتقي في هذه الملفات أو في هذه الحلقة من ملفات سودانية بعدد من الفاعلين السياسيين، منهم الأستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صمود، وكذلك الأستاذ أحمد لسان تقد الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس، وأيضا هناك الأستاذ مكي المغربي المحلل السياسي. مرحبا بكم في هذه الحلقة. مستمعو راديو دبنجا، نبدأ بالناطق الرسمي باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية صمود الأستاذ جعفر حسن، ونناقش معه عن ماذا جرى في هذا الاجتماع، وما هي أهمية هذا التوقيع الذي وقعته صمود مع عدد من القوى السياسية الأخرى فيما يتعلق بعملية إنهاء السلام والتحضير لعملية سياسية قادمة.
2: طيب، منذ نشر بيان الرباعية حدد إنه تجيف الحرب عبر ثلاثة مسارات، اللي هو المسار العسكري والإنساني والسياسي اللي هو العملية السياسية، وتلغائيا الدول الرباعية هي اللي استلمت الملف العسكري، التفاوض العسكري سواء كان مباشر أو غير مباشر، وأوكلت الملف السياسي للخماسية اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والإيجاد. ومن الوقت ذاك سعت القوى السياسية نحن في صمود، وقدمنا رؤية تفصيلية عن كيف يتم بداية هذا المسار، وقلنا لازم يكون حوار سوداني سوداني ويكون شامل. طيب، شمول الحوار يعني شمول القضايا، وطبعا مستثنى منه المؤتمر الوطني وواجهاته. وشمول القضايا قلنا هنالك ثلاثة وجهات نظر رئيسية في السودان، في وجهة تدعم الجيش، وجهة أو متحالفة معه، في وجهة تدعم الدعم السريع، وفي وجهة ترفض الحرب من أساسها. قلنا الثلاثة وجهات دي يتم منها تشكيل لجنة، اللجنة دي يكون دور الأساسي إنها تحدد أطراف الحوار ومكان وزمان الحوار وقضايا الحوار ودور المجتمع الدولي والإقليمي الوساطة. فكان المفروض أن تجتمع، وتم الاتفاق على أسماء من الثلاثة أطراف، كان المفروض أن تلتقي في جيبوتي قبل 4 شهور تقريبا، وبعد ذلك تأجل لأنها بقت المفروض تلتقي قبل برلين في أديس ولم يتمكن الناس. الآن اللقاء ده في إطار التشاور لتشكيل هذه اللجنة وبداية العملية السياسية بعد التشكيل. خلال يوم أمس وأول أمس كان هنالك عمل قامت به القوى السياسية. أول حاجة نحن في الصمود اجتمعنا بحركة جيش تحرير السودان وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل ومجموعات شبابية أتت ضمن المشاركين ومجتمع مدني، وتم الاتفاق على قضايا رئيسية عن كيفية المضي قدما في هذه العملية. ثم ثاني يوم وباقي نفس اليوم التقينا بالكتلة الديمقراطية وتم تفاوض كبير في هذا الاتجاه. في النهاية طلعنا بوثيقتين، الوثيقة الأولى وقعتها القوى السياسية الرافضة للحرب اللي هي صمود وحركة جيش تحرير السودان والمؤتمر الشعبي وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل وحزب الأمة مبارك الفاضل والشخصيات المدنية، وسلمت للآلية الخماسية. أيضا وقعت وثيقة تاني ما بين صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة السيد مبارك الفاضل والشخصيات القومية، وقدمت أيضا للخماسية، ودل الوثيقتين اللي تم تقديمهم. الأهم في هذا الأمر أنا شايف برضو في نقطة مهمة جدا، من بداية الحرب دي ما كان في كلام حول الوصول للسلام عبر التفاوض، وأنا أفتكر أنه الآن الصوت عالي جدا لإيقاف الحرب عبر التفاوض في أسرع وقت، وده ما نصت عليه كل الوثائق تقريبا اللي قدمت، وده انتصار. الحاجة الثانية وجود الثلاثة أطراف في أديس، هذا أيضا انتصار لأنه لم يتوفر هذا من زمن بعيد بالنسبة لنا كسودانيين، وأنا أفتكر أن هذه بداية حقيقية وجادة والناس يبنوا عليها ويطوروها عشان يدخلوا في عملية سياسية جادة. شكرا.
1: أستاذ مكي المغربي،
3: الوزن الحقيقي في مساهمة الكتلة الديمقراطية أو جزء منها في توقيع أديس أبابا هو توقيع ممثل مناوي. كل الناس يعلمون أن مبارك أردول الآن يمثل نفسه كثير التقلب في المواقف، ممثل الشرق في الكتلة الحقيقي محسوم لصالح الناظر تريك، ولذلك توقيع لامين داود لا قيمة له. لماذا توقيع ممثل مناوي نفسه لا قيمة له؟ لأن موقف مناوي الحقيقي يعرف بالميدان وليس بالتوقيعات السياسية. فالحديث عن أنه توقيع مناوي سياسيا على بيان مع استمرار وجود مناوي في صف معركة الكرامة إلى جانب القوات المسلحة واستمراره في حالة عداء سافر مع الميليشيا يؤكد أن توقيع ممثل مناوي يقع في خانة هامش المناورة السياسية. ولذلك أنا لا أعتقد أن هنالك جديد في توقيع أديس أبابا أو يعتبر حشد صف وطني. من جهة أخرى انسحاب سالي بهذه الطريقة التي تؤكد عدم قابلية استمرار هذا المشروع للأمام، تؤكد أن مسألة أن يكسب هذا التوقيع عناصر أكثر لا قيمة له.
1: شكرا للأستاذ مكي المغربي. والآن ننتقل إلى الأستاذ أحمد توقد ليسان، المتحدث باسم تحالف تأسيس، ليتحدث لنا عن مشاركة تأسيس في هذا الاجتماع وما هي المحاذير التي وضعتها في
4: الخماسية. التقينا اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في المشاورات الخاصة بالمرحلة الاستكشافية الخاصة بعملية السلام، وبالتحديد في موضوع اللجنة التحضيرية وكيفية الخروج برؤية موحدة لموضوع السلام. نحن في تحالف السودان التأسيسي لدينا رؤية مكتملة وتصور لعملية السلام مستند على الوثائق الرئيسية التابعة والمعتمدة لدى التحالف، وهي ميثاق تحالف السودان التأسيسي ودستور التحالف. وبناء على خلفية هذه المرجعيات تم إعداد التصور مكتمل لعملية السلام. بموجب هذا التصور تقدمنا نحن كوفد لتحالف بهذه الرؤية للآلية الخماسية، وانطلقنا أيضا في تصميمنا للعملية السياسية من البيان الصادر من الآلية الرباعية الداعية إلى البحث عن حل سياسي سلمي عبر مراحل ثلاث: المرحلة الإنسانية ومرحلة الأمنية ومرحلة القضية السياسية. نحن من جانبنا أكدنا أنه المدخل لحل هذه المشكلة هو التوصل لاتفاق يعالج المأساة الإنسانية، وذلك بالاتفاق على هدنة إنسانية وآليات لمراقبة الهدنة. لأن يتم هذا الاتفاق مباشرة ما بين قوات التحالف والجيش السوداني، ينتج بعد ذلك آليات للمراقبة ويمكن من حماية المدنيين وتقديم العون الإنساني للمحتاجين في مناطق السودان المختلفة. وينتقل بعد ذلك للمرحلة الثانية، هي مرحلة وقف إطلاق النار المؤقت تمهيدا للبدء العملية السياسية. ونحن نعتقد أن هذا الإجراء هو الصحيح وهو المدخل السليم للحديث عن يعني عملية السلام. بينما يرى الآخرون، ونحن في الحقيقة ما جلسنا مع طرف غير الآلية الخماسية، الآخرين جلسوا لوحدهم وعملوا اتفاقياتهم فيما بين مجموعة من بور السودان ومجموعة من تحالف مبادئ إعلان نيروبي، بالتحديد مجموعة الصمود. نحن ما بهمنا كثير بما توصلوا له، لكن المؤكد أنه أي عملية سلام في السودان لا يمكن أن تكون عملية منتجة وتحقق استقرار والسلام في السودان إلا بمشاركة تحالف السودان التأسيسي. وأي حديث عن وقف إطلاق نار أو عملية سياسية بدون تأسيس مجرد محاولة يعني ما عندها قيمة، وهذه الرسالة لازم تكون واضحة بالنسبة

0: بالنسبة للآليات المعنية بحل النزاع ولكل الأطراف السودانية. من هذا المنطلق وفد تحالف السودان التأسيسي سيعقد جلسة مع الآلية وأيضا يضع اللمسات الأخيرة للشكل ورؤى التحالف، نظرة التحالف لكيفية يعني استمرار العملية السلمية بشكل عام. هذا ما وددت أن أوضحه، ونعتقد أنه الكرة في ملعب الآلية والأطراف الدولية الراغبة في حل المشكلة. الموضوع الأساسي الجوهري في تفكيرين أو طريقتين للتفكير في حل النزاع. في مجموعات دائرة تختزل الصراع الموجود ده بالمحافظة على الوضع القديم ومحاولة ترميم الوضع القديم بحيث أنهم هيكونوا جزء من البنية القديمة، وده بيتعارض تماما مع مشروع التغيير الشامل عبر رؤية تأسيس جيش جديد، مؤسسات جديدة، ونظام حكم جديد في البلد وفق هدى ومدامين الميثاق السودان التأسيسي.
1: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة حول العملية السياسية السودانية، وفي أمان الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي لم تستعد المسار، تاني ما في حد يستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنجا راب، وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحبا بك في دبنجا راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنجا راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، AOA، وناس علي جي اكس، والرابرز القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بديت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بيناقشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزة، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوا في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بيت يعني عادي، في الحفلات بيجي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بيجي يتسمع، في اي حته، والشباب متحدين يعني.

عزيز يا صاحبي بكتب في تراك الحتة كانت دافية متين سؤال في الراس لي عيونك بقجاف مغطرتين وشوشنا عشان نمور المافيا حنداهي مو من الحتة ما في زول

0: السماء قالت لي صوتك جامد عليها صوت السماء اللي بصوت السماء جارو زي رانب أخوك هنا الصياد لماسة في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغال تكفيل أقيام وقادة والزلم جاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم ويف معنا محدش فيهم ويف معنا محدش فيهم ويف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
2: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
2: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب انه تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع حتنجز حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر احمد سراج الدين، سعيدين انك كنت معانا ونتلاقى في مساحه مختلفه.
3: يما الايام دي جرايه، يما خليكي معايا، يما العيون دي ضوايا، شايف شعرنا شايف في المرايه.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسرة ورش كتيرة بالمزكنا حجرة طرشت البيت سفضل لي اطرشك امه طلقت

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مزامير راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية،
2: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا، فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لاقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيلوا غالية قدر شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد، يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة. فالناس عايزين يرجعوا، عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما من تحت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى إنه يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
3: السلام عليكم أصدقاء، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أو كبلي سكو تهيه سلام عليك، إن شاء الله كدلري لي دو حسا حاليا ما أسكرت لهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترور ما أسكرت لهم ميري كبر ارتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي. ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نغو يري وغو راديو دبنجا كدري يري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري، طبعا أخبار سكو كداري سكو أخبار مؤكد حقيقية 100% أخبار ما شاء الله كداري أخبار يعني او خبر قلت تعلير خلاص خبر ضماناته مؤكدتي. وما شاء الله قدايا مجتمعي كيتو او سودان انتريسي ما شاء الله، خاصة تو داخل التشاتي لورو كمان، خاصة اللاجئ ما اسكرتو لهم كتاريسي يعني راديو دبنجاكي اهم اعلام ما شاء الله اعلام سكرة برامجارو كدار كتتيريكي كي راديو دبنجاكي او راديو دبنجا يا جماعة اهلق سكرة راديو دبنجا كبلو راديو دبنجا كبابير استفيدية ببرس خفلشي ما شاء الله برامج شوكوا كده أخبار روغا سكو مؤكدتي 100% كل الإعلامين داخل الراديو دبنجا ما شاء الله إعلامين لغو يعني كدريغا سكو بريكا دلو خبر مؤكدتي ورو أي راديو دبنجا كباقي ما شاء الله يعني أو كبالي سري خلال أي جيجي استماعي راديو دبنجا سكو ما شاء الله أخبار كده استفيديه أي حميدة شخصيا استفيديه راديو دبنجا أخواني أخواتي أهلي أنا أجي هلاقي سكو وسيلك يا جماعة راديو دبنجا كبير استفيدوا له خبر برجو كدوري خلاص فيه معناته مؤكدتي وخاصة تو ولا جيم أذكر طول مقدر تريسي يعني راديو دبنجا الورا كبير يا جماعة أخبار رارو سكو تبايرة أخبار رارو مؤكدتي ما شاء الله أي برا استفيدي حقيقة دي ولو سكو استفيدي دي راديو دبنجا كبلو أخواني أخواتي هلاقي
1: راديو دبنجا وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية، للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك أولي.
4: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي, ونتمنى إنها يعني تجيف, فنقول أوقفوها لا للحرب.
5: أعزائي المستمعين, هذه إذاعة راديو دبنجا, فنستمع بعد قليل إلى برنامج

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنجا. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف بروفيسور ناثانيال ريموند، مدير مختبر ييل للأبحاث الإنسانية، وهو مختبر تابع لكلية ييل للصحة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية. ويكرس المختبر جهوده لحماية صحة وأمن السكان المتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم، وينتج المختبر أدلة تدعم الاستجابة العملياتية والمساءلة في الأزمات الإنسانية. كما يقوم المختبر بتحليل وحفظ بيانات الاستشعار عن بعد، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية لاستخدامها في آليات العدالة والمساءلة الحالية الآن وفي المستقبل. وقد قام المختبر بأدوار حاسمة من خلال مراقبة الدقيقة عبر شبكة الأقمار الصناعية لحصار الفاشر ومدن دارفور. أهلا ومرحبا بك بروفيسور بصراحة في راديو دبنجا.
1: It's a pleasure to be here. For all of
2: us. مرحبا بكم، ومن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم بالنسبة لنا جميعا في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل. نحن من المعجبين والداعمين الكبار لعمل راديو دبنجا. لقد زودنا راديو دبنجا بمعلومات حاسمة عن الأحداث على الأرض في مناطق متعددة من السودان لسنوات عديدة.
0: بصراحة بروفيسور ناثانيال ريموند، أنتم في مختبر بيل الإنساني أول منظمة أطلقت تحذير للعالم حول حصار فاشر وأوضاع المدنيين، وتابعتم بعد الموقف في الفاشر لحظة بلحظة من خلال التقارير اللي ظللتوا تقدموها مدعومة بصور الأقمار الصناعية عالية الدقة من الفاشر وما حولها ومعسكرات النازحين في زمزم وأبو شوك وما حولها. لكن رغم المجهود ده لم يتحرك المجتمع الدولي لنجدة المدنيين في الفاشر ذلك الوقت. برأيك ليه حصل الكلام ده وكيف تحلل الحصل ده؟
2: كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية، ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار إن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا. لقد اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزقاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها، كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية، ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار إن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا، لقد اتخذتم العالم اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزغاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها هنا بشأن الفاشر هي أننا نتحدث بالنظر إلى الأرقام المتوفرة لدينا حاليا، وإن كانت متحفظة، عن كارثة بشرية جماعية تضاهي حصيلة القتلى الأولية التي أعقبت القصف الذري على ناغازاكي اليابانية، وربما خلال الحرب العالمية الثانية. والحقيقة هي أنه ونتيجة لعدم مواجهة قوات الدعم السريع ودولة الإمارات بما ارتكبوه في الفاشر من انتهاكات فاضحة وفظائع متعمدة في المدينة، فقد استخلصا الدرس الوحيد الذي استطاعا استيعاده، وهو أن نموذجنا نموذج أعمالهم ينجح. لقد كانت الفاشر في السابق تحذيرا لما قد يحدث، والآن ما حدث في الفاشر هو تحذير لما سيتكرر في جميع أنحاء السودان إذا استمررنا في تجاهل المحتوم.
0: طيب بروفيسور ناثاليا ريمون، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنجا، والحرب تقترب في السودان من إكمال عام التالي، والآن انتقلت إلى كردفان، حيث تدور معارك ضارية خصوصا في شمال وجنوب كردفان. هل حتقوموا أنتوا في مختبر ييل الإنساني وتعملوا نفسه ما عملتوا في دارفور، بأنكم تنقلوا نشاطكم وعملكم لكردفان وتوجهوا الأقمار الصناعية لمراقبة الوضع هناك وأوضاع المدنيين في كردفان؟
2: نعم، تقترب الحرب في السودان من مرور 3 سنوات في شهر أبريل القادم، وهي الآن بالفعل في كردفان. أقول نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نقلنا مواردنا بشكل حاسم اليوم للتركيز على الدلنج والأبيض وكادوغلي. تقريرنا عن مدينة الأبيض الصادر الأسبوع الماضي هو أول تحديثات من بين العديد من التحديثات. نحن في مختبر ييل نتابع تحركات جميع الأطراف، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. لدينا هدفان رئيسيان، الهدف الأول المراقبة الإنسانية، وفي هذا نشهد تقارير خطيرة عن الوضع في إقليم كردفان. في كادوغلي 50% من الخدمات الصحية غير فعالة، انعدام الأمن الغذائي وصل إلى حالة المرحلة 5 من المجاعة. نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نجمع معلومات اليوم تفتقر إليها الأمم المتحدة والمجتمع الأوسع حاليا. الهدف الثاني التحليل الاستراتيجي، وفي هذا الجانب نشير إلى أنه وفي خلال موسم الجفاف قد تعرض قوات الدعم السريع الخرطوم ومدرمان للخطر مرة أخرى. إذا اقتربت قوات الدعم السريع من هذه المدن فسيتسبب ذلك في اضطراب هائل في الخدمات الإنسانية، وسيتسبب في خروج جديد لموظفي الأمم المتحدة إلى بور السودان، ويتسبب في نزوح مدني ضخم من الخرطوم نحو شندي وود مدني والقضارف. محور الدلن الأبيض وكادوغلي أو ما أسميه بالعمود الفقري لكردفان هو مقدمة لهجوم محتمل على العاصمة الخرطوم. لا أعتقد أن المجتمع الدولي يفهم المخاطر. عام 2026 لديه القدرة على أن يكون أكثر سنوات هذه الحرب دموية من خلال ما شهدناه من تاريخ الحرب.
0: طيب بروفيسور، أشرت في كلامك قبل شوية إنه السنة دي 2026 حتكون أكثر دموية. توقعاتك شنو لعملية السلام والحرب، وما هي السيناريوهات اللي بتشوفها ممكن تحصل؟
2: منذ بداية الحرب دعم مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل مشاركة الولايات المتحدة في عملية جدة، ومع ذلك سواء كانت تسمى جدة أو جبال الألب أو الرباعية فقد فشلت هذه المفاوضات عن قصد لأنها تستبعد الشعب السوداني. لقد كانت مفاوضات ثنائية بين طرفين مسلحين، بينما هما كلاهما مسؤول عن جرائم حرب مثل إجراءات القوات المسلحة السودانية ضد الكنابي في الجزيرة، بالرغم من عدم ارتكابها لإبادة جماعية مثبتة إلا أنها القوات المسلحة قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل استعمال السلاح الكيميائي، إلا أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية. كلا الجانبين الجيش والدعم السريع منخرطان في حرب مضادة لثورة ديسمبر. الطرفان الجيش والدعم السريع متفقان على شيء واحد، وهو منع العودة إلى العملية الديمقراطية التي بدأت بالثورة ضد البشير وأطاحت بنظامه في ديسمبر. أقول المجتمع الدولي يساعد فعليا في صراع حول دكتاتور أو أي دكتاتور يحكم بدون أصوات مدنية. المجتمع الدولي جزء من المشكلة. غالبا ما أتلقى ردود فعل عندما أناقش واقع القدرة العسكرية للقوات المسلحة السودانية، إنها حقيقة. فقط سلاح الجو السوداني، التفوق الجوي والهيمنة الجوية لقد كشف حصار الفاشر عن اتجاهين حاسمين في هذا المجال. الاتجاه الأول يتمثل في نقص الأفراد، حيث تعاني القوات المسلحة من نقص في الجنود المدربين لدرجة النفاد، التعبئة الأخيرة للنساء، واستخدام معسكرات قوات الدفاع الشعبي في أماكن مثل الدبة بالولاية الشمالية تشير إلى اليأس. من الجانب الآخر يعتمد سلاح الجو السوداني على آلات باهظة الثمن وصعبة الصيانة. تاريخيا تم تمويل ذلك من خلال غسل الأموال والاحتيال، كما ظهر في قضية بنك بي ام بي باربيا الفرنسي. وعلى العكس من ذلك تزداد في المقابل قوات الدعم السريع أعداد من خلال المرتزقة والتعبئة المحلية من قبل قبائل مثل المسيرية وبني هلبة، حيث تقدم وعدا بالغنائم والميزة المحلية للقبائل المشاركة. وفي العديد من المعارك يتمتعون بميزة 3 جنود من الدعم السريع إلى جندي واحد من الجيش. الاتجاه الثاني يتمثل في الوجه الجديد للحرب، وهي الطائرات بدون طيار الدقيقة. لقد كان الجنجويد في الماضي يقاتلون بالبنادق والخيول والجمال، واليوم لديهم قوة جوية من الطائرات بدون طيار. هذه التقنية التي تم تطويرها في الفاشر ستكون لها عواقب عالمية وخيمة. يستخدمون قوات الدعم السريع 4 منصات للطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الانتحارية والطائرات الاستطلاعية، لتتبع المدنيين وضربهم بدقة هائلة. الهجوم على المسجد في درجة أولى بمدينة الفاشر أثناء صلاة الجمعة مثال مروع، حيث اصطدمت طائرة انتحارية بدون طيار بالسطح محولة إياه إلى قنبلة يدوية مجزأة قتلت نساء وأطفالا وأطباء.
0: طيب بروفيسور، ما هي رسالتك ورسالة مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل للشعب السوداني من خلال راديو دبنك؟
2: إلى كل الأسر السودانية التي تسمعني الآن من راديو دبنجا أقول أنا آسف، ويجب أن يقول لكم العالم ذلك. سلامتك لم تكن مهمة بما فيه الكفاية للمجتمع الدولي. أنت تستحق الديمقراطية والسلام وحياة طبيعية. نؤكد لكم أننا في مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل سنظل نراقب كل يوم حتى تنتهي هذه الحرب. لا يمكننا تغيير الماضي، لكننا سنستمر في الشهادة وقول الحقيقة. هي حاليا كذبة إذا اعتقدنا أن هذه الحرب ستنتهي بدون قوة مضادة محايدة تحمي المدنيين. فنحن نخدع أنفسنا إذا ما تحدثنا عن مسؤولية الحماية. نحتاج لقوات تكون من ضمن مهمتها نزع سلاح قوات الدعم السريع والمساعدة في إصلاح قطاع الأمن إلى جيش يخدم الشعب بفعل. هذه ليست مجرد حرب أهلية أو معركة إيدولوجية. أقتبس هنا من فيلم داي هارد. هذا سرقة بنك يسلب شعب السودان موارده ومستقبله. وفي حالة السرقة ماذا علينا أن نفعل؟ نتصل بالشرطة، لكن للأسف لم نفعل شيئا، فشلنا في الاتصال بالشرطة. أقول حان الوقت الآن للعالم أن يتوقف عن المراقبة ويتصرف بشكل عاجل. شكرا مرة أخرى لراديو دبنجا على الدور الحاسم الذي يلعبه. دبنجا مرفق حيوي لا غنى عنه مثل الكهرباء والمستشفيات. شكرا لكم.
0: شكرا للبروفيسور سانيال ريموند، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بقوله. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. فنستمع للأستاذ المهندس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالبا في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع. كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما

0: الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خيل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوارب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في الـ في الـ في الـ في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية سنتناول بالنقاش مع عدد من الفاعلين السياسيين وأحد الخبراء المحللين اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي دارت في أديس أبابا اليومين الماضيين، والتي انتهت وخلصت إلى بيان مشترك بين قوى سياسية مدنية، فيما اختارت القوى الأخرى عدم التوقيع على هذا البيان. ولعل كانت المفاجأة الأساسية في هذا الاجتماع هي مشاركة تحالف تأسيس في هذه الدورة من الاجتماعات، وكذلك أيضا انقسام حاد حدث داخل الكتلة الديمقراطية بسبب مشاركتها في هذا الاجتماع، وكذلك أيضا توقيع تحالف القوى الوطنية الثورية الديمقراطية صمود على اتفاق مع قوى تحسب بأنها أقرب للموالاة لمعسكر بورسودان. نلتقي في هذه الملفات أو في هذه الحلقة من ملفات سودانية بعدد من الفاعلين السياسيين، منهم الأستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صمود، وكذلك الأستاذ أحمد لسان تقد الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس، وأيضا هناك الأستاذ مكي المغربي المحلل السياسي. مرحبا بكم في هذه الحلقة. مستمعو راديو دبنجا، نبدأ بالناطق الرسمي باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية صمود الأستاذ جعفر حسن، ونناقش معه عن ماذا جرى في هذا الاجتماع، وما هي أهمية هذا التوقيع الذي وقعته صمود مع عدد من القوى السياسية الأخرى فيما يتعلق بعملية إنهاء السلام والتحضير لعملية سياسية قادمة.
2: طيب، منذ نشر بيان الرباعية حدد أنه تجيف الحرب عبر ثلاثة مسارات، اللي هو المسار العسكري والإنساني والسياسي اللي هو العملية السياسية، وتلغائيا الدول الرباعية هي اللي استلمت الملف العسكري، التفاوض العسكري سواء كان مباشر أو غير مباشر، وأوكلت الملف السياسي للخماسية اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والإيجاد. ومن الوقت ذاك سعت القوى السياسية نحن في صمود، وقدمنا رؤية تفصيلية عن كيف يتم بداية هذا المسار، وقلنا لازم يكون حوار سوداني سوداني ويكون شامل. طيب، شمول الحوار يعني شمول القضايا، وطبعا مستثنى منه المؤتمر الوطني وواجهاته. والشمول القضايا قلنا هنالك ثلاثة وجهات نظر رئيسية في السودان، في وجهة تدعم الجيش، وجهة أو متحالفة معه، في وجهة تدعم الدعم السريع، وفي وجهة ترفض الحرب من أساسها. قلنا الثلاثة وجهات دي يتم منها تشكيل لجنة، اللجنة دي يكون دور الأساسي إنها تحدد أطراف الحوار ومكان وزمان الحوار وقضايا الحوار ودور المجتمع الدولي والإقليمي الوساطة. فكان المفروض أن تجتمع، وتم الاتفاق على أسماء من الثلاثة أطراف، كان المفروض أن تلتقي في جيبوتي قبل 4 شهور تقريبا، وبعد ذلك تأجل لأنها بقت المفروض تلتقي قبل برلين في أديس ولم يتمكن الناس. الآن اللقاء ده في إطار التشاور لتشكيل هذه اللجنة وبداية العملية السياسية بعد التشكيل. خلال يوم أمس وأول أمس كان هنالك عمل قامت به القوى السياسية. أول حاجة نحن في الصمود اجتمعنا بحركة جيش تحرير السودان وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل ومجموعات شبابية أتت ضمن المشاركين ومجتمع مدني، وتم الاتفاق على قضايا رئيسية عن كيفية المضي قدما في هذه العملية. ثم ثاني يوم وباقي نفس اليوم التقينا بالكتلة الديمقراطية وتم تفاوض كبير في هذا الاتجاه. في النهاية طلعنا بوثيقتين، الوثيقة الأولى وقعتها القوى السياسية الرافضة للحرب اللي هي صمود وحركة جيش تحرير السودان والمؤتمر الشعبي وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل وحزب الأمة مبارك الفاضل والشخصيات المدنية، وسلمت للآلية الخماسية. أيضا وقعت وثيقة تاني ما بين صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة السيد مبارك الفاضل والشخصيات القومية، وقدمت أيضا للخماسية، ودل الوثيقتين اللي تم تقديمهم. الأهم في هذا الأمر أنا شايف برضو في نقطة مهمة جدا، من بداية الحرب دي ما كان في كلام حول الوصول للسلام عبر التفاوض، وأنا أفتكر أنه الآن الصوت عالي جدا لإيقاف الحرب عبر التفاوض في أسرع وقت، وده ما نصت عليه كل الوثائق تقريبا اللي قدمت، وده انتصار. الحاجة الثانية وجود الثلاثة أطراف في أديس، هذا أيضا انتصار لأنه لم يتوفر هذا من زمن بعيد بالنسبة لنا كسودانيين، وأنا أفتكر أن هذه بداية حقيقية وجادة والناس يبنوا عليها ويطوروها عشان يدخلوا في عملية سياسية جادة. شكرا.
1: أستاذ مكي المغربي،
3: الوزن الحقيقي في مساهمة الكتلة الديمقراطية أو جزء منها في توقيع أديس أبابا هو توقيع ممثل مناوي. كل الناس يعلمون أن مبارك أردول الآن يمثل نفسه كثير التقلب في المواقف، ممثل الشرق في الكتلة الحقيقي محسوم لصالح الناظر تريك، ولذلك توقيع لامين داود لا قيمة له. لماذا توقيع ممثل مناوي نفسه لا قيمة له؟ لأن موقف مناوي الحقيقي يعرف بالميدان وليس بالتوقيعات السياسية. فالحديث عن أنه توقيع مناوي سياسيا على بيان مع استمرار وجود مناوي في صف معركة الكرامة إلى جانب القوات المسلحة واستمراره في حالة عداء سافر مع الميليشيا يؤكد أن توقيع ممثل مناوي يقع في خانة هامش المناورة السياسية. ولذلك أنا لا أعتقد أن هنالك جديد في توقيع أديس أبابا أو يعتبر حشد صف وطني. من جهة أخرى انسحاب سالي بهذه الطريقة التي تؤكد عدم قابلية استمرار هذا المشروع للأمام، تؤكد أن مسألة أن يكسب هذا التوقيع عناصر أكثر لا قيمة له.
1: شكرا للأستاذ مكي المغربي. والآن ننتقل إلى الأستاذ أحمد توقنت ليسان المتحدث باسم تحالف تأسيس ليتحدث لنا عن مشاركة تأسيس في هذا الاجتماع وما هي المحاذير التي وضعتها في
2: الخماسية. التقينا اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في المشاورات الخاصة بالمرحلة الاستكشافية الخاصة بعملية السلام، وبالتحديد في موضوع اللجنة التحضيرية وكيفية الخروج برؤية موحدة لموضوع السلام. نحن في تحالف السودان التأسيسي لدينا رؤية مكتملة
4: وتصور لعملية السلام مستند على الوثائق الرئيسية التابعة والمعتمدة لدى التحالف، وهي ميثاق تحالف السودان التأسيسي ودستور التحالف. وبناء على خلفية هذه المرجعيات تم إعداد التصور مكتمل لعملية السلام. بموجب هذا التصور تقدمنا نحن كوفد للتحالف بهذه الرؤية للآلية الخماسية، وانطلقنا أيضا في تصميمنا للعملية السياسية من البيان الصادر من الآلية الرباعية الداعية إلى البحث عن حل سياسي سلمي عبر مراحل ثلاث: المرحلة الإنسانية ومرحلة الأمنية ومرحلة القضية السياسية. نحن من جانبنا أكدنا إنه المدخل لحل هذه المشكلة هو التوصل لاتفاق يعالج المأساة الإنسانية، وذلك بالاتفاق على هدنة إنسانية وآليات لمراقبة الهدنة. لأن يتم هذا الاتفاق مباشرة ما بين قوات التحالف والجيش السوداني، ينتج بعد ذلك آليات للمراقبة ويمكن من حماية المدنيين وتقديم العون الإنساني للمحتاجين في مناطق السودان المختلفة. وينتقل بعد ذلك للمرحلة الثانية، هي مرحلة وقف إطلاق النار المؤقت تمهيدا للبدء العملية السياسية. ونحن نعتقد أن هذا الإجراء هو الصحيح وهو المدخل السليم للحديث عن يعني عملية السلام. بينما يرى الآخرون، ونحن في الحقيقة ما جلسنا مع طرف غير الآلية الخماسية، الآخرين جلسوا لوحدهم وعملوا اتفاقياتهم فيما بين مجموعة من بور السودان ومجموعة من تحالف مبادئ إعلان نيروبي، بالتحديد مجموعة الصمود. نحن ما بهمنا كثير بما توصلوا له، لكن المؤكد أنه أي عملية سلام في السودان لا يمكن أن تكون عملية منتجة وتحقق استقرار والسلام في السودان إلا بمشاركة تحالف السودان التأسيسي. وأي حديث عن وقف إطلاق نار أو عملية سياسية بدون تأسيس مجرد محاولة يعني ما عندها قيمة. وهذه الرسالة لازم تكون واضحة بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للآليات المعنية بحل النزاع ولكل الأطراف السودانية. من هذا المنطلق، وفد تحالف السودان التأسيسي سيعقد جلسة مع الآلية، وأيضا يضع اللمسات الأخيرة للشكل ورؤى التحالف، نظرة التحالف لكيفية يعني استمرار العملية السلمية بشكل عام. هذا ما وددت أن أوضحه، ونعتقد أنه الكرة في ملعب الآلية والأطراف الدولية الراغبة في حل المشكلة. الموضوع الأساسي الجوهري في تفكيرين أو طريقتين للتفكير في حل النزاع، في مجموعات دائرة تختزل الصراع الموجود ده بالمحافظة على الوضع القديم ومحاولة ترميم الوضع القديم بحيث أنهم هيكونوا جزء من البنية القديمة، وده بيتعارض تماما مع مشروع التغيير الشامل عبر رؤية تأسيس جيش جديد، مؤسسات جديدة ونظام

0: وفق هدى ومدامين الميثاق السودان التأسيسي.
1: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة حول العملية السياسية السودانية، وفي أمان الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: ننوه مستمعنا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
2: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
4: الحرب دي مو مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنجا راب، وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي. ظهر كفن بيعبر عن المهمشين، وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحبا بك في دبنجا راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنجا راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد. بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، AOA، وناس علي جي اكس، والرابرز القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت. يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف، بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب. بدينا ونزحنا، بعد ذاك نزلت في التيك توك. يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بدأت نزلت في تيك توك. يا هو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بيناقشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات. اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب، بقدر أعبر من خلاله. يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزة، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب. والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة. يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوه في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بيت يعني عادي، في الحفلات بيجي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بيجي يتسمع، في اي حته، والشباب متحدين يعني.

عزيز يا صاحبي بقت في تراك الحتة كانت دافية متين سؤال في الراس لي عيونك بقجا وغلطتن وشوشنا عايشين امور المافيا حنداهي مو من الحتة ما في زول.

0: كل سامع البيس في السماء. قالت لي صوتك جامد علي يا صوت السماء علي بالصوت السماء. جارو زي راني أخوك هنا الصياد لماسك في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سيرنجات شغال تكفيل أقيام وقادة وزي الأمجاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
0: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
0: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه أنت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع حتنجز حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل، وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
0: يما الأيام دي جرايح يما خليكي معايا يما العيون دي طوايا شايف شعرنا شايف في المراية.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز. البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسره ورش كتيره بالمزك انا حجره طرشت البيت سفضل لي اطرشك امه.

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنجر راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيل وقالية قدر شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة المملة والمهينة والمرحقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة، فالناس عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من هيئة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى أن يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للأوضة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
3: السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا أو كبلي سكو تهيا سلام مجي ليجة إن شاء الله كدلري لي تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترغب ما أسكرتلهم ميري كبر أرتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي. ما شاء الله شديد ما شاء الله كل الإعلامين نقو يري وغو راديو دبنجا كديري ري سكو ما شاء الله أخبار كداري كتري. طبعا اخبار كداري سكو اخبار مؤكد حقيقيه 100% اخبار ما شاء الله كداي اخبار يعني او خبر قلت لك خلاص خبر ضمانات مؤكد وما شاء الله قداي مجتمع كيتو او سودان انتريس ما شاء الله خاصه تو داخل تشتي لورو كمان خاصه لاجي ماسكرت لهم كتاريسي يعني راديو دبنجي اهم اعلام ما شاء الله اعلام سكر برامجو كدار كتسيدي كي راديو دبنجي او راديو دبنجي يا جماعه اهل سكر راديو دبنجي كبلو راديو دبنجي كبابير استفيديه ببرس خفلشي ما شاء الله برامجو كدا اخبار رغا سكو مؤكدتي 100% كل الاعلامين داخل راديو دبنجا ما شاء الله اعلامين نغو يعني كدريغا سكو بري كدلو خبر مؤكدتي وروي راديو دبنجا كبيغي ما شاء الله يعني او كبالي سري خلال اي غير استماعي راديو دبنجا سكو ما شاء الله اخبار كداي استفيديغي اي حميده شخصيا استفيديغي راديو دبنجا اخوانغي اخواتغي اهلغي انياغي هلايغي سكو سيلغ يا جماعه راديو دبنجا كبي استفيدلو خبر برغو كدوري خلاص في معناته مؤكدتي وخاصة تو ولا جي ما أذكرت لهم كدر تريس يعني رادو دمن قالوا لك بير يا جماعة أخبار رارو سكو تبير أخبار رارو مؤكدة ما شاء الله أي برا استفيدي حقيقة دي ولو سكو استفيدي دي رادو دمن قالوا أخواني أخواتي حلاقي
1: راديو دبنجا وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك أولئك.
4: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي, ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها لا للحرب.
5: أعزائي المستمعين, هذه إذاعة راديو دبنجا, فاستمعوا بعد قليل إلى برنامج شعب الشعب.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنجا. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف بروفيسور ناثانيال ريموند، مدير مختبر ييل للأبحاث الإنسانية، وهو مختبر تابع لكلية ييل للصحة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية. ويكرس المختبر جهوده لحماية صحة وأمن السكان المتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم، وينتج المختبر أدلة تدعم الاستجابة العملياتية والمساءلة في الأزمات الإنسانية. كما يقوم المختبر بتحليل وحفظ بيانات الاستشعار عن بعد، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية لاستخدامها في آليات العدالة والمساءلة الحالية الآن وفي المستقبل. وقد قام المختبر بأدوار حاسمة من خلال مراقبة الدقيقة عبر شبكة الأقمار الصناعية لحصار الفاشر ومدن دارفور. أهلا ومرحبا بك بروفيسور بصراحة في راديو دبنجا.
1: It's a pleasure to be here for all of us.
2: مرحبا بكم، ومن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم بالنسبة لنا جميعا في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل. نحن من المعجبين والداعمين الكبار لعمل راديو دبنجا. لقد زودنا راديو دبنجا بمعلومات حاسمة عن الأحداث على الأرض في مناطق متعددة من السودان لسنوات عديدة.
0: بصراحة بروفيسور ناثانيال ريموند، أنتم في مختبر بيل الإنساني أول منظمة أطلقت تحذير للعالم حول حصار فاشر وأوضاع المدنيين، وتابعتم بعد الموقف في الفاشر لحظة بلحظة من خلال التقارير اللي ظللتوا تقدموها مدعومة بصور الأقمار الصناعية عالية الدقة من الفاشر وما حولها ومعسكرات النازحين في زمزم وأبو شوك وما حولها. لكن رغم المجهود ده لم يتحرك المجتمع الدولي لنجدة المدنيين في الفاشر ذلك الوقت. برأيك ليه حصل الكلام ده وكيف تحلل الحصل ده؟
2: كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية، ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار إن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا. لقد اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزقاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها، كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية، ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار إن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا، لقد اتخذتم العالم اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزقاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإنما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها هنا بشأن الفاشر هي أننا نتحدث بالنظر إلى الأرقام المتوفرة لدينا حاليا، وإن كانت متحفظة، عن كارثة بشرية جماعية تضاهي حصيلة القتلى الأولية التي أعقبت القصف الذري على ناغازاكي اليابانية، وربما خلال الحرب العالمية الثانية. والحقيقة هي أنه ونتيجة لعدم مواجهة قوات الدعم السريع ودولة الإمارات بما ارتكبوه في الفاشر من انتهاكات فاضحة وفظائع متعمدة في المدينة، فقد استخلصا الدرس الوحيد الذي استطاعا استيعاده، وهو أن نموذجنا نموذج أعمالهم ينجح. لقد كانت الفاشر في السابق تحذيرا لما قد يحدث، والآن ما حدث في الفاشر هو تحذير لما سيتكرر في جميع أنحاء السودان إذا استمررنا في تجاهل المحتوم.
0: طيب بروفيسور ناثاليا ريمون، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنجا، والحرب تقترب في السودان من إكمال عام التالي، والآن انتقلت إلى كردفان حيث تدور معارك ضارية خصوصا في شمال وجنوب كردفان. هل حتقوموا أنتوا في مختبر ييل الإنساني وتعملوا نفسه ما عملتوا في دارفور بأنكم تنقلوا نشاطكم وعملكم لكردفان وتوجهوا الأقمار الصناعية لمراقبة الوضع هناك وأوضاع المدنيين في كردفان؟
2: نعم، تقترب الحرب في السودان من مرور 3 سنوات في شهر أبريل القادم، وهي الآن بالفعل في كردفان. أقول نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نقلنا مواردنا بشكل حاسم اليوم للتركيز على الدلنج والأبيض وكادوغلي. تقريرنا عن مدينة الأبيض الصادر الأسبوع الماضي هو أول تحديثات من بين العديد من التحديثات. نحن في مختبر ييل نتابع تحركات جميع الأطراف، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. لدينا هدفان رئيسيان، الهدف الأول المراقبة الإنسانية، وفي هذا نشهد تقارير خطيرة عن الوضع في إقليم كردفان. في كادوغلي 50% من الخدمات الصحية غير فعالة، انعدام الأمن الغذائي وصل إلى حالة المرحلة 5 من المجاعة. نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نجمع معلومات اليوم تفتقر إليها الأمم المتحدة والمجتمع الأوسع حاليا. الهدف الثاني التحليل الاستراتيجي، وفي هذا الجانب نشير إلى أنه وفي خلال موسم الجفاف قد تعرض قوات الدعم السريع الخرطوم ومدرمان للخطر مرة أخرى. إذا اقتربت قوات الدعم السريع من هذه المدن فسيتسبب ذلك في اضطراب هائل في الخدمات الإنسانية، وسيتسبب في خروج جديد لموظفي الأمم المتحدة إلى بور السودان، ويتسبب في نزوح مدني ضخم من الخرطوم نحو شندي وود مدني والقضارف. محور الدلن الأبيض وكادوغلي أو ما أسميه بالعمود الفقري لكردفان هو مقدمة لهجوم محتمل على العاصمة الخرطوم. لا أعتقد أن المجتمع الدولي يفهم المخاطر. عام 2026 لديه القدرة على أن يكون أكثر سنوات هذه الحرب دموية من خلال ما شهدناه من تاريخ الحرب.
0: طيب بروفيسور، أشرت في كلامك قبل شوية إنه السنة دي 2026 حتكون أكثر دموية. توقعاتك شنو لعملية السلام والحرب، وما هي السيناريوهات اللي بتشوفها ممكن تحصل؟
2: منذ بداية الحرب دعم مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل مشاركة الولايات المتحدة في عملية جدة، ومع ذلك سواء كانت تسمى جدة أو جبال الألب أو الرباعية فقد فشلت هذه المفاوضات عن قصد لأنها تستبعد الشعب السوداني. لقد كانت مفاوضات ثنائية بين طرفين مسلحين، بينما هما كلاهما مسؤول عن جرائم حرب مثل إجراءات القوات المسلحة السودانية ضد الكنابي في الجزيرة، بالرغم من عدم ارتكابها لإبادة جماعية مثبتة إلا أنها القوات المسلحة قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل استعمال السلاح الكيميائي، إلا أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية. كلا الجانبين الجيش والدعم السريع منخرطان في حرب مضادة لثورة ديسمبر. الطرفان الجيش والدعم السريع متفقان على شيء واحد، وهو منع العودة إلى العملية الديمقراطية التي بدأت بالثورة ضد البشير وأطاحت بنظامه في ديسمبر. أقول المجتمع الدولي يساعد فعليا في صراع حول دكتاتور أو أي دكتاتور يحكم بدون أصوات مدنية. المجتمع الدولي جزء من المشكلة. غالبا ما أتلقى ردود فعل عندما أناقش واقع القدرة العسكرية للقوات المسلحة السودانية، إنها حقيقة. فقط سلاح الجو السوداني، التفوق الجوي والهيمنة الجوية لقد كشف حصار الفاشر عن اتجاهين حاسمين في هذا المجال. الاتجاه الأول يتمثل في نقص الأفراد، حيث تعاني القوات المسلحة من نقص في الجنود المدربين لدرجة النفاد، التعبئة الأخيرة للنساء، واستخدام معسكرات قوات الدفاع الشعبي في أماكن مثل الدبة بالولاية الشمالية تشير إلى اليأس. من الجانب الآخر يعتمد سلاح الجو السوداني على آلات باهظة الثمن وصعبة الصيانة. تاريخيا تم تمويل ذلك من خلال غسل الأموال والاحتيال، كما ظهر في قضية بنك بي ام بي باربيا الفرنسي. وعلى العكس من ذلك تزداد في المقابل قوات الدعم السريع أعداد من خلال المرتزقة والتعبئة المحلية من قبل قبائل مثل المسيرية وبني هلبة، حيث تقدم وعدا بالغنائم والميزة المحلية للقبائل المشاركة. وفي العديد من المعارك يتمتعون بميزة 3 جنود من الدعم السريع إلى جندي واحد من الجيش. الاتجاه الثاني يتمثل في الوجه الجديد للحرب، وهي الطائرات بدون طيار الدقيقة. لقد كان الجنجويد في الماضي يقاتلون بالبنادق والخيول والجمال، واليوم لديهم قوة جوية من الطائرات بدون طيار. هذه التقنية التي تم تطويرها في الفاشر ستكون لها عواقب عالمية وخيمة. يستخدمون قوات الدعم السريع 4 منصات للطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الانتحارية والطائرات الاستطلاعية، لتتبع المدنيين وضربهم بدقة هائلة. الهجوم على المسجد في درجة أولى بمدينة الفاشر أثناء صلاة الجمعة مثال مروع، حيث اصطدمت طائرة انتحارية بدون طيار بالسطح محولة إياه إلى قنبلة يدوية مجزأة قتلت نساء وأطفالا وأطباء.
0: طيب بروفيسور، ما هي رسالتك ورسالة مختبر الأبحاث الإنسانية بالجامعة ييل للشعب السوداني من خلال راديو دبنك؟
2: إلى كل الأسر السودانية التي تسمعني الآن من راديو دبنك أقول أنا آسف، ويجب أن يقول لكم العالم ذلك. سلامتك لم تكن مهمة بما فيه الكفاية للمجتمع الدولي. أنت تستحق الديمقراطية والسلام وحياة طبيعية. نؤكد لكم أننا في مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل سنظل نراقب كل يوم حتى تنتهي هذه الحرب. لا يمكننا تغيير الماضي، لكننا سنستمر في الشهادة وقول الحقيقة. هي حاليا كذبة إذا اعتقدنا أن هذه الحرب ستنتهي بدون قوة مضادة محايدة تحمي المدنيين. فنحن نخدع أنفسنا إذا ما تحدثنا عن مسؤولية الحماية. نحتاج لقوات تكون من ضمن مهمتها نزع سلاح قوات الدعم السريع والمساعدة في إصلاح قطاع الأمن إلى جيش يخدم الشعب بفعل. هذه ليست مجرد حرب أهلية أو معركة إيدولوجية. أقتبس هنا من فيلم داي هارد. هذا سرقة بنك يسلب شعب السودان موارده ومستقبله. وفي حالة السرقة ماذا علينا أن نفعل؟ نتصل بالشرطة، لكن للأسف لم نفعل شيئا، فشلنا في الاتصال بالشرطة. أقول حان الوقت الآن للعالم أن يتوقف عن المراقبة ويتصرف بشكل عاجل. شكرا مرة أخرى لراديو دبنجا على الدور الحاسم الذي يلعبه. دبنجا مرفق حيوي لا غنى عنه مثل الكهرباء والمستشفيات. شكرا لكم.
0: شكرا للبروفيسور ثانيال ريموند، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره الاخبار لليوم الجمعه 5 من شهر 6 سنة 2026. ها عناوين الاخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبدالواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسوية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نصب بعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2، تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3، تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس، واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عربة مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيين بينهم طفلان وامرأتين وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكد أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجا ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكد أن وحدة شعب البيجا تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأمدورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيس شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالا الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين للولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان، بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نوجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كتير حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيل سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدوما أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين، وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: خبير عسكري يقول من الصعب أن يتحول الدعم السريع لقوة نظامية.
1: الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان.
0: هل فقدت السلطات السودانية قاعدة بيانات البطاقة الشخصية؟
2: إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في إنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة.
0: والسودان من أكثر الدول تأثرا بالتغييرات المناخية.
3: يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية.
0: لاجئون بمصر يشتكون من تسييس قضية اللاجئين.
4: المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
5: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. قال الخبير العسكري محمد نور إن إعلان قوات الدعم السريع عن ترتيبات تنظيمية جديدة لقواته المقاتلة خطوة ذات أبعاد سياسية، واصفا إياها بأنها قفزة في الظلام. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
1: المسألة بتاعت تكوين الجيش هي ما عدد من الأفراد ولا عدد من الضباط وكذا. فإذا جيش نظامي معروف يعني تنظيمه، معروف تأهيله، معروف مسألة العقيدة وكذا. ففي حالة مجموعة تأسيس أو الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع وبما فيها حركة تحرير السودان الحلو، فأنا بتخيل إنه دي غفزة في الظلام، لأنه حتى أفرادهم يعني من الصعب جدا تدخلهم في هيكل تنظيمي وتحاول تعيد انضباطهم، لأنهم يتعاملوا مع الغادة بتاعينهم ومع المواطنين في الحرب دي بعدم انضباط واضح جدا وعدم قيادة وسيطرة. فعشان انت تعيد صياغة الأفراد دي بتحتاج لأنه تأهلهم تعليميا، بتحتاج تشغيلهم عسكريا، بتحتاج يعني تجيب الضباط الممكن يكونوا قيادة وغدوة للقوات اللي حتتكون دي. فهي ممكن تكون تسميات، يعني الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان، يعني حاجة ممكن اسم يكون اسم جيش أو قوات مسلحة، لكن عمليا أنا ما بعتقد أنها هي حتكون مسألة ممكنة. ضيف على ذلك الإمكانيات التدريب والتأهيل، والناس دي معظمة يعني ناس يعني ما في كل ما بيكتبوا أميين، يعني هي ما المسألة بس ضرب نار وسلاح وكذا، تجي انت في شكل قوات مسلحة نظامية. فأنا بتخيل إنها هي خطوة سياسية للضغط على حكومة بورسودان ومراوغة تحقيق السلام، بأنه نحن عندنا جيش، ما عندنا ميليشيات وما عندنا أفراد. يعني هي مرحلة تحضيرية لمرحلة السلام، في أنه جيشهم ده كله يكون منطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أضف على ذلك يعني هو بيتكلم عن جيش وطني. جيش وطني معناه بيعني كل الوطن، بشماله شرقه وسطه غربه جنوبه. فدي ما متوفر حاليا في قوات الدعم السريع وقوات الحلم، يعني ما بتلقى فيه

0: نسبة كبيرة من قبائل من الشمالية ومن الشرق ومن الوسط ومن الجنوب الشرقي. فهو ما حيكون جيش وطني بمعنى جيش وطني، أكثر من أنه هو يعني جيش ممكن يسموه جيش الدعم السريع، جيش تحرير السودان، جيش لكن ما ممكن يكون يعني قوات تقدر يقول عليها وطنية وقومية ومتعددة القبائل والأفراد وكده. فأنا ما بتخيل إنها حتنجح نفس القوات دي ذاتها بنفس التشكيلة وبنفس يعني اليونيفورم بتاعها، بس بدها اسم قوات مسلحة أيا كان يعني.
1: تناقلت الأخبار الاختفاء الكامل لقاعدة بيانات البطاقة الشخصية بالخرطوم، رغم أن السلطات أعلنت في وقت سابق عن استعادة قاعدة بيانات الرقم الوطني. فهل اختفت قاعدة البيانات بالفعل؟ وما هو تأثير ذلك إذا حدث؟ الخبير في مجال الاتصالات الدولية وتقنية المعلومات عمار قاسم حمود اشرح لنا المزيد عن هذا الموضوع.
2: بخصوص موضوع البطاقة القومية، حقو نفهم من ناحية تقنية أنه البطاقة القومية هي متفرع من أصل أو جذر واحد. الجذر هو شيء مرجعي بتستمد كل الأوراق الثبوتية لأي شخص وجوده انطلاقا منه، وهو الرقم الوطني. فإذا كان تم استعادة كاملة لقاعدة بيانات الرقم الوطني، فكل شيء بعد كده بيكون ضرره محدود، إذا كان في ضرر طبعا. وبالتالي ما في خوف كثير من هذه الجزئية. ربما نأتي لاحقا لتفصيل أنه ممكن يكون في خوف من شنو. البطاقة القومية زي ما ذكرت هي متفرع من الرقم الوطني، وهي زيها وزي الجواز اللي بيطبع في منافذ عدة، وتم طباعته حتى مؤخرا، والناس في ناس حصلت على جوازات مؤخرا. وبالتالي هناك استعادة للسجل المدني، بل هناك نتائج فعلية للاستعادة دي. فده شيء مطمن إنه الأوراق الثبوتية للناس ممكن تكون موجودة ومحفوظة، والحمد لله. تأثير الحرب، يمكن في تأثيرات كبيرة حاصلة في الجانب الفيزيائي، بمعنى إنه المعدات نفسها يتم تحطيمها أو يتم إتلافها وتكون تعرضت للحرائق أو خلافه، وبالتالي الشيء المخزن فيها خلاص يعني في صعوبة، وفي إمكانيات فنية في استعادتها، لكن دي إلا لبيانات حساسة جدا وما فيش لها نسخ احتياطية وما فيش لها تخزين في أي من الأماكن. لكن في الحالة الطبيعية والعادية ولمثل هذه الأمور من الحساسية، بيكون دائما في مش نسخة احتياطية، في نسخ احتياطية أحيانا في أماكن فيزيائية مختلفة، مدن مختلفة، وأحيانا في أماكن بيقولوا عليها محفوظة سحابيا، ودي طبعا بتكون مشفرة، لأنه في الغالب أنت لما تخزن سحابيا معناها في طرف ثالث ربما خارج الدولة، وتخزين البيانات فيه بيتم بعد التشفير، واستعادتها بيتم فيها فك التشفير وبتستعيد بياناتك. فمن الواضح أنه الرقم الوطني سليم والحمد لله. والشيء الملتبس على الناس حاليا في مسألة البطاقة القومية، البطاقة القومية بالمناسبة لا تختلف في معلوماتها عن الرقم الوطني كثيرا، عندها فقط حاجتين يمكن إضافيات، لكن باقي المعلومات كلها موجودة، بما فيها الاسم وبما فيها العمل أو مكان الميلاد والنوع وكل شيء. فقط هي تزيد بأنه فيها حاجة عن فصيلة الدم ومكان لرقم الهاتف، لكن خلاف كده اللي موجود على الرقم الوطني هو موجود عليه البطاقة الشخصية. فبالتالي زي ما ذكرت ما في إشكالية كبيرة. الإشكالية ظهرت في البطاقة ربما تكون نتيجة لآلات الطباعة اللي بتطبع البطاقة نفسها، بطاقة طبعا فيزيائيا حاجة كده بسيطة صغيرة سلموك ليها، ما زي الأوراق بتاعت الرقم الوطني أو الجوازات أو غيره، بطاقة صغيرة. فطباعتها ربما تكون المكنات أو المعدات اللي بتطبع البطاقات هذه تعرضت للتلف. فهل من الحكمة مثلا يطبعوا بآلات متطابقة تماما مع اللي كانت موجودة سابقا، ولا ممكن يكون في معدات جديدة للطباعة وبالتالي شكل مختلف للبطاقة نفسها؟ وأنا أعتقد أنه في اتجاه بأنه تكون في حية جديدة، بمعنى أنه زي ما حصل في تغيير العملة وخلافه حاجات كثيرة، كذلك دي فرصة أنه يكون في نسخة جديدة من البطاقة القومية. طبعا دي ما فيها مشكلة، بس بالحاصل في البلد في الحرب دي ربما أنت شايل بطاقة قديمة لبطاقة جديدة، زي الحاصل بأنه أنت شايل عملة قديمة وعملة جديدة. إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضه حيكون في خطورة في إنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة. بس دي إشكالية مربوطة بالحرب، مربوطة بتفسير نوع الوثائق اللي أنت بتشيلها إذا كان عندها مدلول سياسي أو ربما خطورة أمنية. لكن غير كده ما فيها مشكلة، وممكن تظهر لاحقا بطاقات بواجهة جديدة وبشكل جديد وتكون عادية. كل البطاقات تكون يعني مبرية للذمة، القديمة أو اللي محتفظين بها الناس يعني من قبل الحرب، والجديدة اللي بتطرح بعد الحرب. الحدث الأكبر في الجانب بتاع الأوراق الثبوتية هذه هو وجود عامل جديد وهو تطور رقمي والخاص بسودا باس، بمعنى أنه أنت لما تنزل هذا التطبيق عندك ده واجهة للمعاملات الرسمية والحكومية، بتحليك أنك تحصل على نسخة إلكترونية من جوازك، من الرقم الوطني بتاعك، من غيره من الأمور، وربما تكون مربوطة فيما بعد بالحصول على أي خدمات حكومية أو حتى خدمات مصرفية. دي يمكن إذا عندها خطورة وعندها حاجات، دي حاجات تانية مرتبطة بسياقات زي ما ذكرنا، زي مسألة العملة القديمة والجديدة. لكن إجمالا أنا بقول إنه بما أن الرقم الوطني كجذر موجود، فبالتالي إمكانية طباعة بطاقة جديدة موجودة، أو يعني إمكانيتها كبيرة جدا ويمكن أن تتم. ليس بالضرورة أنها تكون مشابهة للحاجة اللي كانت قبل الحرب، لكن هي بطاقة زي ما ذكرت شبيهة أو تؤدي نفس الغرض بتاع البطاقة القديمة، وربما نرى نسخ منها جديدة في الأيام الجاية. هذا إجمالا عن موضوع البطاقة القومية وما نشأ حولها من حديث. شكرا لكم، عمار قاسم حمودة.
1: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالحوار والجدل والأسئلة حول مصير اللاجئين السودانيين في مصر بعد دخول قانون اللجوء الجديد 2024 حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. الناشطة نجدة منصور تقول بأن قضية اللاجئين تم إخراجها من المناخ الإنساني وتحويلها لقضية سياسية.
3: نحن يا جماعة ما ملفات، نحن بشر عندنا أسرارنا واللي اتمنى بها مفوضية، عندنا كيساتنا اللي اتمنى بها مفوضية، فلا يمكن أنه يتم إدارة ملف اللجوء كمسألة إدارية، وهي أصلا ما إدارية من بداية الحملات، لأنه المسألة هي تم تسييسها تماما. مسألة اللاجئين باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك، ولكن نحن نعلم تماما أنه في واحدة من السلاسل المهمة شديد جدا في التحقيقات أنه بيتم عبر السفارة السودانية بالقاهرة، وهي دي مشكلة كبيرة شديد جدا بالنسبة لنا. إحنا أنا كناشطة سياسية لاجئة في مصر بعتبر أن السفارة السودانية بالنسبة لي مهدد، ما بقدر أعمل أي إجراء أنا في السفارة، نهيك عن أن أنا أمشي السفارة عشان هي تغرر في مصيري أنا كلاجئة. فبالتالي مسألة وجود ملف اللاجئين في يد جهة هي حكومية، وده تسييس بالنسبة لقضايا اللاجئين. إذا كانت المفوضية موجودة هي في داخل أي دولة، هي يعني جهة مستقلة. نحن بنتكلم عن إنه مسألة إدارة ملف اللاجئين في مصر هي بتتم عبر جهة بالتنسيقية، بالتنسيق مع المفوضية في قانون ولائحة، ولكن نحن اللي ما ممكن نغض عنه الطرف أبدا إنه تمت انتهاكات واسعة جدا للحق في الحياة حتى، وللحق في التحرك، وللحق في إنه أنت يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي بكل تفاصيله. في مصر اللاجئين السودانيين ناس ماتت ما في زول عارف انه ماتوا ليه، لانه في معامله سيئه جدا داخل السجون. عايزين نغض الطرف عن الحاجه دي. طيب اللي بيحصل شنو فيما بعد؟ يعني بناء على اللي حصل، هل نحن أسي حاليا امنين؟ لا. اي زول الليله صحى او من امس وكل اللاجئين السودانيين بيتساءلوا مصيرنا شنو؟ لانه نحن بنتعامل مع المفوضيه كجهه مستغله، ولكن الحكومه المصريه جهه سياسيه. بعدين مساله انه باسم الامن الوطني، نحن باسم في السودان بيتم تلفيق تهم لنا باعتبار انه نحن جهه معاديه للدوله، لمجرد احنا بنقول انه نحن ضد الحرب. فشنو التقدير بالنسبه لمساله انه انت حتتعامل معي كلاجئ؟ نحن ما اكثر من لاجئين، نحن ما عندنا حاجة تأسينا ولا عندنا أعمال بنقوم بها غير هي بصوف مصلحة الإنسانية وفي مصلحة الوطن حتى يعني. فنحن مهددين يعني حرفيا باسم تحويل ملفاتنا يعني وتسييسة. ما في زول بيقدر يتكلم عن دولة، أنا ما بتكلم إطلاقا عن مصر ولا عن السياسة المصرية، أنا بتكلم ويعني ده واضح أصلا للعيان إنه في انتهاكات واسعة تمت من السلطات المصرية. ده اللي إحنا ممكن نتكلم عنه، إنه مصر تمارس سياسة كيف في دولتها، يعني دي ما حاجة إحنا نقدر نتكلم فيها، ما من حقنا إحنا نتكلم فيها. أنا بتكلم عنه واضح جدا إنه إحنا إحالة ملفاتنا لجهة غير مستقلة ده تسييس، وده بيمس بحقوقنا بشكل واضح. وشكرا.
1: بحسب الدراسات التي أجريت والتقارير الخاصة بالبيئة، فإن السودان يحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومع ذلك يتعامل الناس مع قضايا البيئة باعتبارها أمرا ثانويا. الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نقود يحدثنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
4: الحقيقة في المسألة السودانية هنا في مفارقة غريبة جدا. ليلة نحن لو جينا طرحنا أي نقاش حول البيئة في المجالس السودانية، دائما التفاعل بيكون على شاكلة أنه يا أخي دي قضايا للمترفين، للبلدان الحلحلة مشاكلها، لكن إحنا أولوياتنا غير. المفارقة داير أقولها هنا أنه في واقع الأمر السودان يعتبر من أكثر البلدان حول العالم تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية، والكلام ده ما إنشائي يعني ولا كلام اعتباطي يعني، لكن دي دراسات علمية منشورة وتقارير موثقة. وأخيرا كان تقرير نشرته جامعة نوتردام الأمريكية، ودي جامعة بتنشر تقرير سنوي فيه مؤشر لتأثر بلدان العالم بالتغيرات المناخية. المؤشر ده بيضم 186 دولة حول العالم. لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي، وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية. وده هنا عنده انعكاس مباشر على الأمن القومي من ناحية الأمن الغذائي. وهلك أنت تتخيل يعني أنه الأراضي الزراعية لما تتقلص المحاصيل الزراعية حتفشل، بالتالي أسعار الغذاء حترتفع، تضطر الدولة لاستيراد أكثر الغذاء، ارتفاع في الفاتورة، ازدياد لسعر الصرف للدولار، وارتدادات كبيرة على الاقتصاد. كذلك من الناحية الأمنية، يعني لا زالت في الذاكرة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتأثير أيضا على اندلاع النزاع في دارفور في 2003. يعني لأنه كثير من المؤسسات الدولية ذكرت أنه حرب دارفور في 2003 قد تكون أول حرب مناخية في القرن 21، اعتمادا على الصراع على الموارد الناتجة عن التغيرات المناخية. والقائمة تطول، يعني اعتماد التصنيف من جامعة نوتردام أن السودان من أكثر البلدان المتضررة من التغير المناخي، اعتمد أيضا على عوامل أخرى زي الفيضانات. ونحن في ذاكرتنا القريبة الفيضانات اللي حصلت في العام الماضي عام 2025 وفي عام 2024، وما ترتب عليها من أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية، إضافة للأضرار الصحية. معروف جدا أن الفيضانات هي لاعب أساسي وبيئة مناسبة جدا لانتشار الوبائيات، مرحلة ما بعد الفيضان وتراكم المياه الراكدة اللي هي بتمثل بيئة خصبة لنمو الممرضات على رأسها البعوض الناقل للملاريا والناقل لحمى الضنك، بالإضافة للبكتيريا المسببة للكوليرا. دي كلها كانت ضمن الخسائر الكبرى التضرر منها السودان خلال السنوات الماضية. ولو حولنا دي لأرقام حتكون في الحسبة بمليارات الدولارات. وهنا أنا أذكر برضو يعني أنه بنك التنمية الأفريقي ذكر أن السودان، والكلام ده التقرير ده في 2021 يعني ما قبل الحرب، أن السودان بيحتاج سنويا لـ2 مليار ونص دولار 2.5 مليار دولار ليتمكن من الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. وده ما دفع العالم يعني أيضا إلى أنه ينشئ صندوق ما يعرف بصندوق التعويضات والخسائر، واللي هو بيندرج تحت مفهوم العدالة البيئية أو العدالة المناخية، باعتبار أنه البلدان اللي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي البلدان الصناعية زي البلدان الأوروبية وأمريكا والبرازيل واليابان والهند والصين وغيره. ودي بلدان أصلا لا تقع في المناطق الحارة، بالتالي تأثرها بالتغيرات المناخية كان أقل، ما زي البلدان اللي بتقع في مناطق جنوب الصحراء زي السودان، واللي هو لم يسهم في خلال تاريخه كله بتلوث للكوكب، لكن هو بيدفع الثمن لأنه موقعه الجغرافي بيجعله أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. فنشأ من هنا مفهوم العدالة البيئية. أعتقد إحنا في السودان محتاجين أنه نرسخ هذه المفاهيم، الناس تكون عارفة أنها تعرضت لمظلمة مناخية وتعرف أنه هي عندها حقوق، وقبل كل شيء تعرف أنها هي متضررة بيئيا، وكثير من المآسي اللي بتعيشها حاليا مرتبطة بالتغير المناخي. فده المدخل التوعوي أول شيء، نمرة واحد، عشان نقدر بعد ذاك ننتقل لمحاور أخرى نعرف حقوقنا وين ونطالب بها. لكن في الأول محتاجين نعرف أنه نحن فعلا متضررين، والمسألة البيئية ليست رفاهية لكنها مرتبطة ارتباط وثيق كوننا رابع دولة في العالم متأثرة بالتغيرات المناخية.
1: شارك المستشار محمد مكاوي عضو مجلس تشريعي مدينة بريستول بالمملكة المتحدة وللعام الثاني على التوالي في سباق ماراثون بريستول للجري من أجل السودان، وذلك في 10 مايو الماضي. نستمع إليه في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا بهذه المناسبة.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشار محمد مكاوي من مدينة بريستول، مجلس تشريع مدينة بريستول للمملكة المتحدة. السنة دي في 10 مايو للعام الثاني على التوالي شاركت في ماراثون بريستول للجري عشان السودان. الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا مبلغ حوالي 2783 جنيه استرليني بتبرعات من بريطانيين وسودانيين وأبناء الجاليات الأخرى. المبلغ بإذن الله كله ماشي لمنظمة يسار الخيرية عبر حملة باسم سودان إن كرايسيس من العام الماضي. والمنظمة دي منظمة يسار شغالة في العمل الإنساني والطوعي والتطوعي في السودان وشرق أفريقيا. الشكر لكل زول وقف معانا وما زال بيدعم. بعيدا عن الماراثون بنشارك في فعاليات تانية كثيرة هنا لدعم الجاليات والسودانيين بالخارج، وحملات تبرع، أنشطة توعوية، وفعاليات جمع تبرعات موسمية. وجودنا في المهجر بخلينا جسر بين معاناة أهلنا في السودان وبين مؤسسات الدعم هنا في بريطانيا. ورسالتي لكل سوداني وسودانية في الخارج، حاول أنك تشارك في فعاليات زي دي أو أي فعالية أنت بتقدر تقدم فيها، لأن السودان حسيت فيه أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، ويعني في منطقتنا وفي العالم. وكل مساهمة ولو بسيطة بتفرق مع زول محتاج. وختاما يعني أنا أتمنى من كل قلبي إن صوتنا ده يوصل، وإن السودان يرجع آمن مطمئن، والناس تلقى العون والكرامة في وطنها، ويعود الجميع لمدن وقراهم وأعمالهم، ويعم الأمن والأمان والسلام ربوع السودان الحبيب قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا لراديو زمنكا، وشكرا لبرنامج سودانيين بالخارج، وللأستاذ سليمان سري على المساحة، وربنا يجمعنا على خير. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أم درمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صمود والكتلة الديمقراطية والبعث والشعبي والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمر أر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل هلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية سنتناول بالنقاش مع عدد من الفاعلين السياسيين وأحد الخبراء المحللين اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي دارت في أديس أبابا اليومين الماضيين، والتي انتهت وخلصت إلى بيان مشترك بين قوى سياسية مدنية، فيما اختارت القوى الأخرى عدم التوقيع على هذا البيان. ولعل كانت المفاجأة الأساسية في هذا الاجتماع هي مشاركة تحالف تأسيس في هذه الدورة من الاجتماعات، وكذلك أيضا انقسام حدث داخل الكتلة الديمقراطية بسبب مشاركتها في هذا الاجتماع، وكذلك أيضا توقيع تحالف القوى الوطنية الثورية الديمقراطية صمود على اتفاق مع قوى تحسب بأنها أقرب للموالاة لمعسكر بورسودان. نلتقي في هذه الملفات أو في هذه الحلقة من ملفات سودانية بعدد من الفاعلين السياسيين، منهم الأستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صمود، وكذلك الأستاذ أحمد لسان تقد الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس، وأيضا هناك الأستاذ مكي المغربي المحلل السياسي. مرحبا بكم في هذه الحلقة. مستمعو راديو دبنجا، نبدأ بالناطق الرسمي باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية صمود الأستاذ جعفر حسن، ونناقش معه عن ماذا جرى في هذا الاجتماع، وما هي أهمية هذا التوقيع الذي وقعته صمود مع عدد من القوى السياسية الأخرى فيما يتعلق بعملية إنهاء السلام والتحضير لعملية سياسية قادمة.
2: طيب، منذ نشر بيان الرباعية حدد إنه تجيف الحرب عبر 3 مسارات، اللي هو المسار العسكري والإنساني والسياسي اللي هو العملية السياسية، وتلغائيا الدول الرباعية هي اللي استلمت الملف العسكري، التفاوض العسكري سواء كان مباشر أو غير مباشر، وأوكلت الملف السياسي للخماسية اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والإيجاد. ومن الوقت ذاك سعت القوى السياسية نحن في صمود، وقدمنا رؤية تفصيلية عن كيف يتم بداية هذا المسار، وقلنا لازم يكون حوار سوداني سوداني ويكون شامل. طيب، شمول الحوار يعني شمول القضايا، وطبعا مستثنى منه المؤتمر الوطني وواجهاته. وشمول القضايا قلنا هنالك 3 وجهات نظر رئيسية في السودان، في وجهة تدعم الجيش، وجهة أو متحالفة معه، في وجهة تدعم الدعم السريع، وفي وجهة ترفض الحرب من أساسها. قلنا 3 وجهات دي يتم منها تشكيل لجنة، اللجنة دي يكون دور الأساسي إنها تحدد أطراف الحوار ومكان وزمان الحوار وقضايا الحوار ودور المجتمع الدولي والإقليم الوساطة. فكان المفروض أن تجتمع، وتم الاتفاق على أسماء من 3 أطراف، كان المفروض أن تلتقي في جيبوتي قبل 4 شهور تقريبا، وبعد ذلك تأجل لأنها بقت المفروض تلتقي قبل برلين في أديس ولم يتمكن الناس. الآن اللقاء ده في إطار التشاور لتشكيل هذه اللجنة وبداية العملية السياسية بعد التشكيل. خلال يوم أمس وأول أمس كان هنالك عمل قامت به القوى السياسية. أول حاجة نحن في الصمود اجتمعنا بحركة جيش تحرير السودان وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل ومجموعات شبابية أتت ضمن المشاركين ومجتمع مدني، وتم الاتفاق على قضايا رئيسية عن كيفية المضي قدما في هذه العملية. ثم ثاني يوم وباقي نفس اليوم التقينا بالكتلة الديمقراطية وتم تفاوض كبير في هذا الاتجاه. في النهاية طلعنا بوثيقتين، الوثيقة الأولى وقعتها القوى السياسية الرافضة للحرب اللي هي صمود وحركة جيش تحرير السودان والمؤتمر الشعبي وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل وحزب الأمة مبارك الفاضل والشخصيات المدنية، وسلمت للآلية الخماسية. أيضا وقعت وثيقة تاني ما بين صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة السيد مبارك الفاضل والشخصيات القومية، وقدمت أيضا للخماسية، ودي الوثيقتين اللي تم تقديمهم. الأهم في هذا الأمر أنا شايف برضو في نقطة مهمة جدا، من بداية الحرب دي ما كان في كلام حول الوصول للسلام عبر التفاوض، وأنا أفتكر أنه الآن الصوت عالي جدا لإيقاف الحرب عبر التفاوض في أسرع وقت، وده ما نصت عليه كل الوثائق تقريبا اللي قدمت، وده انتصار. الحاجة الثانية وجود الثلاثة أطراف في أديس، هذا أيضا انتصار لأنه لم يتوفر هذا من زمن بعيد بالنسبة لنا كسودانيين، وأنا أفتكر أن هذه بداية حقيقية وجادة والناس يبنوا عليها ويطوروها عشان يدخل في عملية سياسية جادة. شكرا.
1: أستاذ مكي المغربي،
3: الوزن الحقيقي في مساهمة الكتلة الديمقراطية أو جزء منها في توقيع أديس أبابا هو توقيع ممثل مناوي. كل الناس يعلمون أن مبارك أردول الآن يمثل نفسه كثير التقلب في المواقف، ممثل الشرق في الكتلة الحقيقي محسوم لصالح الناظر تريك، ولذلك توقيع لامين داود لا قيمة له. لماذا توقيع ممثل مناوي نفسه لا قيمة له؟ لأن موقف مناوي الحقيقي يعرف بالميدان وليس بالتوقيعات السياسية. فالحديث عن أنه توقيع مناوي سياسيا على بيان مع استمرار وجود مناوي في صف معركة الكرامة إلى جانب القوات المسلحة واستمراره في حالة عداء سافر مع الميليشيا يؤكد أن توقيع ممثل مناوي يقع في خانة هامش المناورة السياسية. ولذلك أنا لا أعتقد أن هنالك جديد في توقيع أديس أبابا أو يعتبر حشد صف وطني. من جهة أخرى انسحاب سالي بهذه الطريقة التي تؤكد عدم قابلية استمرار هذا المشروع للأمام، تؤكد أن مسألة أن يكسب هذا التوقيع عناصر أكثر لا قيمة له.
1: شكرا للأستاذ مكي المغربي. والآن ننتقل إلى الأستاذ أحمد توقد ليسان المتحدث باسم تحالف تأسيس ليتحدث لنا عن مشاركة تأسيس في هذا الاجتماع وما هي المحاذير التي وضعتها في
2: الخماسية. التقينا اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في المشاورات الخاصة بالمرحلة الاستكشافية الخاصة بعملية السلام، وبالتحديد في موضوع اللجنة التحضيرية وكيفية الخروج برؤية موحدة لموضوع السلام. نحن في تحالف السودان التأسيسي لدينا رؤية مكتملة وتصور لعملية السلام مستند على الوثائق الرئيسية التابعة والمعتمدة لدى التحالف، وهي ميثاق تحالف السودان التأسيسي ودستور التحالف. وبناء على خلفية هذه المرجعيات تم إعداد التصور مكتمل لعملية السلام. بموجب هذا التصور تقدمنا نحن كوفد للتحالف بهذه الرؤية للآلية الخماسية، وانطلقنا أيضا في تصميمنا للعملية السياسية من البيان الصادر من الآلية الرباعية الداعية إلى البحث عن حل سياسي سلمي عبر مراحل ثلاث: المرحلة الإنسانية ومرحلة الأمنية ومرحلة القضية السياسية. نحن من جانبنا أكدنا أنه المدخل لحل هذه المشكلة هو التوصل لاتفاق يعالج المأساة الإنسانية، وذلك بالاتفاق على هدنة إنسانية وآليات لمراقبة الهدنة. لأن يتم هذا الاتفاق مباشرة ما بين قوات التحالف والجيش السوداني، ينتج بعد ذلك آليات للمراقبة ويمكن من حماية المدنيين وتقديم العون الإنساني للمحتاجين في مناطق السودان المختلفة، وينتقل بعد ذلك للمرحلة الثانية، هي مرحلة وقف إطلاق النار المؤقت تمهيدا للبدء العملية السياسية. ونحن نعتقد أن هذا الإجراء هو الصحيح وهو المدخل السليم للحديث عن يعني عملية السلام. بينما يرى الآخرون، ونحن في الحقيقة ما جلسنا مع طرف غير الآلية الخماسية، الآخرين جلسوا لوحدهم وعملوا اتفاقياتهم فيما بين مجموعة من بور سودان ومجموعة من تحالف مبادئ إعلان نيروبي، بالتحديد مجموعة الصمود. نحن ما بهمنا كثير بما توصلوا له، لكن المؤكد أنه أي عملية سلام في السودان لا يمكن أن تكون عملية منتجة وتحقق استقرار والسلام في السودان إلا بمشاركة تحالف السودان التأسيسي. وأي حديث عن وقف إطلاق نار أو عملية سياسية بدون تأسيس مجرد محاولة يعني ما عندها قيمة، وهذه الرسالة لازم تكون واضحة بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للآليات المعنية بحل النزاع ولكل الأطراف السودانية. من هذا المنطلق، وفد تحالف السودان التأسيسي سيعقد جلسة مع الآلية وأيضا يضع اللمسات الأخيرة للشكل ورؤى التحالف، نظرة التحالف لكيفية يعني استمرار العملية السلمية بشكل عام. هذا ما وددت أن أوضحه، ونعتقد أنه الكرة في ملعب الآلية والأطراف الدولية الراغبة في حل المشكلة. الموضوع الأساسي الجوهري في تفكيرين أو طريقتين للتفكير في حل النزاع، في مجموعات دائرة تختزل الصراع الموجود ده بالمحافظة على الوضع القديم ومحاولة ترميم الوضع القديم بحيث أنهم هيكونوا جزء من البنية القديمة، وده بيتعارض تماما مع مشروع التغيير الشامل عبر رؤية تأسيس جيش جديد، مؤسسات جديدة، ونظام حكم جديد في البلد وفق هدى ومدامين الميثاق السودان التأسيسي.
1: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة حول العملية السياسية السودانية، وفي أمان الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية

0: 20 بذبذبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بذبذبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بذبذبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بذبذبة مقدارها 15550.
1: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
2: الحريب دي مستعدة المسار، تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
1: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: صباح المال.
1: الأحباب المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. حلقة مختلفة من دبنج راب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنج راب.
2: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنج راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
1: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
2: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، اي او اي، وناس علي جي اكس، والرابرس القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بديت نزلت في تيك توك، يا هو لسه مواصلين.
1: بتختلف المواضيع اللي بنخشو الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
2: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزة، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوا في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. هسه حاليا النسوان الكبار الصغار بيت يعني عادي، في الحفلات بيجي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بيجي يتسمع في اي حته، والشباب متحدين يعني.

عزيز يا صاحبي بكتف في تراك الحتة كانت دافية متين سؤال في الراس ليه عيونك بقجاف مغطبتين وشوشنا عايشين نمور المافيا حنداهي مو من الحتة ما في زول

0: السماء. قالت لي صوتك جامد علي صوت السماء علي بصوت السماء. جارو زي راني أخوك هنا الصياد لا ما في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغالتك في الأقيام وقادة والزلم جاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا محدش فيهم وقف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
0: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
0: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب انه انت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع حتنجز حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
0: يما الأيام دي جرايح يما خليكي معايا يما العيون دي ضوايا شايف شعرنا شايف في المراية.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز. البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسره ورش كتيره بالمزكنا حجره طرشت البيت سفضل لي اطرشك امه.

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا. فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيلوا غالية قد شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد. يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة، فالناس عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى إنه يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
3: السلام عليكم أصدقاء، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا وكبلي سكو تهي سلام لي، إن شاء الله كدلري لي تو هسا حاليا ما أسكرتلهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري ترغب ما أسكرتلهم ميري كبر أرتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا، ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله، كل الإعلامين نغو يري وغو راديو دبنجا كديريري سكو ما شاء الله، أخبار كداري كتري طبعا، اخبار كداري سكو اخبار مؤكد حقيقية 100% اخبار ما شاء الله كداي، اخبار يعني او خبر قلت علر خلاصي خبر ضمانات ومؤكدتي، وما شاء الله قدايا مجتمعي كيتو او سودان انتريسي ما شاء الله، خاصة تو داخل التشاتي لورو كمان، خاصة اللاجي ما اسكرتو لهم كتاريسي يعني راديو دبنجا جي اهم اعلام ما شاء الله، اعلام سكر برامجر وكدار كتسيري كي راديو دبنجا دي او راديو دبنجا يا جماعة اهلق سكر راديو دبنجا كبلو راديو دبنجا كبابير استفيدية ببرس خفلشي ما شاء الله، برامج شوكا كده اخبار روغا سكو مؤكدتي 100% كل الاعلامين داخل راديو دبنجا ما شاء الله، اعلامين نغو يعني كدريغا سكو بري كدلو خبر مؤكدتي ورو اي راديو دبنجا كباقي ما شاء الله، يعني او كبالي سري خلال اي جيجي استماعي راديو دبنجا سكو ما شاء الله، اخبار كده استفيديغي اي حميدة شخصيا استفيديغي راديو دبنجا اخوانيغي اخواتيغي اهلغي انياغي هلايغي سكو وسيلغي يا جماعة راديو دبنجا كباقي استفيدلو خبر برغو كدوري خلاص في معناته مؤكدتي. وخاصة تو لاجي ما اسكرتو لهم كدر ترسي يعني رايدو دبان قالوا لك بيري يا جماعة اخبار رارو سكو تباير اخبار رارو مؤكدتي ما شاء الله، اي برا استفيديه حقيقة دي ولو سكو استفيديه دي رايدو دبان قابلو اخوانيجي اخواتيجي حلاجي.
1: راديو دبان وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل التواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك أولئك.
4: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
5: أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج شاب.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنجا. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف بروفيسور ناثانيال ريموند، مدير مختبر ييل للأبحاث الإنسانية، وهو مختبر تابع لكلية ييل للصحة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية. ويكرس المختبر جهوده لحماية صحة وأمن السكان المتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم، وينتج المختبر أدلة تدعم الاستجابة العملياتية والمساءلة في الأزمات الإنسانية. كما يقوم المختبر بتحليل وحفظ بيانات الاستشعار عن بعد، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية لاستخدامها في آليات العدالة والمساءلة الحالية الآن وفي المستقبل. وقد قام المختبر بأدوار حاسمة من خلال مراقبة الدقيقة عبر شبكة الأقمار الصناعية لحصار الفاشر ومدن دارفور. أهلا ومرحبا بك بروفيسور بصراحة في راديو دبنجا.
1: It's a pleasure to be here for all of us.
2: مرحبا بكم، ومن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم بالنسبة لنا جميعا في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل. نحن من المعجبين والداعمين الكبار لعمل راديو دبنجا. لقد زودنا راديو دبنجا بمعلومات حاسمة عن الأحداث على الأرض في مناطق متعددة من السودان لسنوات عديدة.
0: بصراحة بروفيسور ناثانيال ريموند، أنتوا في مختبر بيل الإنساني أول منظمة أطلقت تحذير للعالم حول حصار فاشر وأوضاع المدنيين، وتابعتم بعد الموقف في الفاشر لحظة بلحظة من خلال التقارير اللي ظللتوا تقدموها مدعومة بصور الأقمار الصناعية عالية الدقة من الفاشر وما حولها ومع عسكرات النازحين في زمزم وأبو شوك وما حولها. لكن رغم المجهود ده لم يتحرك المجتمع الدولي لنجدة المدنيين في الفاشر ذلك الوقت. برأيك ليه حصل الكلام ده؟ وكيف تحلل الحصل ده؟
2: كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية. ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار إن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا. لقد اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزقاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها، كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية. ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار إن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا، لقد اتخذتم العالم اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزقاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها هنا بشأن الفاشر هي أننا نتحدث بالنظر إلى الأرقام المتوفرة لدينا حاليا، وإن كانت متحفظة عن كارثة بشرية جماعية تضاهي حصيلة القتلى الأولية التي أعقبت القصف الذري على ناغازاكي اليابانية، وربما خلال الحرب العالمية الثانية. والحقيقة هي أنه نتيجة لعدم مواجهة قوات الدعم السريع ودولة الإمارات بما ارتكبوه في الفاشر من انتهاكات فاضحة وفظائع متعمدة في المدينة، فقد استخلصا الدرس الوحيد الذي استطاعا استيعاده، وهو أن نموذجنا نموذج أعمالهم ينجح. لقد كانت الفاشر في السابق تحذيرا لما قد يحدث، والآن ما حدث في الفاشر هو تحذير لما سيتكرر في جميع أنحاء السودان إذا استمررنا في تجاهل المحتوم.
0: طيب بروفيسور ناثاليان ريمون، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنجا، والحرب تقترب في السودان من إكمال عام التالي، والآن انتقلت إلى كردفان، حيث تدور معارك ضارية خصوصا في شمال وجنوب كردفان. هل حتقوموا أنتوا في مختبر ييل الإنساني وتعملوا نفسه ما عملتوا في دارفور بأنكم تنقلوا نشاطكم وعملكم لكردفان وتوجهوا الأقمار الصناعية لمراقبة الوضع هناك وأوضاع المدنيين في كردفان؟
2: نعم، تقترب الحرب في السودان من مرور 3 سنوات في شهر أبريل القادم، وهي الآن بالفعل في كردفان. أقول نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نقلنا مواردنا بشكل حاسم اليوم للتركيز على الدلنج والأبيض وكادوغلي. تقريرنا عن مدينة الأبيض الصادر الأسبوع الماضي هو أول تحديثات من بين العديد من التحديثات. نحن في مختبر ييل نتابع تحركات جميع الأطراف، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. لدينا هدفان رئيسيان، الهدف الأول المراقبة الإنسانية، وفي هذا نشهد تقارير خطيرة عن الوضع في إقليم كردفان. في كادوغلي 50% من الخدمات الصحية غير فعالة، انعدام الأمن الغذائي وصل إلى حالة المرحلة الخامسة من المجاعة. نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نجمع معلومات اليوم تفتقر إليها الأمم المتحدة والمجتمع الأوسع حاليا. الهدف الثاني التحليل الاستراتيجي، وفي هذا الجانب نشير إلى أنه وفي خلال موسم الجفاف قد تعرض قوات الدعم السريع الخرطوم ومدرمان للخطر مرة أخرى. إذا اقتربت قوات الدعم السريع من هذه المدن فسيتسبب ذلك في اضطراب هائل في الخدمات الإنسانية، وسيتسبب في خروج جديد لموظفي الأمم المتحدة إلى بور السودان، ويتسبب في نزوح مدني ضخم من الخرطوم نحو شندي وود مدني والقضارف. محور الدلني الأبيض وكادوغلي أو ما أسميه بالعمود الفقري لكردفان هو مقدمة لهجوم محتمل على العاصمة الخرطوم. لا أعتقد أن المجتمع الدولي يفهم المخاطر. عام 2026 لديه القدرة على أن يكون أكثر سنوات هذه الحرب دموية من خلال ما شهدناه من تاريخ الحرب.
0: طيب بروفيسور، أشرت في كلامك قبل شوية إنه السنة دي 2026 حتكون أكثر دموية. توقعاتك شنو لعملية السلام والحرب، وما هي السيناريوهات اللي بتشوفها ممكن تحصل؟
2: منذ بداية الحرب دعم مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل مشاركة الولايات المتحدة في عملية جدة، ومع ذلك سواء كانت تسمى جدة أو جبال الألب أو الرباعية فقد فشلت هذه المفاوضات عن قصد لأنها تستبعد الشعب السوداني. لقد كانت مفاوضات ثنائية بين طرفين مسلحين، بينما هما كلاهما مسؤول عن جرائم حرب مثل إجراءات القوات المسلحة السودانية ضد الكنابي في الجزيرة بالرغم من عدم ارتكابها لإبادة جماعية مثبتة، إلا أنها القوات المسلحة قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل استعمال السلاح الكيميائي، إلا أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية. كلا الجانبين الجيش والدعم السريع منخرطان في حرب مضادة لثورة ديسمبر. الطرفان الجيش والدعم السريع متفقان على شيء واحد، وهو منع العودة إلى العملية الديمقراطية التي بدأت بالثورة ضد البشير وأطاحت بنظامه في ديسمبر. أقول المجتمع الدولي يساعد فعليا في صراع حول دكتاتور أو أي دكتاتور يحكم بدون أصوات مدنية. المجتمع الدولي جزء من المشكلة. غالبا ما أتلقى ردود فعل عندما أناقش واقع القدرة العسكرية للقوات المسلحة السودانية، إنها حقيقة. فقط سلاح الجو السوداني التفوق الجوي والهيمنة الجوية لقد كشف حصار الفاشر عن اتجاهين حاسمين في هذا المجال. الاتجاه الأول يتمثل في نقص الأفراد، حيث تعاني القوات المسلحة من نقص في الجنود المدربين لدرجة النفاد، التعبئة الأخيرة للنساء، واستخدام معسكرات قوات الدفاع الشعبي في أماكن مثل الدبة بالولاية الشمالية تشير إلى اليأس. من الجانب الآخر يعتمد سلاح الجو السوداني على آلات باهظة الثمن وصعبة الصيانة. تاريخيا تم تمويل ذلك من خلال غسل الأموال والاحتيال، كما ظهر في قضية بنك بي ام بي باربيا الفرنسي. وعلى العكس من ذلك تزداد في المقابل قوات الدعم السريع أعداد من خلال المرتزقة والتعبئة المحلية من قبل قبائل مثل المسيرية وبني هلبة، حيث تقدم وعدا بالغنائم والميزة المحلية للقبائل المشاركة. وفي العديد من المعارك يتمتعون بميزة 3 جنود من الدعم السريع إلى جندي واحد من الجيش. الاتجاه الثاني يتمثل في الوجه الجديد للحرب، وهي الطائرات بدون طيار الدقيقة. لقد كان الجنجويد في الماضي يقاتلون بالبنادق والخيول والجمال، واليوم لديهم قوة جوية من الطائرات بدون طيار. هذه التقنية التي تم تطويرها في الفاشر ستكون لها عواقب عالمية وخيمة. يستخدمون قوات الدعم السريع 4 منصات للطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الانتحارية والطائرات الاستطلاعية لتتبع المدنيين وضربهم بدقة هائلة. الهجوم على المسجد في درجة أولى بمدينة الفاشر أثناء صلاة الجمعة مثال مروع، حيث اصطدمت طائرة انتحارية بدون طيار بالسطح محولة إياه إلى قنبلة يدوية مجزأة قتلت نساء وأطفالا وأطباء.
0: طيب بروفيسور، ما هي رسالتك ورسالة مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل للشعب السوداني من خلال راديو تبنك؟
2: إلى كل الأسر السودانية التي تسمعني الآن من راديو دبنجا أقول أنا آسف، ويجب أن يقول لكم العالم ذلك. سلامتك لم تكن مهمة بما فيه الكفاية للمجتمع الدولي. أنت تستحق الديمقراطية والسلام وحياة طبيعية. نؤكد لكم أننا في مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل سنظل نراقب كل يوم حتى تنتهي هذه الحرب. لا يمكننا تغيير الماضي، لكننا سنستمر في الشهادة وقول الحقيقة. هي حاليا كذبة إذا اعتقدنا أن هذه الحرب ستنتهي بدون قوة مضادة محايدة تحمي المدنيين. فنحن نخدع أنفسنا إذا ما تحدثنا عن مسؤولية الحماية. نحتاج لقوات تكون من ضمن مهمتها نزع سلاح قوات الدعم السريع والمساعدة في إصلاح قطاع الأمن إلى جيش يخدم الشعب بفعل. هذه ليست مجرد حرب أهلية أو معركة إيديولوجية. أقتبس هنا من فيلم داي هارد، هذا سرقة بنك يسلب شعب السودان موارده ومستقبله. وفي حالة السرقة ماذا علينا أن نفعل؟ نتصل بالشرطة، لكن للأسف لم نفعل شيئا، فشلنا في الاتصال بالشرطة. أقول حان الوقت الآن للعالم أن يتوقف عن المراقبة ويتصرف بشكل عاجل. شكرا مرة أخرى لراديو دبنجا على الدور الحاسم الذي يلعبه. دبنجا مرفق حيوي لا غنى عنه مثل الكهرباء والمستشفيات. شكرا لكم.
0: شكرا للبروفيسور ثانيال ريموند، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بالطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسبية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2، تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3، تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس، واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عرب مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيين بينهم طفلان وامرأتين، وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندا ومحمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندا والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكد أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجا ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكدا أن وحدة شعب البيجا تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاجر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأمدورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيس شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالا الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان، بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نوجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثير حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيل سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين، وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: خبير عسكري يقول من الصعب أن يتحول الدعم السريع لقوة نظامية.
4: الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان.
3: هل فقدت السلطات السودانية قاعدة بيانات البطاقة الشخصية؟
5: إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في إنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة.
3: والسودان من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية،
2: يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية.
3: لاجئون بمصر يشتكون من تسييس قضية اللاجئين.
6: المسألة

0: ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
2: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. قال الخبير العسكري محمد نور إن إعلان قوات الدعم السريع عن ترتيبات تنظيمية جديدة لقواته المقاتلة خطوة ذات أبعاد سياسية، واصفا إياها بأنها قفزة في الظلام. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
3: المسألة بتاعت تكوين الجيش هي ما عدد من الأفراد ولا عدد من الضباط وكذا. فإذا جيش نظامي معروف يعني تنظيمه، معروف تأهيله، معروف مسألة العقيدة وكذا. ففي حالة مجموعة تأسيس أو الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع وبما فيها حركة تحرير السودان الحلو، فأنا بتخيل إنه دي غفزة في الظلام، لأنه حتى أفرادهم يعني من الصعب جدا تدخلهم في هيكل تنظيمي وتحاول تعيد انضباطهم، لأنهم يتعاملوا مع الغادة بتاعينهم ومع المواطنين في الحرب دي بعدم انضباط واضح جدا وعدم قيادة وسيطرة. فعشان انت تعيد صياغة الأفراد دي بتحتاج لأنه تأهلهم تعليميا، بتحتاج تشغيلهم عسكريا، بتحتاج يعني تجيب الضباط الممكن يكونوا قيادة وغدوة للقوات اللي حتتكون دي. فهي ممكن تكون تسميات يعني الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان، يعني حاجة ممكن اسم يكون اسم جيش أو قوات مسلحة، لكن عمليا أنا ما بعتقد أنها هي حتكون مسألة ممكنة. ضيف على ذلك الإمكانيات التدريب والتأهيل، والناس دي معظمها يعني ناس يعني ما في كل ما بيكتبوا أميين، يعني هي ما المزالة بس ضرب نار وسلاح وكذا، تجي إنت في شكل قوات مسلحة نظامية. فأنا بتخيل إنها هي خطوة سياسية للضغط على حكومة بورسودان و مراوغة تحقيق السلام، بأنه نحن عندنا جيش ما عندنا ميليشيات وما عندنا أفراد، يعني هي مرحلة تحضيرية لمرحلة السلام في أنه جيشهم ده كله يكون منطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أضف على ذلك يعني هو بيتكلم عن جيش وطني. جيش وطني معناه بيعني كل الوطن، بشماله شرقه وسطه غربه جنوبه. فدي ما متوفر حاليا في قوات الدعم السريع وقوات الحلو، يعني ما بتلقى فيه نسبة كبيرة من قبائل من الشمالية ومن الشرق ومن الوسط ومن الجنوب الشرقي. فهو ما حيكون جيش وطني بمعنى جيش وطني، أكثر من أنه هو يعني جيش ممكن يسموه جيش الدعم السريع، جيش تحرير السودان، جيش لكن ما ممكن يكون يعني قوات يقدر يقول عليها وطنية وقومية ومتعددة القبائل والأفراد وكذا. فأنا ما بتخيل إنها حتنجح نفس القوات دي ذاتها بنفس تشكيلة وبنفس يعني اليونيفورم بتاع، بس بدها اسم قوات مسلحة أيا كان. يعني
1: تناقلت الأخبار الاختفاء الكامل لقاعدة بيانات البطاقة الشخصية بالخرطوم، رغم أن السلطات أعلنت في وقت سابق عن استعادة قاعدة بيانات الرقم الوطني. فهل اختفت قاعدة البيانات بالفعل؟ وما هو تأثير ذلك إذا حدث؟ الخبير في مجال الاتصالات الدولية وتقانة المعلومات عمار قاسم حمود يشرح لنا المزيد عنها.

0: هذا الموضوع.
1: بخصوص موضوع البطاقة القومية، حق نفهم من ناحية تقنية إنه البطاقة القومية هي متفرع من أصل أو جذر واحد. الجذر هو شيء مرجعي بتستمد كل الأوراق الثبوتية لأي شخص وجوده انطلاقا منه، وهو الرقم الوطني. فإذا كان تم استعادة كاملة لقاعدة بيانات الرقم الوطني، فكل شيء بعد كده بيكون ضرره محدود، إذا كان في ضرر طبعا. وبالتالي ما في خوف كثير من هذه الجزئية. ربما نأتي لاحقا لتفصيل إنه ممكن يكون في خوف من شنو. البطاقة القومية زي ما ذكرت هي متفرع من الرقم الوطني، وهي زيها وزي الجواز اللي بيطبع في منافذ عدة، وتم طباعته حتى مؤخرا، والناس في ناس حصلت على جوازات مؤخرا. وبالتالي هناك استعادة للسجل المدني، بل هناك نتائج فعلية للاستعادة دي. فده شيء مطمن إنه الأوراق الثبوتية للناس ممكن تكون موجودة ومحفوظة، والحمد لله. تأثير الحرب، يمكن في تأثيرات كبيرة حاصلة في الجانب الفيزيائي، بمعنى إنه المعدات نفسها يتم تحطيمها أو يتم إتلافها وتكون تعرضت للحرائق أو خلافه، وبالتالي الشيء المخزن فيها خلاص. يعني في صعوبة وفي إمكانيات فنية في استعادتها، لكن دي إلا لبيانات حساسة جدا، وما فيش لها نسخ احتياطية، وما فيش لها تخزين في أي من الأماكن. لكن في الحالة الطبيعية والعادية ولمثل هذه الأمور من الحساسية، بيكون دائما في مش نسخة احتياطية، في نسخ احتياطية أحيانا في أماكن فيزيائية مختلفة، مدن مختلفة، وأحيانا في أماكن بيقولوا عليها محفوظة سحابيا، ودي طبعا بتكون مشفرة، لأنه في الغالب أنت لما تخزن سحابيا معناها في طرف ثالث ربما خارج الدولة، وتخزين البيانات فيه بيتم بعد التشفير، واستعادتها بيتم فيها فك التشفير وبتستعيد بياناتك. فمن الواضح أنه الرقم الوطني سليم والحمد لله. والشيء الملتبس على الناس حاليا في مسألة البطاقة القومية، البطاقة القومية بالمناسبة لا تختلف في معلوماتها عن الرقم الوطني كثيرا، عندها فقط حاجتين يمكن إضافيات، لكن باقي المعلومات كلها موجودة، بما فيها الاسم وبما فيها العمل أو مكان الميلاد والنوع وكل شيء. فقط هي تزيد بأنه فيها حاجة عن فصيلة الدم ومكان لرقم الهاتف، لكن خلاف كده اللي موجود على الرقم الوطني هو موجود عليه البطاقة الشخصية. فبالتالي زي ما ذكرت ما في إشكالية كبيرة. الإشكالية ظهرت في البطاقة ربما تكون نتيجة لآلات الطباعة اللي بتطبع البطاقة نفسها، بطاقة طبعا فيزيائيا حاجة كده بسيطة صغيرة سلموك ليها، ما زي الأوراق بتاعت الرقم الوطني أو الجوازات أو غيره، بطاقة صغيرة. فطباعتها ربما تكون المكنات أو المعدات اللي بتطبع البطاقات هذه تعرضت للتلف. فهل من الحكمة مثلا يطبعوا بآلات متطابقة تماما مع اللي كانت موجودة سابقا، ولا ممكن يكون في معدات جديدة للطباعة وبالتالي شكل مختلف للبطاقة نفسها؟ وأنا أعتقد أنه في اتجاه بأنه تكون في حاجة جديدة، بمعنى أنه زي ما حصل في تغيير العملة وخلافه حاجات كثيرة، كذلك دي فرصة أنه يكون في نسخة جديدة من البطاقة القومية. طبعا دي ما فيها مشكلة، بس بالحاصل في البلد في الحرب دي ربما انت شايل بطاقة قديمة لبطاقة جديدة، زي الحاصل بانه انت شايل عملة قديمة وعملة جديدة. اذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند اي زول، برضو حيكون في خطورة في انه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة. بس دي اشكالية مربوطة بالحرب، مربوطة بتفسير نوع الوثائق اللي انت بتشيلها اذا كان عندها مدلول سياسي او ربما خطوره امنيه. لكن غير كده ما فيها مشكله. وممكن تظهر لاحقا بطاقات بواجهه جديده وبشكل جديد وتكون عاديه كل البطاقات تكون يعني مبرية للذمة القديمة أو اللي محتفظين بها الناس يعني من قبل الحرب، والجديدة اللي بتطرح بعد الحرب. الحدث الأكبر في الجانب بتاع الأوراق الثبوتية هذه هو وجود عامل جديد وهو تطور رقمي والخاص بسودا باس، بمعنى إنه أنت لما تنزل هذا التطبيق عندك ده واجهة للمعاملات الرسمية والحكومية بتحليك إنك تحصل على نسخة إلكترونية من جوازك، من الرقم الوطني بتاعك، من غيره من الأمور، وربما تكون مربوطة فيما بعد بالحصول على أي خدمات حكومية أو حتى خدمات مصرفية. دي يمكن إذا عندها خطورة وعندها حياة، دي حاجات تانية مرتبطة بسياقات زي ما ذكرنا، زي مسألة العملة القديمة والجديدة. لكن إجمالا أنا بقول إنه بما أن الرقم الوطني كجذر موجود، فبالتالي إمكانية طباعة بطاقة جديدة موجودة، أو يعني إمكانيتها كبيرة جدا ويمكن أن تتم. ليس بالضروري أنها تكون مشابهة للحاجة اللي كانت قبل الحرب، لكن هي بطاقة زي ما ذكرت شبيهة أو تؤدي نفس الغرض بتاع البطاقة القديمة، وربما نرى نسخ منها جديدة في الأيام الجاية. هذا إجمالا عن موضوع البطاقة القومية وما نشأ حولها من حديث. شكرا لكم، عمار قاسم حمودة.
0: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالحوار والجدل والأسئلة حول مصير اللاجئين السودانيين في مصر بعد دخول قانون اللجوء الجديد 2024 حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. الناشطة نجدة منصور تقول بأن قضية اللاجئين تم إخراجها من المناخ الإنساني وتحويلها لقضية سياسية.
2: نحن يا جماعة ما ملفات، نحن بشر عندنا أسرارنا واللي اتمنى بها المفوضية، عندنا كيساتنا اللي اتمنى بها المفوضية، فلا يمكن أنه يتم إدارة ملف اللجوء كمسألة إدارية، وهي أصلا ما إدارية من بداية الحملات، لأنه المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك، ولكن نحن نعلم تماما أنه في واحدة من السلاسل المهمة شديد جدا في التحقيقات أنه بيتم عبر السفارة السودانية بالقاهرة، وهي دي مشكلة كبيرة شديد جدا بالنسبة لنا. إحنا أنا كناشطة سياسية لاجئة في مصر بعتبر أن السفارة السودانية بالنسبة لي مهدد، ما بقدر أعمل أي إجراء أنا في السفارة، نهيك عن أن أنا أمشي السفارة عشان هي تغرر في مصيري أنا كلاجئة. فبالتالي مسألة وجود ملف اللاجئين في يد جهة هي حكومية، وده تسييس بالنسبة لقضايا اللاجئين. إذا كانت المفوضية موجودة هي في داخل أي دولة، هي يعني جهة مستقلة. نحن بنتكلم عن إنه مسألة إدارة ملف اللاجئين في مصر هي بتتم عبر جهة بالتنسيقية بالتنسيق مع المفوضية وفق قانون ولائحة، ولكن نحن اللي ما ممكن نغض عنه الطرف أبدا إنه تمت انتهاكات واسعة جدا للحق في الحياة حتى، وللحق في التحرك، وللحق في إنه أنت يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي بكل تفاصيله. في مصر اللاجئين السودانيين ناس ماتت، ما في زول عارف انه ماتوا ليه، لانه في معامله سيئه جدا داخل السجون. عايزين نغض الطرف عن الحاجه دي. طيب اللي بيحصل شنو فيما بعد؟ يعني بناء على الحصل، هل نحن اسي حاليا امنين؟ لا، اي زول الليله صحه او من امس وكل اللاجئين السودانيين بيتساءلوا مصيرنا شنو، لانه نحن بنتعامل مع المفوضيه كجهه مستغله، ولكن الحكومه المصريه جهه سياسيه. بعدين مسألة إنه باسم الأمن الوطني، نحن باسم في السودان بيتم تلفيق تهم لنا باعتبار إنه نحن جهة معادية للدولة، لمجرد إحنا بنقول إنه نحن ضد الحرب. فشنو التقدير بالنسبة لمسألة إنه أنت هتتعامل معانا كلاجئ؟ نحن ما أكثر من لاجئين، نحن ما عندنا حاجة تأسينا ولا عندنا أعمال بنقوم بها غير هي بصف مصلحة الإنسانية وفي مصلحة الوطن حتى يعني. فنحن مهددين يعني حرفيا باسم تحويل ملفاتنا يعني تسييسة، ما في زول بيقدر يتكلم عن دولة، أنا ما بتكلم إطلاقا عن مصر ولا عن السياسة المصرية، أنا بتكلم ويعني ده واضح أصلا للعيان إنه في انتهاكات واسعة تمت من السلطات المصرية. ده اللي إحنا ممكن نتكلم عنه، إنه مصر تمارس السياسة كيف في دولتها، يعني دي ما حاجة إحنا نقدر نتكلم فيها، ما من حقنا إحنا نتكلم فيها. أنا بتكلم عنه واضح جدا إنه إحنا إحالة ملفاتنا لجهة غير مستقلة، ده تسييس وده بيمس بحقوقنا بشكل واضح. وشكرا.
0: بحسب الدراسات التي أجريت والتقارير الخاصة بالبيئة، فإن السودان يحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومع ذلك يتعامل الناس مع قضايا البيئة باعتبارها أمرا ثانويا. الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نقود يحدثنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
3: الحقيقة في المسألة السودانية هنا في مفارقة غريبة جدا، ليلة نحن لو جينا طرحنا أي نقاش حول البيئة في المجالس السودانية دائما التفاعل بيكون على شاكلة أنه يا أخي دي قضايا للمترفين، للبلدان الحلحلة مشاكلها، لكن إحنا أولوياتنا غير. المفارقة دائما أقول هنا أنه في واقع الأمر السودان يعتبر من أكثر البلدان حول العالم تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية، والكلام ده ما إنشائي يعني ولا كلام اعتباطي يعني، لكن دي دراسات علمية منشورة وتقارير موثقة. وأخيرا كان تقرير نشرته جامعة نوتردام الأمريكية، ودي جامعة بتنشر تقرير سنوي فيه مؤشر لتأثر بلدان العالم بالتغيرات المناخية. المؤشر ده بيضم 186 دولة حول العالم. لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية. وده هنا عنده انعكاس مباشر على الأمن القومي من ناحية الأمن الغذائي. ولك أن تتخيل يعني أنه الأراضي الزراعية لما تتقلص المحاصيل الزراعية حتفشل، بالتالي أسعار الغذاء حترتفع، تضطر الدولة لاستيراد أكثر الغذاء، ارتفاع في الفاتورة، ازدياد لسعر الصرف للدولار، وارتدادات كبيرة على الاقتصاد. كذلك من الناحية الأمنية يعني لا زالت في الذاكرة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتأثير أيضا على اندلاع النزاع في دارفور في 2003، يعني لأنه كثير من المؤسسات الدولية ذكرت أنه حرب دارفور في 2003 قد تكون أول حرب مناخية في القرن 21 اعتمادا على الصراع على الموارد الناتجة عن التغيرات المناخية. والقائمة تطول، يعني اعتماد التصنيف من جامعة نوتردام أن السودان من أكثر البلدان المتضررة من التغير المناخي اعتمد أيضا على عوامل أخرى زي الفيضانات، ونحن في ذاكرتنا القريبة الفيضانات اللي حصلت في العام الماضي عام 2025 وفي عام 2024 وما ترتب عليها من أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية، إضافة للأضرار الصحية. معروف جدا أن الفيضانات هي لاعب أساسي وبيئة مناسبة جدا لانتشار الوبائيات، مرحلة ما بعد الفيضان وتراكم المياه الراكدة اللي هي بتمثل بيئة خصبة لنمو الممرضات على رأسها البعوض الناقل للملاريا والناقل لحمى الضنك، بالإضافة للبكتيريا المسببة للكوليرا. دي كلها كانت ضمن الخسائر الكبرى اللي تضرر منها السودان خلال السنوات الماضية. ولو حولنا دي لأرقام حتكون في الحسبة بمليارات الدولارات. وهنا أنا أذكر برضو يعني أنه بنك التنمية الأفريقي ذكر أن السودان، والكلام ده التقرير ده في 2021 يعني ما قبل الحرب، أن السودان بيحتاج سنويا ل 2 مليار ونص دولار، 2.5 مليار دولار، ليتمكن من الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. وده ما دفع العالم يعني أيضا إلى أنه ينشئ صندوق ما يعرف بصندوق التعويضات والخسائر، واللي هو بيندرج تحت مفهوم العدالة البيئية أو العدالة المناخية، باعتبار أنه البلدان اللي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي البلدان الصناعية زي البلدان الأوروبية وأمريكا والبرازيل واليابان والهند والصين وغيره. ودي بلدان أصلا لا تقع في المناطق الحارة، بالتالي تأثرها بالتغيرات المناخية كان أقلها، ما زي البلدان اللي بتقع في مناطق جنوب الصحراء زي السودان، واللي هو لم يسهم في خلال تاريخه كله بتلوث للكوكب، لكن هو بيدفع الثمن لأنه موقعه الجغرافي بيجعله أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. فنشأ من هنا مفهوم العدالة البيئية. أعتقد إحنا في السودان محتاجين أنه نرسخ هذه المفاهيم، الناس تكون عارفة أنها تعرضت لمظلمة مناخية، وتعرف أنه هي عندها حقوق، وقبل كل شيء تعرف أنها هي متضررة بيئيا، وكثير من المآسي اللي بتعيشها حاليا مرتبطة بالتغير المناخي. فده المدخل التوعوي أول شيء، نمرة واحد، عشان نقدر بعد ذاك ننتقل لمحاور أخرى نعرف حقوقنا وين ونطالب بها. لكن في الأول محتاجين نعرف أنه نحن فعلا متضررين، والمسألة البيئية ليست رفاهية لكنها مرتبطة ارتباط وثيق كوننا رابع دولة في العالم متأثرة بالتغيرات المناخية.
0: شارك المستشار محمد مكاوي عضو مجلس تشريعي مدينة بريستول بالمملكة المتحدة، وللعام الثاني على التوالي في سباق ماراثون بريستول للجري من أجل السودان، وذلك في 10 مايو الماضي. نستمع إليه في هذا الحديث الذي أدنى به لراديو دبنجا بهذه المناسبة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشار محمد مكاوي من مدينة بريستول، مجلس تشريعي مدينة بريستول المملكة المتحدة. السنة دي في 10 مايو وللعام الثاني على التوالي شاركت في ماراثون بريستول للجري عشان السودان. الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا مبلغ حوالي 2783 جنيه استرليني بتبرعات من بريطانيين وسودانيين وأبناء الجاليات الأخرى. المبلغ بإذن الله كله ماشي لمنظمة يسار الخيرية عبر حملة باسم سودان إن كرايسيس من العام الماضي. والمنظمة دي منظمة يسار شغالة في العمل الإنساني والطوعي والتطوعي في السودان وشرق أفريقيا. الشكر لكل زول وقف معانا وما زال بيدعم. بعيدا عن ماراثون بنشارك في فعاليات تانية كثيرة هنا لدعم الجاليات والسودانيين بالخارج، وحملات تبرع، أنشطة توعوية، وفعاليات جمع تبرعات موسمية. وجودنا في المهجر بخلينا جسر بين معاناة أهلنا في السودان وبين مؤسسات الدعم هنا في بريطانيا. ورسالتي لكل سوداني وسودانية في الخارج، حاول إنك تشارك في فعاليات زي دي أو أي فعالية أنت بتقدر تقدم فيها، لأن السودان حسيت فيه وأكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، ويعني في منطقتنا وفي العالم. وكل مساهمة ولو بسيطة بتفرق مع زول محتاج. وختاما يعني أنا أتمنى من كل قلبي إن صوتنا ده يوصل، وإن السودان يرجع آمن مطمئن، والناس تلقى الأمن والكرامة في وطنها، ويعود الجميع لمدن وقراهم وأعمالهم، ويعم الأمن والأمان والسلام ربوع السودان الحبيب قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا لراديو دبنجا، وشكرا لبرنامج سودانيين بالخارج وللأستاذ سليمان سري على المساحة، وربنا يجمعنا على خير. شكرا جزيلا.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أم درمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صمود والكتلة الديمقراطية والبعث والشعبي والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمرأر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل هلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية سنتناول بالنقاش مع عدد من الفاعلين السياسيين وأحد الخبراء المحللين اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي دارت في أديس أبابا اليومين الماضيين، والتي انتهت وخلصت إلى بيان مشترك بين قوى سياسية مدنية، فيما اختارت القوى الأخرى عدم التوقيع على هذا البيان. ولعل كانت المفاجأة الأساسية في هذا الاجتماع هي مشاركة تحالف تأسيس في هذه الدورة من الاجتماعات، وكذلك أيضا انقسام حدث داخل الكتلة الديمقراطية بسبب مشاركتها في هذا الاجتماع، وكذلك أيضا توقيع تحالف القوى الوطنية الثورية الديمقراطية صمود على اتفاق مع قوى تحسب بأنها أقرب للموالاة لمعسكر بورسودان. نلتقي في هذه الملفات أو في هذه الحلقة من ملفات سودانية بعدد من الفاعلين السياسيين، منهم الأستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صمود، وكذلك الأستاذ أحمد لسان تقد الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس، وأيضا هناك الأستاذ مكي المغربي المحلل السياسي. مرحبا بكم في هذه الحلقة. مستمعو راديو دبنجا، نبدأ بالناطق الرسمي باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية صمود الأستاذ جعفر حسن، ونناقش معه عن ماذا جرى في هذا الاجتماع، وما هي أهمية هذا التوقيع الذي وقعته صمود مع عدد من القوى السياسية الأخرى فيما يتعلق بعملية إنهاء السلام والتحضير لعملية سياسية قادمة.
2: طيب، منذ نشر بيان الرباعية حدد إنه تقيف الحرب عبر 3 مسارات، اللي هو المسار العسكري والإنساني والسياسي اللي هو العملية السياسية، وتلغائيا الدول الرباعية هي اللي استلمت الملف العسكري، التفاوض العسكري سواء كان مباشر أو غير مباشر، وأوكلت الملف السياسي للخماسية اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والإيجاد. ومن الوقت ذاك سعت القوى السياسية نحن في صمود، وقدمنا رؤية تفصيلية عن كيف يتم بداية هذا المسار، وقلنا لازم يكون حوار سوداني سوداني ويكون شامل. طيب، شمول الحوار يعني شمول القضايا، وطبعا مستثنى منه المؤتمر الوطني وواجهاته. وشمول القضايا قلنا هنالك 3 وجهات نظر رئيسية في السودان، في وجهة تدعم الجيش، وجهة أو متحالفة معه، في وجهة تدعم الدعم السريع، وفي وجهة ترفض الحرب من أساسها. قلنا 3 وجهات دي يتم منها تشكيل لجنة، اللجنة دي يكون دور الأساسي إنها تحدد أطراف الحوار ومكان وزمان الحوار وقضايا الحوار ودور المجتمع الدولي والإقليم الوساطة. فكان المفروض أن تجتمع، وتم الاتفاق على أسماء من 3 أطراف، كان المفروض أن تلتقي في جيبوتي قبل 4 شهور تقريبا، وبعد ذلك تأجل لأنها بقت المفروض تلتقي قبل برلين في أديس ولم يتمكن الناس. الآن اللقاء ده في إطار التشاور لتشكيل هذه اللجنة وبداية العملية السياسية بعد التشكيل. خلال يوم أمس وأول أمس كان هنالك عمل قامت به القوى السياسية. أول حاجة نحن في الصمود اجتمعنا بحركة جيش تحرير السودان وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل ومجموعات شبابية أتت ضمن المشاركين ومجتمع مدني، وتم الاتفاق على قضايا رئيسية عن كيفية المضي قدما في هذه العملية. ثم ثاني يوم وباقي نفس اليوم التقينا بالكتلة الديمقراطية وتم تفاوض كبير في هذا الاتجاه. في النهاية طلعنا بوثيقتين، الوثيقة الأولى وقعتها القوى السياسية الرافضة للحرب اللي هي صمود وحركة جيش تحرير السودان والمؤتمر الشعبي وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل وحزب الأمة مبارك الفاضل والشخصيات المدنية، وسلمت للآلية الخماسية. أيضا وقعت وثيقة تاني ما بين صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة السيد مبارك الفاضل والشخصيات القومية، وقدمت أيضا للخماسية ودل الوثيقتين اللي تم تقديمهم. الأهم في هذا الأمر أنا شايف برضو في نقطة مهمة جدا، من بداية الحرب دي ما كان في كلام حول الوصول للسلام عبر التفاوض، وأنا أفتكر أنه الآن الصوت عالي جدا لإيقاف الحرب عبر التفاوض في أسرع وقت، وده ما نصت عليه كل الوثائق تقريبا اللي قدمت، وده انتصار. الحاجة الثانية وجود الثلاثة أطراف في أديس، هذا أيضا انتصار لأنه لم يتوفر هذا من زمن بعيد بالنسبة لنا كسودانيين، وأنا أفتكر أن هذه بداية حقيقية وجادة والناس يبنوا عليها ويطوروها عشان يدخل في عملية سياسية جادة. شكرا.
1: أستاذ مكي المغربي،
3: الوزن الحقيقي في مساهمة الكتلة الديمقراطية أو جزء منها في توقيع أديس أبابا هو توقيع ممثل مناوي. كل الناس يعلمون أن مبارك أردول الآن يمثل نفسه كثير التقلب في المواقف، ممثل الشرق في الكتلة الحقيقي محسوم لصالح الناظر تريك، ولذلك توقع لامين داود لا قيمة له. لماذا توقيع ممثل مناوي نفسه لا قيمة له؟ لأن موقف مناوي الحقيقي يعرف بالميدان وليس بالتوقيعات السياسية. فالحديث عن أنه توقيع مناوي سياسيا على بيان مع استمرار وجود مناوي في صف معركة الكرامة إلى جانب القوات المسلحة واستمراره في حالة عداء سافر مع الميليشيا يؤكد أن توقيع ممثل مناوي يقع في خانة هامش المناورة السياسية. ولذلك أنا لا أعتقد أن هنالك جديد في توقيع أديس أبابا أو يعتبر حشد صف وطني. من جهة أخرى انسحاب سالي بهذه الطريقة التي تؤكد عدم قابلية استمرار هذا المشروع للأمام، تؤكد أن مسألة أن يكسب هذا التوقيع عناصر أكثر لا قيمة له.
1: شكرا للأستاذ مكي المغربي، والآن ننتقل إلى الأستاذ أحمد توقد ليسان المتحدث باسم تحالف تأسيس ليتحدث لنا عن مشاركة تأسيس في هذا الاجتماع وما هي المحاذير التي وضعتها في
4: الخماسية. التقينا اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في المشاورات الخاصة بالمرحلة الاستكشافية الخاصة بعملية السلام، وبالتحديد في موضوع اللجنة التحضيرية وكيفية الخروج برؤية موحدة لموضوع السلام. نحن في تحالف السودان التأسيسي لدينا رؤية مكتملة وتصور لعملية السلام مستند على الوثائق الرئيسية التابعة والمعتمدة لدى التحالف، وهي ميثاق تحالف السودان التأسيسي ودستور التحالف. وبناء على خلفية هذه المرجعيات تم إعداد التصور مكتمل لعملية السلام. بموجب هذا التصور تقدمنا نحن كوفد للتحالف بهذه الرؤية للآلية الخماسية، وانطلقنا أيضا في تصميمنا للعملية السياسية من البيان الصادر من الآلية الرباعية الداعية إلى البحث عن حل سياسي سلمي عبر مراحل ثلاث: المرحلة الإنسانية ومرحلة الأمنية ومرحلة القضية السياسية. نحن من جانبنا أكدنا أنه المدخل لحل هذه المشكلة هو التوصل لاتفاق يعالج المأساة الإنسانية، وذلك بالاتفاق على هدنة إنسانية وآليات لمراقبة الهدنة. لأن يتم هذا الاتفاق مباشرة ما بين قوات التحالف والجيش السوداني، ينتج بعد ذلك آليات للمراقبة ويمكن من حماية المدنيين وتقديم العون الإنساني للمحتاجين في مناطق السودان المختلفة، وينتقل بعد ذلك للمرحلة الثانية، هي مرحلة وقف إطلاق النار المؤقت تمهيدا للبدء العملية السياسية. ونحن نعتقد أن هذا الإجراء هو الصحيح وهو المدخل السليم للحديث عن يعني عملية السلام. بينما يرى الآخرون، ونحن في الحقيقة ما جلسنا مع طرف غير الآلية الخماسية، الآخرين جلسوا لوحدهم وعملوا اتفاقياتهم فيما بين مجموعة من بور السودان ومجموعة من تحالف مبادئ إعلان نيروبي، بالتحديد مجموعة الصمود. نحن ما بهمنا كثير بما توصلوا له، لكن المؤكد أنه أي عملية سلام في السودان لا يمكن أن تكون عملية منتجة وتحقق استقرار والسلام في السودان إلا بمشاركة تحالف السودان التأسيسي. وأي حديث عن وقف إطلاق نار أو عملية سياسية بدون تأسيس مجرد محاولة يعني ما عندها قيمة، وهذه الرسالة لازم تكون واضحة بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للآليات المعنية بحل النزاع ولكل الأطراف السودانية. من هذا المنطلق، وفد تحالف السودان التأسيسي سيعقد جلسة مع الآلية وأيضا يضع اللمسات الأخيرة للشكل ورؤى التحالف، نظرة التحالف لكيفية يعني استمرار العملية السلمية بشكل عام. هذا ما وددت أن أوضحه، ونعتقد أنه الكرة في ملعب الآلية والأطراف الدولية الراغبة في حل المشكلة. الموضوع الأساسي الجوهري في تفكيرين أو طريقتين للتفكير في حل النزاع في مجموعات دائرة تختزل الصراع الموجود ده بالمحافظة على الوضع القديم ومحاولة ترميم الوضع القديم بحيث أنهم هيكونوا جزء من البنية القديمة، وده بيتعارض تماما مع مشروع التغيير الشامل عبر رؤية تأسيس جيش جديد، مؤسسات جديدة، ونظام حكم جديد في البلد وفق هدى ومدامين الميثاق السودان التأسيسي.
1: شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة حول العملية السياسية السودانية، وفي أمان الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
5: ننوه مستمعنا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم.

0: اجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بنقراب وابتدى المشوار. يعد الراب مرآة بتحكس التنوع الثقافي والاجتماعي، ظهر كفن بيعبر عن المهمشين وتطور ليصبح مظلة واسعة بتستوعب مختلف الثقافات واللهجات والقضايا بفضل تنوع أساليبه. حلقة جديدة مع الرابر أحمد سراج الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا محبي ومستمعي دبنج راب، والتحية لجمهور دبنجا داخل وخارج السودان.
0: بداية كلمنا عنك وبداية مشوارك في الراب.
1: طيب، الاسم أحمد سراج الدين أحمد، بدايتي كانت زي أي زول مستمع راب، يعني أنا بسمع راب من بدري شديد، من زمن ناس جوطة، استفهام كونكشن، AOA، وناس علي جي اكس، والرابرز القدام ديل كلهم. كبداية بدأت 2020 شهر 5 بالضبط، والفترة دي كانت فترة كورونا، بعدها وقفت بسبب القراية ورجعت ووقفت، يعني الوقت ده كنت بكتب وبوقف بس ما بنزل في أي موقع من مواقع التواصل. فلحد ما سجلت أول تراك في 2022، ومنها جات الحرب، بدينا ونزحنا. بعد ذاك نزلت في التيك توك، يعني ممكن نقول كبداية كده نهاية 23 أنا بدأت نزلت في تيك توك، ياهو لسه مواصلين.
0: بتختلف المواضيع اللي بنخشوها الرابر بصورة عامة، شنو المواضيع اللي بتركز فيها عشان تتناولها في أغانيك؟
1: والله ما تكلمت عن موضوع واحد، تكلمت عن مواضيع كثيرة، منها الحرب ومنها الثورة ومنها المخدرات، اتناولت مواضيع كثيرة، وأنا كزيزو شايف روحي في الراب بقدر أعبر من خلاله، يعني بكتب في الأوقات اللي أنا عايزة، وأنا متضايق بكتب، وأنا فرحان بكتب، والراب بقى وسيلة لإيصال الرسائل لفئات معينة، يعني الراب بقى يتسمع، الكبار بقى يسمعوه، بقوا الصغار بيسمعوه، بقوا يجيبوا في التلفزيون، في التيك توك بتلاقيه، في الشارع الراب بقى يتسمع، في البيوت. فزمان زمان لما تسمع راب زي العيب، يعني زي اللي عملت لك حاجة عيب، عرفتها. بس حاليا النسوان، الكبار، الصغار بيت يعني عادي، في الحفلات بيجي يشتغل الراب، في الركشات، في المواصلات بيجي يتسمع، في اي حته، والشباب متحدين يعني.

عزيز يا صاحبي بقت في تراك الحتة كانت دافية متين سؤال في الراس لي عيونك بقجا وغلطتن وشوشنا عايشين أمور المافيا حنداهي مو من الحتة ما في زول هنا.

0: السماء قاعدة تلاقي صوتك جامد علي يا صوت السماء علي بالصوت السماء جارو زي رانب أخوك هنا الصياد لا ما في الشوارع طفحت بأمجاد بغني من الراس وما بندق سرنجات شغال تكفيل أقيام وقاعدة والزلم جاحات شغل التراك من أول مرة حتسمعنا عبرنا الحدود محدش فيهم ويف معنا محدش فيهم ويف معنا محدش فيهم ويف معنا.
1: وكيف تقييمك بصورة عامة للراب السوداني؟
0: طيب تقييمي للراب السوداني ممكن نقول فوق التقييم. الراب السوداني في السنين الفاتت كان مسيطر الحمد لله، الشباب مجتهدين ممتازين عشان يطلعوا السين السوداني بأحسن صورة، وشغالين على شغل سوداني. الشباب عايزين يسودنوا المزيكا من أي ناحية، من ناحية البيتات تكون بيتات سودانية، من ناحية الليركس، من أي ناحية يكون راب سوداني. يعني الواحد لما يسمع التراك ما يقول مثلا اللحن ده جاي من أمريكا ولا جاي من الغرب ولا جاي من الشمال ولا ده لحن مصري، مما يسمع الليركس مما يسمع البيت يعرف انه التراك ده تراك سوداني بحت.
1: وشنو هي التحديات اللي بتواجهك يعني من اختيار الكلمات لحد ما الأغنية تظهر للجمهور؟
0: طيب أنا التحديات اللي بتواجهني في الكلمات ممكن تكون في الفريستايل العشوائي، يعني مثلا بكتب فريستايل أي حاجة مع موضوع معين، هنا بكون صعب إنه أنت تجيب كلمات قوية وقافية قوية وكده يعني. أما بكون سهل لما تتكلم عن موضوع معين، أنا اللي عايز أتكلم عن الموضوع الفلاني، أنت بتكون هنا أمورك تمام، حتكتب سريع، حتنجز، حيكون كله بالنسبة لك سهل. بس التحديات بتجيك لما تكتب الفريستايل. وعن نفسي أنا بحب الفريستايل لأنه كل ما يكون صعب، كل ما الحاجة تكون صعبة نهايتها بتكون حلوة.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد سراج الدين، سعيدين إنك كنت معانا ونتلاقى في مساحة مختلفة.
0: يما الأيام دي جرايح، يما خليكي معايا، يما العيون دي ضوايا، شايف شعرنا شايف في المراية.

دق مزيكا هاي ما حنك مغارز البيبي ماشي امشي اصله بقى مع فارق جاي خارب وشي ورافع فكلك البسره ورش كتيره بالمزك كان حجره طرشت البيت سفضل لي اطرشك امه.

0: التعاضد والتراحم أساس المجتمع القوي، فالتراحم عاطفة نبيلة والتعاضد فعل ملموس، بيحمي المتحابين وبينشر المحبة. انتهى مشوار دبنج راب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: الشكر والتخدير لراديو دبنجا لأنها فردت مساحة عبر برنامج سمعنا صوتك للمواطنين عشان يرسلوا أصواتهم وتكون لي عزان صاغية. أنا منال إبراهيم حسين، لاجئة في ليبيا، وصوتي برسلوا عايزاه يسمعوا كل الناس عشان يعرفوا يعني مدى المعاناة اللاجئين في ليبيا، فنحن سودانيين في ليبيا زينا وزي بقية السودانيين في دول الجوار، والمعاناة أكيد واحدة. السودانيين يعني ضاقت بهم والله الحال في المعيشة، الواحد ما لاقي يعني شغل يأكل ويشرب ويتعالج، يتعالج منه ويدفع حق الإيجار. في تشرد وتسول يعني حاصل في ليبيا، حاصل العلاج صعب جدا جدا، والأدوية ما تتخيلوا غالية قدر شنو. وللمدارس، المدارس والتعليم والإجراءات الطويلة والمملة والمهينة والمرهقة في ليبيا، يعني في أطفال من ما وصلوا ليبيا من بداية الحرب لليلة ما لاقين طريقة إنه يواصلوا تعليمهم بجد، يعني كمية من الذل والإهانة والتعب والشقة. فالناس عايزين يرجعوا السودان بالرغم إنه الحرب لسه ما انتهت، لكن عايزين يرجعوا. أفضل لهم من حياة اللجوء والذل، والإنسان يعني عزيز أكيد يعني في بلده. مئات الآلاف من السودانيين العالقين هنا في ليبيا عايزين يرجعوا رغم كل المعالات والظروف، عايزين يرجعوا. فأنا بتمنى أن يكون في ترتيب جاد من الجهات المعنية في السودان والجهات المعنية هنا في ليبيا، كان السفارة السودانية في ليبيا والحكومة الليبية والمنظمات الأممية، يرتبوا للعودة الطوئية للسودانيين العالقين في ليبيا لكل ولايات السودان، لأن الناس عانوا بما فيه الكفاية. وبتمنى عودة حميدة لكل اللاجئين السودانيين.
3: السلام عليكم أصدقاء، إن شاء الله كدلري دي أهل لي سكو راديو دبنجا وكبلي سكو تهيه سلام عليك، إن شاء الله كدلري لي تو هسا حاليا ما أسكرت لهم بتشات داخل تشات ما أسكر لكوري تروبا ما أسكرت لهم ميري كبر أرتري. ما شاء الله يا جماعة راديو دبنجا جي. ما شاء الله ما شاء الله شديد ما شاء الله، كل الإعلامين نقو يري وغو راديو دبنجا كدري ري سكو، ما شاء الله أخبار كداري كتري، طبعا اخبار كداري سكو اخبار مؤكد حقيقيه 100% اخبار ما شاء الله كداي اخبار، يعني هو خبر قلت تعلل خلاص خبر ضماناته مؤكدتي، وما شاء الله قدايا مجتمعي كيتو او سودان انتريس ما شاء الله، خاصه تو داخل تشتي لورو كمان، خاصه لاجي ماسكر تولم كيتريسي، يعني راديو دبنجاجي اهم اعلام ما شاء الله اعلام سكر برامجو كدار كتسيري كي راديو دبنجاجي او راديو دبنجا يا جماعه اهلك سكر راديو دبنجا كبلو راديو دبنجا كبابير استفيديه ببرس خفلشه ما شاء الله برامجو كدا اخبار رغا سكم مؤكدتي 100% كل الاعلامين داخل راديو دبنجا ما شاء الله اعلامين نغو يعني كدريغا سكو بري كدلو خبر مؤكدتي وروي راديو دبنجا كبيغي ما شاء الله، يعني او كبالي سري خلال اي غير استماعي راديو دبنجا سكو ما شاء الله اخبار كداي استفيديغي اي حميد شخصيا استفيديغي راديو دبنجا اخواني اخواتي اهلغي انياغي هلايغي سكو وسيلغا يا جماعه راديو دبنجا كبيغي استفيدلو خبر برغو كدوري خلاص في معناته مؤكدتي وخاصة تو ولا جيم أذكر تولم كدر تريسي، يعني رادو دبنا قالوا لك بير يا جماعة أخبار رار وسكو تبير أخبار رار مؤكدة ما شاء الله أي برا استفيدة جي حقيقة دي ولو سكو استفيدة دي رادو دبنا قبلوا أخواننا جي أخواتي حلاجي.
1: راديو دبنا وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك أولي.
4: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي, ونتمنى إنها يعني تجيف, فنقول أوقفوها لا للحرب.
5: أعزائي المستمعين, هذه إذاعة راديو دبنجا, فنستمع بعد قليل إلى برنامج شاب الشباب.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو تبنجا. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف بروفيسور ناثانيال ريموند، مدير مختبر ييل للأبحاث الإنسانية، وهو مختبر تابع لكلية ييل للصحة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية. ويكرس المختبر جهوده لحماية صحة وأمن السكان المتضررين من الأزمات في جميع أنحاء العالم، وينتج المختبر أدلة تدعم الاستجابة العملياتية والمساءلة في الأزمات الإنسانية. كما يقوم المختبر بتحليل وحفظ بيانات الاستشعار عن بعد، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية لاستخدامها في آليات العدالة والمساءلة الحالية الآن وفي المستقبل. وقد قام المختبر بأدوار حاسمة من خلال مراقبة الدقيقة عبر شبكة الأقمار الصناعية لحصار الفاشر ومدن دارفور. أهلا ومرحبا بك بروفيسور بصراحة في راديو دبنجا.
1: It's a pleasure to be here for all of us.
2: مرحبا بكم، ومن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم بالنسبة لنا جميعا في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل. نحن من المعجبين والداعمين الكبار لعمل راديو دبنجا. لقد زودنا راديو دبنجا بمعلومات حاسمة عن الأحداث على الأرض في مناطق متعددة من السودان لسنوات عديدة.
0: بصراحة بروفيسور ناثانيال ريموند، أنتم في مختبر بيل الإنساني أول منظمة أطلقت تحذير للعالم حول حصار فاشر وأوضاع المدنيين، وتابعتم بعد الموقف في الفاشر لحظة بلحظة من خلال التقارير اللي ظللتوا تقدموها مدعومة بصور الأقمار الصناعية عالية الدقة من الفاشر وما حولها ومعسكرات النازحين في زمزم وأبو شوك وما حولها. لكن رغم المجهود ده لم يتحرك المجتمع الدولي لنجدة المدنيين في الفاشر ذلك الوقت. برأيك ليه حصل الكلام ده؟ وكيف تحلل الحصل ده؟
2: كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية. ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار أن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا. لقد اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزقاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها، كان حصار الفاشر أطول بثلاثة أضعاف ونصف من حصار مدينة ستالينغراد الروسية في الحرب العالمية الثانية. ومدة الحصار هذه ليست فقط مجرد فشل عملي للمؤسسات متعددة الأطراف مثل مجلس الأمن الدولي، بل هي فشل أخلاقي جماعي للمجتمع الدولي. لقد تحدثت إلى العديد من الحكومات عن الفاشر وهم يقولون لي باستمرار إن الوضع معقد. أقول لهم لا، الأمر بسيط جدا، لقد اتخذتم العالم اتخذ العالم قرارا من خلال تقاعسه، وعلى وجه التحديد اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا ومتعمدا بأن مصالحهم الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة أهم من حياة السودانيين السود الأصليين، خاصة قبائل الزغاوة والفور والبرتي. لقد اتخذ هذا القرار التقاعسي في عواصم حول العالم، ولم يكن مرة واحدة بل تكرر مرارا وتكرارا على مدار عامين ونصف تقريبا. ولذا فإن ما حدث في الفاشر بدأ الآن يتكشف من حيث تداعياته على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وعلى كشف زيف شعار ووعد لن يتكرر أبدا، ذلك الوعد الذي أصبح مجرد كلام لفظي. النقطة المهمة والحاسمة التي أود توضيحها هنا بشأن الفاشر هي أننا نتحدث بالنظر إلى الأرقام المتوفرة لدينا حاليا، وإن كانت متحفظة، عن كارثة بشرية جماعية تضاهي حصيلة القتلى الأولية التي أعقبت القصف الذري على ناغازاكي اليابانية، وربما خلال الحرب العالمية الثانية. والحقيقة هي أنه ونتيجة لعدم مواجهة قوات الدعم السريع ودولة الإمارات بما ارتكبوه في الفاشر من انتهاكات فاضحة وفظائع متعمدة في المدينة، فقد استخلصا الدرس الوحيد الذي استطاعا استيعاده، وهو أن نموذجنا نموذج أعمالهم ينجح. لقد كانت الفاشر في السابق تحذيرا لما قد يحدث، والآن ما حدث في الفاشر هو تحذير لما سيتكرر في جميع أنحاء السودان إذا استمررنا في تجاهل المحتوم.
0: طيب بروفيسور ناثاليا ريمون، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنجا، والحرب تقترب في السودان من إكمال عام التالي، والآن انتقلت إلى كردفان حيث تدور معارك ضارية خصوصا في شمال وجنوب كردفان. هل حتقوموا أنتوا في مختبر ييل الإنساني وتعملوا نفسه ما عملتوا في دارفور بأنكم تنقلوا نشاطكم وعملكم لكردفان وتوجهوا الأقمار الصناعية لمراقبة الوضع هناك وأوضاع المدنيين في كردفان؟
2: نعم، تقترب الحرب في السودان من مرور 3 سنوات في شهر أبريل القادم، وهي الآن بالفعل في كردفان. أقول نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نقلنا مواردنا بشكل حاسم اليوم للتركيز على الدلنج والأبيض وكادوغلي. تقريرنا عن مدينة الأبيض الصادر الأسبوع الماضي هو أول تحديثات من بين العديد من التحديثات. نحن في مختبر ييل نتابع تحركات جميع الأطراف، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. لدينا هدفان رئيسيان، الهدف الأول المراقبة الإنسانية، وفي هذا نشهد تقارير خطيرة عن الوضع في إقليم كردفان. في كادوغلي 50% من الخدمات الصحية غير فعالة، انعدام الأمن الغذائي وصل إلى حالة المرحلة 5 من المجاعة. نحن في مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل نجمع معلومات اليوم تفتقر إليها الأمم المتحدة والمجتمع الأوسع حاليا. الهدف الثاني التحليل الاستراتيجي، وفي هذا الجانب نشير إلى أنه وفي خلال موسم الجفاف قد تعرض قوات الدعم السريع الخرطوم ومدرمان للخطر مرة أخرى. إذا اقتربت قوات الدعم السريع من هذه المدن فسيتسبب ذلك في اضطراب هائل في الخدمات الإنسانية، وسيتسبب في خروج جديد لموظفي الأمم المتحدة إلى بور السودان، ويتسبب في نزوح مدني ضخم من الخرطوم نحو شندي وود مدني والقضارف. محور الدلن الأبيض وكادوغلي أو ما أسميه بالعمود الفقري لكردفان هو مقدمة لهجوم محتمل على العاصمة الخرطوم. لا أعتقد أن المجتمع الدولي يفهم المخاطر. عام 2026 لديه القدرة على أن يكون أكثر سنوات هذه الحرب دموية من خلال ما شهدناه من تاريخ الحرب.
0: طيب بروفيسور، أشرت في كلامك قبل شوية إنه السنة دي 2026 حتكون أكثر دموية. توقعاتك شنو لعملية السلام والحرب، وما هي السيناريوهات اللي بتشوفها ممكن تحصل؟
2: منذ بداية الحرب دعم مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل مشاركة الولايات المتحدة في عملية جدة، ومع ذلك سواء كانت تسمى جدة أو جبال الألب أو الرباعية فقد فشلت هذه المفاوضات عن قصد لأنها تستبعد الشعب السوداني. لقد كانت مفاوضات ثنائية بين طرفين مسلحين، بينما هما كلاهما مسؤول عن جرائم حرب مثل إجراءات القوات المسلحة السودانية ضد الكنابي في الجزيرة، بالرغم من عدم ارتكابها لإبادة جماعية مثبتة إلا أنها القوات المسلحة قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل استعمال السلاح الكيميائي، إلا أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية. كلا الجانبين الجيش والدعم السريع منخرطان في حرب مضادة لثورة ديسمبر. الطرفان الجيش والدعم السريع متفقان على شيء واحد، وهو منع العودة إلى العملية الديمقراطية التي بدأت بالثورة ضد البشير وأطاحت بنظامه في ديسمبر. أقول المجتمع الدولي يساعد فعليا في صراع حول دكتاتور أو أي دكتاتور يحكم بدون أصوات مدنية. المجتمع الدولي جزء من المشكلة. غالبا ما أتلقى ردود فعل عندما أناقش واقع القدرة العسكرية للقوات المسلحة السودانية، إنها حقيقة. فقط سلاح الجو السوداني، التفوق الجوي والهيمنة الجوية لقد كشف حصار الفاشر عن اتجاهين حاسمين في هذا المجال. الاتجاه الأول يتمثل في نقص الأفراد، حيث تعاني القوات المسلحة من نقص في الجنود المدربين لدرجة النفاد، التعبئة الأخيرة للنساء، واستخدام معسكرات قوات الدفاع الشعبي في أماكن مثل الدبة بالولاية الشمالية تشير إلى اليأس. من الجانب الآخر يعتمد سلاح الجو السوداني على آلات باهظة الثمن وصعبة الصيانة. تاريخيا تم تمويل ذلك من خلال غسل الأموال والاحتيال، كما ظهر في قضية بنك بي ام بي باربيا الفرنسي. وعلى العكس من ذلك تزداد في المقابل قوات الدعم السريع أعداد من خلال المرتزقة والتعبئة المحلية من قبل قبائل مثل المسيرية وبني هلبة، حيث تقدم وعدا بالغنائم والميزة المحلية للقبائل المشاركة. وفي العديد من المعارك يتمتعون بميزة 3 جنود من الدعم السريع إلى جندي واحد من الجيش. الاتجاه الثاني يتمثل في الوجه الجديد للحرب، وهي الطائرات بدون طيار الدقيقة. لقد كان الجنجويد في الماضي يقاتلون بالبنادق والخيول والجمال، واليوم لديهم قوة جوية من الطائرات بدون طيار. هذه التقنية التي تم تطويرها في الفاشر ستكون لها عواقب عالمية وخيمة. يستخدمون قوات الدعم السريع 4 منصات للطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الانتحارية والطائرات الاستطلاعية، لتتبع المدنيين وضربهم بدقة هائلة. الهجوم على المسجد في درجة أولى بمدينة الفاشر أثناء صلاة الجمعة مثال مروع، حيث اصطدمت طائرة انتحارية بدون طيار بالسطح محولة إياه إلى قنبلة يدوية مجزأة قتلت نساء وأطفالا وأطباء.
0: طيب بروفيسور، ما هي رسالتك ورسالة مختبر الأبحاث الإنسانية بالجامعة ييل للشعب السوداني من خلال راديو دبنك؟
2: إلى كل الأسر السودانية التي تسمعني الآن من راديو دبنك أقول أنا آسف، ويجب أن يقول لكم العالم ذلك. سلامتك لم تكن مهمة بما فيه الكفاية للمجتمع الدولي. أنت تستحق الديمقراطية والسلام وحياة طبيعية. نؤكد لكم أننا في مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل سنظل نراقب كل يوم حتى تنتهي هذه الحرب. لا يمكننا تغيير الماضي، لكننا سنستمر في الشهادة وقول الحقيقة. هي حاليا كذبة إذا اعتقدنا أن هذه الحرب ستنتهي بدون قوة مضادة محايدة تحمي المدنيين. فنحن نخدع أنفسنا إذا ما تحدثنا عن مسؤولية الحماية. نحتاج لقوات تكون من ضمن مهمتها نزع سلاح قوات الدعم السريع والمساعدة في إصلاح قطاع الأمن إلى جيش يخدم الشعب بفعل. هذه ليست مجرد حرب أهلية أو معركة إيديولوجية. أقتبس هنا من فيلم داي هارد، هذا سرقة بنك يسلب شعب السودان موارده ومستقبله. وفي حالة السرقة ماذا علينا أن نفعل؟ نتصل بالشرطة، لكن للأسف لم نفعل شيئا، فشلنا في الاتصال بالشرطة. أقول حان الوقت الآن للعالم أن يتوقف عن المراقبة ويتصرف بشكل عاجل. شكرا مرة أخرى لراديو دبنجا على الدور الحاسم الذي يلعبه. دبنجا مرفق حيوي لا غنى عنه مثل الكهرباء والمستشفيات. شكرا لكم.
0: شكرا للبروفيسور ثانيال ريمونت، مدير مختبر الأبحاث الإنسانية بكلية ييل الأمريكية، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قوى سياسية ومدنية تتوافق بأديس أبابا على رؤية مشتركة للعملية السياسية وحوار سوداني شامل عبر لجنة تحضيرية. عبد الواحد وعرمان يرفضان التوقيع على الرؤية المشتركة بسبب عدم نصها بإبعاد الحركة الإسلامية وواجهاتها من العملية السياسية. مقتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كابون بولاية جنوب دارفور. معارك ونزوح في ولاية النيل الأزرق وسماع دوي انفجارات في أم درمان وسط مطالب واسعة من السودانيين بوقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوى سياسية ومدنية سودانية بعد اجتماع تشاوري استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس، أعلنت التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته ويعالج جذور الأزمة. وناشدت القوى المشاركة جميع السودانيين والسودانيات فضلا عن الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للسلام تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على السلام والاستقرار والحرية والعدالة والتنمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسبية وشبابية. رفضت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد التوقيع على الرؤية المشتركة في أديس أبابا مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفض الكتلة تضمين نصب بعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية. وأكد الناطق الرسمي للحركة محمد الناير في بيان توضيحي أن الحركة متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل. وأضاف الناير في هذا الخصوص:
1: اتخذت الحركة موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية. 2، تم الاتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية. 3، تظل حركة جيش تحرير السودان متمسكة بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التاريخية للأزمة وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي أشعلوها، بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.
0: من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت نائبة رئيس الحركة بوسينة دينار في بيان، قالت أن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها خسور كبير ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقا بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني رغم مشاركة الحركة في الاجتماع. وانتقدت رفض تضمين عبارة عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلغي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يفهم باعتباره مكافأة للقوى السياسية التي ساهمت في إشعال الحرب. قتل 9 أشخاص مدنيين على الأقل في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور يوم الخميس، واستهدف الهجوم بحسب مصادر محلية عرب مدنية بحي منسي، ما أدى إلى مقتل سائق العرب في الحال. وبحسب المصادر واصلت الطائرة تحليقها واتجهت نحو الناحية الغربية من المدينة، حيث نفذت ضربة أخرى أسفرت عن مقتل 8 أشخاص. وجاء الهجوم بالطائرة المسيرة الجديد على مدينة كوبونغ بعد 4 أيام من الهجوم الأول على المدينة بطائرة مسيرة صباح الاثنين الماضي، حيث أدى لمقتل 20 مدنيين بينهم طفلان وامرأتين، وجرح 5 آخرين. ونشرت مجموعات أبناء وبنات دار بني هلبة بالمهاجر الخميس قائمة بأسماء القتلى 20 مع أسماء ل5 جرحى ضحايا الهجوم المسير على المدينة يوم الاثنين الماضي. أكد ناظر عموم قبائل الهدندوة محمد الأمين تريك على أن شرق السودان لن يكون ساحة للفتنة أو منطلقا لزعزعة استقرار البلاد، مشدد على أن الروابط الاجتماعية والتاريخية بين قبيلتي الهدندوة والبني عامر أقوى من أي خلافات. ودعا تريك في مؤتمر صحفي أمس إلى تأجيل النقاش حول القضايا والملفات الخلافية والصعبة بين المكونات القبلية إلى ما بعد انتهاء الحرب الحالية، مؤكد أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركز على حفظ الأمن وتعزيز وحدة الصف الوطني. أكد المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة تمسكه بوحدة شعب البيجة ورفضه لأي محاولات تستهدف إثارة الفتن أو زرع الفرقة بين مكونات مجتمع شرق السودان، مشدد على أن قضايا الإقليم تمثل قضية شعب يسعى إلى انتزاع حقوقه المشروعة وليست قضايا أفراد وجماعات. وقال المجلس في تصريح صحفي صدر بعد اجتماع هيئته القيادية، قال أنه ناقش التطورات السياسية والمجتمعية الراهنة، مؤكدا أن وحدة شعب البيجة تمثل ثابتا وطنيا ومجتمعيا راسخا لا يقبل المساومة أو التجزئة. حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن 14 منطقة في شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة في حال تصاعدت الأعمال القتالية واستمرت القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأشخاص. وذكر التصنيف المرحلي وهو مرصد دولي لقياس أزمات الجوع أن مناطق الطينة وأنبرو وكورنوي والفاشر ومخيمات النازحين في الطينة وطويلة وأنبرو بشمال دارفور من المناطق المعرضة لخطر المجاعة، إضافة إلى الدلن وكادوغلي والبرام ومخيمات النازحين في كادوغلي وأم دورين بجنوب كردفان، فضلا عن محلية بليل بجنوب دارفور. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بالنيل الأزرق عن أوضاع إنسانية حرجة في مناطق الكرمك والباو وخيسان مع استمرار المواجهات العسكرية بين الجيش من جهة والحركة الشعبية وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وبحسب المبادرة فأن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا من المحافظات الجنوبية بالنيل الأزرق إلى مدن الدمازين والروسيرز وجنيس شرق وود الماحي ومناطق أخرى نتيجة استمرار المعارك في تلك المناطق، ويواجه النازحون الفارون من محلية قيسان والقرى المجاورة إلى الحدود الأثيوبية ظروفا إنسانية صعبة مع غياب تام للمساعدات ونقص في الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ناقشت اللجنة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 بمدينة نيالة الترتيبات الأمنية والفنية الخاصة بانطلاق الامتحانات المقررة الأحد القادم 7 من شهر 6 الجاري. وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات أمنية وتعليمية بولاية جنوب دارفور خطة تأمين مراكز الامتحانات وضمان سلامة الطلاب وسير الامتحانات في جميع مناطق سيطرة حكومة السلام. وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف أن الولاية اكتملت ترتيباتها لعدد 33 مركزا للامتحانات بما يشمل تأمين المراكز وترحيل الطلاب والإعاشة وأعمال الكنترول. وفي ولاية النيل الأبيض قالت لجنة المعلمين أن إدارة المنطقة التعليمية بمحلية ربك أصدرت قرارات بنقل عدد من المعلمين والمعلمات إلى مدارس أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب عن العمل الذي ينفذه المعلمون بالولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمالية. وأثارت الخطوة انتقادات واسعة من لجنة المعلمين التي وصفتها بالإجراءات التعسفية. وذكرت لجنة المعلمين بالولاية في بيان أن قرارات النقل جاءت بتوجيه من وزير التربية والتعليم بالولاية، وطالت معلمين ومعلمات شاركوا في الإضراب للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة وإقرار هيكل راتبي عادل. وقع وزير المالية جبريل إبراهيم على اتفاقية ثلاثية مع بنك التنمية الأفريقي ومنظمة اليونيسف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها لمشروع طوارئ مياه وصرف صحي ببورت سودان وولايتي شمال وجنوب كردفان. وقالت وزارة المالية أن الاتفاقية تهدف لتوفير مياه شرب آمنة وشبكة صرف صحي لنحو 600 ألف شخص في بورت السودان، بجانب تأهيل مياه مدينة الأبيض بالطاقة الشمسية وإنشاء 8 ساحات للمياه بجنوب كردفان. قال الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نجد أن قضايا البيئة والتغيير المناخي في السودان لا تزال تعامل باعتبارها ملفات ثانوية، رغم أن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم، مشير إلى أن السودان حل في المركز الرابع من بين 186 دولة في ضعف القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف لراديو دابنغا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن تكلفة التكيف مع التغييرات المناخية في السودان مرتفعة، مشير إلى تقديرات صادرة عن بنك التنمية الأفريقي تفيد فأن البلاد تحتاج إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع الآثار المناخية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة، يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي. وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية.
0: الخبر الأخير في النشرة: مفتتح في العاصمة الأوغندية كامبالا معرض تشكيلي سوداني بعنوان كوشيات بمشاركة نخبة من التشكيليين السودانيين المقيمين في أوغندا وكينيا والسودان في محاولة لاستعادة الذاكرة الثقافية السودانية والتعبير عن تجارب المنفى والحنين إلى الوطن عبر الفن. وقال الفنان التشكيلي نصر الدين آدم الدومة أحد المشاركين في المعرض لراديو دبنجا أن فكرة المعرض جاءت تحت اسم كوشيات أو حكايات من كوش بمشاركة مجموعة من الفنانين، وأوضح أن المعرض يسعى إلى خلق مساحة يعبر من خلالها السودانيين عن أشواقهم وتجاربهم الإنسانية من خلال العمل التشكيلي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو شهر 6 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: خبير عسكري يقول من الصعب أن يتحول الدعم السريع لقوة نظامية.
4: الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان.
3: هل فقدت السلطات السودانية قاعدة بيانات البطاقة الشخصية؟
5: إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضو حيكون في خطورة في إنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة.
3: والسودان من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية،
2: يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة 4 في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية.
3: لاجئون بمصر يشتكون من تسييس قضية اللاجئين.
6: المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين، باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك.
3: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. قال الخبير العسكري محمد نور إن إعلان قوات الدعم السريع عن ترتيبات تنظيمية جديدة لقواته المقاتلة خطوة ذات أبعاد سياسية، واصفا إياها بأنها قفزة في الظلام. المزيد في الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
4: المسألة بتاع تكوين الجيش هي ما عدد من الأفراد ولا عدد من الضباط وكذا. فإذا جيش نظامي معروف يعني تنظيمه، معروف تأهيله، معروف مسألة العقيدة وكذا. ففي حالة مجموعة تأسيس أو الميليشيات

0: سريع وبما فيها حركة تحرير السودان الحلو. فأنا بتخيل إنه دي غفزة في الظلام، لأنه حتى أفرادهم يعني من الصعب جدا تدخلهم في هيكل تنظيمي وتحاول تعيد انضباطهم، لأنهم يتعاملوا مع الغادة بتاعينهم ومع المواطنين في الحرب دي بعدم انضباط واضح جدا وعدم قيادة وسيطرة. فعشان انت تعيد صياغة الأفراد دي بتحتاج لأنه تأهلهم تعليميا، بتحتاج تشغيلهم عسكريا، بتحتاج يعني تجيب الضباط الممكن يكونوا قيادة وغدوة للقوات اللي حتتكون دي. فهي ممكن تكون تسميات يعني الجيش السوداني لغرب السودان، الجيش السوداني لتحرير غرب السودان، لتحرير السودان، يعني حاجة ممكن اسم يكون اسم جيش أو قوات مسلحة، لكن عمليا أنا ما بعتقد أنها هي حتكون مزال ممكنة. ضيف على ذلك الإمكانيات التدريب والتأهيل، والناس دي معظمة يعني ناس يعني ما في كل ما بيكتبوا أميين، يعني هي ما المزالة بس ضرب نار وسلاح وكذا، تجي انت في شكل قوات مسلحة نظامية. فأنا بتخيل إنها هي خطوة سياسية للضغط على حكومة بورسودان ومراوغة قبل تحقيق السلام، بأنه نحن عندنا جيش ما عندنا ميليشيات وما عندنا أفراد. يعني هي مرحلة تحضيرية لمرحلة السلام، في أنه جيشهم ده كله يكون منطوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية. أضف على ذلك يعني هو بيتكلم عن جيش وطني. جيش وطني معناه بيعني كل الوطن، بشماله شرقه وسطه غربه جنوبه. فدي ما متوفر حاليا في قوات الدعم السريع وقوات الحلو، يعني ما بتلقى فيه نسبة كبيرة من قبائل من الشمالية ومن الشرق ومن الوسط ومن الجنوب الشرقي. فهو ما حيكون جيش وطني بمعنى جيش وطني، أكثر من أنه هو يعني جيش ممكن يسموه جيش الدعم السريع، جيش تحرير السودان، جيش لكن ما ممكن يكون يعني قوات يقدر يقول عليها وطنية وقومية ومتعددة القبائل والأفراد وكذا. فأنا ما بتخيل إنها حتنجح نفس القوات دي ذاتها بنفس التشكيلة وبنفس يعني اليونيفورم بتاع، بس بدو اسم قوات مسلحة أيا كان. يعني
1: تناقلت الأخبار الاختفاء الكامل لقاعدة بيانات البطاقة الشخصية بالخرطوم، رغم أن السلطات أعلنت في وقت سابق عن استعادة قاعدة بيانات الرقم الوطني. فهل اختفت قاعدة البيانات بالفعل؟ وما هو تأثير ذلك إذا حدث؟ الخبير في مجال الاتصالات الدولية وتقنية المعلومات عمار قاسم حمود يشرح لنا المزيد عن هذا الموضوع.
2: بخصوص موضوع البطاقة القومية، حقه نفهم من ناحية تقنية إنه البطاقة القومية هي متفرع من أصل أو جذر واحد. الجذر هو شيء مرجعي بتستمد كل الأوراق الثبوتية لأي شخص وجوده انطلاقا منه، وهو الرقم الوطني. فإذا كان تم استعادة كاملة لقاعدة بيانات الرقم الوطني، فكل شيء بعد كده بيكون ضرره محدود، إذا كان في ضرر طبعا. وبالتالي ما في خوف كثير من هذه الجزئية. ربما نأتي لاحقا لتفصيل أنه ممكن يكون في خوف من شنو. البطاقة القومية زي ما ذكرت هي متفرع من الرقم الوطني، وهي زيها وزي الجواز اللي بيطبع في منافذ عدة، وتم طباعته حتى مؤخرا، والناس في ناس حصلت على جوازات مؤخرا.

0: بالتالي هناك استعادة للسجل المدني، بل هناك نتائج فعلية للاستعادة دي. فده شيء مطمن إنه الأوراق الثبوتية للناس ممكن تكون موجودة ومحفوظة، والحمد لله. تأثير الحرب، يمكن في تأثيرات كبيرة حاصلة في الجانب الفيزيائي، بمعنى إنه المعدات نفسها يتم تحطيمها أو يتم إتلافها وتكون تعرضت للحرائق أو خلافه، وبالتالي الشيء المخزن فيها خلاص، يعني في صعوبة وفي إمكانيات فنية في استعادتها، لكن دي إلا لبيانات حساسة جدا وما فيش لها نسخ احتياطية وما فيش لها تخزين في أي من الأماكن. لكن في الحالة الطبيعية والعادية ولمثل هذه الأمور من الحساسية، بيكون دائما في مش نسخة احتياطية، في نسخ احتياطية أحيانا في أماكن فيزيائية مختلفة، مدن مختلفة، وأحيانا في أماكن بيقولوا عليها محفوظة سحابيا، ودي طبعا بتكون مشفرة، لأنه في الغالب أنت لما تخزن سحابيا معناها في طرف ثالث ربما خارج الدولة، وتخزين البيانات فيه بيتم بعد التشفير، واستعادتها بيتم فيها فك التشفير وبتستعيد بياناتك. فمن الواضح أنه الرقم الوطني سليم والحمد لله. والشيء الملتبس على الناس حاليا في مسألة البطاقة القومية، البطاقة القومية بالمناسبة لا تختلف في معلوماتها عن الرقم الوطني كثيرا، عندها فقط حاجتين يمكن إضافيات، لكن باقي المعلومات كلها موجودة، بما فيها الاسم وبما فيها العمل أو مكان الميلاد والنوع وكل شيء. فقط هي تزيد بأنه فيها حاجة عن فصيلة الدم ومكان لرقم الهاتف، لكن خلاف كده اللي موجود على الرقم الوطني هو موجود عليه البطاقة الشخصية. فبالتالي زي ما ذكرت ما في إشكالية كبيرة. الإشكالية ظهرت في البطاقة ربما تكون نتيجة لآلات الطباعة اللي بتطبع البطاقة نفسها، بطاقة طبعا فيزيائيا حاجة كده بسيطة صغيرة سلموك ليها، ما زي الأوراق بتاعت الرقم الوطني أو الجوازات أو غيره، بطاقة صغيرة. فطباعتها ربما تكون المكنات أو المعدات اللي بتطبع البطاقات هذه تعرضت للتلف. فهل من الحكمة مثلا يطبعوا بآلات متطابقة تماما مع اللي كانت موجودة سابقا، ولا ممكن يكون في معدات جديدة للطباعة وبالتالي شكل مختلف للبطاقة نفسها؟ وأنا أعتقد أنه في اتجاه بأنه تكون في حاجة جديدة، بمعنى أنه زي ما حصل في تغيير العملة وخلافه حاجات كثيرة، كذلك دي فرصة أنه يكون في نسخة جديدة من البطاقة القومية. طبعا دي ما فيها مشكلة، بس بالحاصل في البلد في الحرب دي ربما أنت شايل بطاقة قديمة لبطاقة جديدة، زي الحاصل بأنه أنت شايل عملة قديمة وعملة جديدة. إذا في خطورة في وجود عملة جديدة وعملة قديمة عند أي زول، برضه حيكون في خطورة في أنه عندك بطاقة جديدة ولا قديمة. بس دي إشكالية مربوطة بالحرب، مربوطة بتفسير نوع الوثائق اللي انت بتشيلها اذا كان عندها مدلول سياسي او ربما خطورة أمنية. لكن غير كده ما فيها مشكلة، وممكن تظهر لاحقا بطاقات بواجهة جديدة وبشكل جديد وتكون عادية، كل البطاقات تكون يعني مبرية للذمة، القديمة او اللي محتفظين بها الناس يعني من قبل الحرب، والجديدة اللي بتطرح بعد الحرب. الحدث الأكبر في الجانب بتاع الأوراق الثبوتية هذه هو وجود عامل جديد، وهو تطور رقمي والخاص بسودا باس، بمعنى أنه أنت لما تنزل هذا التطبيق عندك ده واجهة للمعاملات الرسمية والحكومية، بتحليك أنك تحصل على نسخة إلكترونية من جوازك، من الرقم الوطني بتاعك، من غيره من الأمور، وربما تكون مربوطة فيما بعد بالحصول على أي خدمات حكومية أو حتى خدمات مصرفية. دي يمكن إذا عندها خطورة وعندها حياة، دي حاجات تانية مرتبطة بسياقات زي ما ذكرنا، زي مسألة العملة القديمة والجديدة. لكن إجمالا أنا بقول إنه بما أن الرقم الوطني كجذر موجود، فبالتالي إمكانية طباعة بطاقة جديدة موجودة أو يعني إمكانياتها كبيرة جدا ويمكن أن تتم، ليس بالضروري أنها تكون مشابهة للحاجة اللي كانت قبل الحرب، لكن هي بطاقة زي ما ذكرت شبيهة أو تؤدي نفس الغرض بتاع البطاقة القديمة، وربما نرى نسخ منها جديدة في الأيام الجاية. هذا إجمالا عن موضوع البطاقة القومية وما نشأ حولها من حديث. شكرا لكم، عمار قاسم حمودة.
1: ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تشتعل بالحوار والجدل والأسئلة حول مصير اللاجئين السودانيين في مصر بعد دخول قانون اللجوء الجديد 2024 حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية. الناشطة نجدة منصور تقول بأن قضية اللاجئين تم إخراجها من المناخ الإنساني وتحويلها لقضية سياسية.
2: نحن يا جماعة ما ملفات، نحن بشر عندنا أسرارنا واللي اتمنى بها المفوضية، عندنا كيساتنا اللي اتمنى بها المفوضية، فلا يمكن أنه يتم إدارة ملف اللجوء كمسألة إدارية، وهي أصلا ما إدارية من بداية الحملات، لأنه المسألة هي تم تسييسها تماما، مسألة اللاجئين باعتبار أنه أنت كلاجئ ما عندك علاقة أصلا بسفارة بلدك، ولكن نحن نعلم تماما أنه في واحدة من السلاسل المهمة شديد جدا في التحقيقات أنه بيتم عبر السفارة السودانية بالقاهرة، وهي دي مشكلة كبيرة شديد جدا بالنسبة لنا. إحنا أنا كناشطة سياسية لاجئة في مصر بعتبر أن السفارة السودانية بالنسبة لي مهدد، ما بقدر أعمل أي إجراء أنا في السفارة، نهيك عن أن أنا أمشي السفارة عشان هي تغرر في مصيري أنا كلاجئة. فبالتالي مسألة وجود ملف اللاجئين في يد جهة هي حكومية هو ده تسييس بالنسبة لقضايا اللاجئين. إذا كانت المفوضية موجودة هي في داخل أي دولة هي يعني جهة مستقلة. نحن بنتكلم عن إنه مسألة إدارة ملف اللاجئين في مصر هي بتتم عبر جهة بالتنسيقية بالتنسيق مع المفوضية وفق قانون ولائحة، ولكن نحن اللي ما ممكن نغض عنه الطرف أبدا إنه تمت انتهاكات واسعة جدا للحق في الحياة حتى، وللحق في التحرك، وللحق في إنه أنت يعني تمارس حياتك بشكل طبيعي بكل تفاصيله. في مصر اللاجئين السودانيين ناس ماتت، ما في زول عارف إنه ماتوا ليه، لأنه في معاملة سيئة جدا داخل السجون. عايزين نغض الطرف عن الحاجة دي. طيب اللي بيحصل شنو فيما بعد؟ يعني بناء على الحصل، هل نحن أسي حاليا آمنين؟ لا، أي زول الليلة صحة أو من أمس وكل اللاجئين السودانيين بيتساءلوا مصيرنا شنو، لأنه نحن بنتعامل مع المفوضية كجهة مستغلة، ولكن الحكومة المصرية جهة سياسية. بعدين مسألة إنه باسم الأمن الوطني، نحن باسم في السودان بيتم تلفيق تهم لنا باعتبار إنه نحن جهة معادية للدولة، لمجرد إحنا بنقول إنه نحن ضد الحرب. فشنو التقدير بالنسبة لمسألة إنه أنت هتتعامل معينا كلاجئ؟ نحن ما أكثر من لاجئين، نحن ما عندنا حاجة تأسينا ولا عندنا أعمال بنقوم بها غير هي بصف مصلحة الإنسانية وفي مصلحة الوطن حتى يعني. فنحن مهددين يعني حرفيا باسم تحويل ملفاتنا يعني تسييسة. ما في زول بيقدر يتكلم عن دولة، أنا ما بتكلم إطلاقا عن مصر ولا عن السياسة المصرية، أنا بتكلم ويعني ده واضح أصلا للعيان إنه في انتهاكات واسعة تمت من السلطات المصرية. ده اللي إحنا ممكن نتكلم عنه، إنه مصر تمارس سياسة كيف في دولتها، يعني دي ما حاجة إحنا نقدر نتكلم فيها، ما من حقنا إحنا نتكلم فيها. أنا بتكلم عنه واضح جدا إنه إحنا إحالة ملفاتنا لجهة غير مستقلة ده تسييس، وده بيمس بحقوقنا بشكل واضح. وشكرا.
1: بحسب الدراسات التي أجريت والتقارير الخاصة بالبيئة، فإن السودان يحتل المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، ومع ذلك يتعامل الناس مع قضايا البيئة باعتبارها أمرا ثانويا. الصحفي والمختص في قضايا البيئة ساري نقود يحدثنا بالمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
3: الحقيقة في المسألة السودانية هنا في مفارقة غريبة جدا. ليلة نحن لو جينا طرحنا أي نقاش حول البيئة في المجالس السودانية، دائما التفاعل بيكون على شاكلة أنه يا أخي دي قضايا للمترفين، للبلدان اللي حلحلت مشاكلها، لكن إحنا أولوياتنا غير. المفارقة دي أقولها هنا أنه في واقع الأمر السودان يعتبر من أكثر البلدان حول العالم تأثرا سلبيا بالتغيرات المناخية، والكلام ده ما إنشائي يعني ولا كلام اعتباطي يعني، لكن دي دراسات علمية منشورة وتقارير موثقة. وأخيرا كان تقرير نشرته جامعة نوتردام الأمريكية، ودي جامعة بتنشر تقرير سنوي فيه مؤشر لتأثر بلدان العالم بالتغيرات المناخية. المؤشر ده بيضم 186 دولة حول العالم. لك أن تتخيل أن السودان يصنف في المركز الرابع حول العالم من حيث التأثر السالب بالتغيرات المناخية، يعني من ضمن 186 دولة نحن نمرة أربعة في عدم القدرة على الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. الرقم ده مخيف، مخيف جدا، لأنه اعتمد على معايير كثيرة حساسة. يعني أذكر منها معيار تدهور الأراضي، وتدهور الأراضي هنا فيه إشارة لتقلص مساحات الغطاء النباتي والأراضي الزراعية لمصلحة الأراضي الجافة والزحف الصحراوي. التغير المناخي تأثيره كبير جدا على رطوبة التربة وعلى موارد المياه، وبالتالي بيزيد المساحة الجافة والمساحة الصحراوية في مقابل تقلص الغطاء النباتي والأراضي الزراعية. وده هنا عنده انعكاس مباشر على الأمن القومي من ناحية الأمن الغذائي. وهلك أنت تتخيل يعني أنه الأراضي الزراعية لما تتقلص المحاصيل الزراعية هتفشل، بالتالي أسعار الغذاء هترتفع، تضطر الدولة لاستيراد أكثر الغذاء، ارتفاع في الفاتورة، ازدياد لسعر الصرف للدولار، وارتدادات كبيرة على الاقتصاد. كذلك من الناحية الأمنية، يعني لا زالت في الذاكرة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، وتأثير أيضا على اندلاع النزاع في دارفور في 2003، يعني لأنه كثير من المؤسسات الدولية ذكرت أنه حرب دارفور في 2003 قد تكون أول حرب مناخية في القرن 21 اعتمادا على الصراع على الموارد الناتجة عن التغيرات المناخية. والقائمة تطول، يعني اعتماد التصنيف من جامعة نوتردام أن السودان من أكثر البلدان المتضررة من التغير المناخي يعتمد أيضا على عوامل أخرى زي الفيضانات. ونحن في ذاكرتنا القريبة الفيضانات اللي حصلت في العام الماضي عام 2025 وفي عام 2024، وما ترتب عليها من أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية إضافة للأضرار الصحية. معروف جدا أن الفيضانات هي لاعب أساسي وبيئة مناسبة جدا لانتشار الوبائيات. مرحلة ما بعد الفيضان وتراكم المياه الراكدة اللي هي بتمثل بيئة خصبة لنمو الممرضات على رأسها البعوض الناقل للملاريا والناقل لحمى الضنك، بالإضافة للبكتيريا المسببة للكوليرا. دي كلها كانت ضمن الخسائر الكبرى التضرر منها السودان خلال السنوات الماضية. ولو حولنا دي لأرقام حتكون في الحسبة بمليارات الدولارات. وهنا أنا أذكر برضو يعني أنه بنك التنمية الأفريقي ذكر أن السودان، والكلام ده التقرير ده في 2021 يعني ما قبل الحرب، أن السودان بيحتاج سنويا لـ2 مليار ونص دولار، 2.5 مليار دولار ليتمكن من الصمود والتكيف أمام التغيرات المناخية. وده ما دفع العالم يعني أيضا إلى أنه ينشئ صندوق ما يعرف بصندوق التعويضات والخسائر، واللي هو بيندرج تحت مفهوم العدالة البيئية أو العدالة المناخية، باعتبار أنه البلدان اللي تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي البلدان الصناعية زي البلدان الأوروبية وأمريكا والبرازيل واليابان والهند والصين وغيره، ودي بلدان أصلا لا تقع في المناطق الحارة، بالتالي تأثرها بالتغيرات المناخية كان أقلها، ما زي البلدان اللي بتقع في مناطق جنوب الصحراء زي السودان واللي هو لم يسهم في خلال تاريخه كله بتلوث للكوكب، لكن هو بيدفع الثمن لأنه موقعه الجغرافي بيجعله أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. فنشأ من هنا مفهوم العدالة البيئية. أعتقد إحنا في السودان محتاجين أنه نرسخ هذه المفاهيم، الناس تكون عارفة أنها تعرضت لمظلمة مناخية وتعرف أنه هي عندها حقوق، وقبل كل شيء تعرف أنها هي متضررة بيئيا، وكثير من المآسي اللي بتعيش حاليا مرتبطة بالتغير المناخي. فده المدخل التوعوي أول شيء نمرة واحد، عشان نقدر بعد ذاك ننتقل لمحاور أخرى نعرف حقوقنا وين ونطالب بها، لكن في الأول محتاجين نعرف أنه نحن فعلا متضررين، والمسألة البيئية ليست رفاهية لكنها مرتبطة ارتباط وثيق كوننا رابع دولة في العالم متأثرة بالتغيرات المناخية.
1: شارك المستشار محمد مكاوي عضو مجلس تشريعي مدينة بريستول بالمملكة المتحدة وللعام الثاني على التوالي في سباق ماراثون بريستول للجري من أجل السودان، وذلك في 10 مايو الماضي. نستمع إليه في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا بهذه المناسبة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم المستشار محمد مكاوي من مدينة بريستول، مجلس تشريع مدينة بريستول المملكة المتحدة. سنتي في 10 مايو وللعام الثاني على التوالي شاركت في ماراثون بريستول للجري عشان السودان. الحمد لله ربنا وفقنا وجمعنا مبلغ حوالي 2783 جنيه استرليني بتبرعات من بريطانيين وسودانيين وأبناء الجاريات الأخرى. المبلغ بإذن الله كله ماشي لمنظمة يسار الخيرية عبر حملة باسم سودان إن كرايسيس من العام الماضي. والمنظمة دي منظمة يسار شغالة في العمل الإنساني والطوعي والتطوعي في السودان وشرق أفريقيا. الشكر لكل زول وقف معانا وما زال بيدعم. بعيدا عن ماراثون بنشارك في فعاليات تانية كثيرة هنا لدعم الجاليات والسودانيين بالخارج، وحملات تبرع، أنشطة توعوية، وفعاليات جمع تبرعات موسمية. وجودنا في المهجر بخلينا جسر بين معاناة أهلنا في السودان وبين مؤسسات الدعم هنا في بريطانيا. ورسالتي لكل سوداني وسودانية في الخارج، حاول إنك تشارك في فعاليات زي دي أو أي فعالية أنت بتقدر تقدم فيها، لأن السودان حسيت فيه أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، ويعني في منطقتنا وفي العالم. وكل مساهمة ولو بسيطة بتفرق مع زول محتاج. وختاما يعني أنا أتمنى من كل قلبي إن صوتنا ده يوصل، وإن السودان يرجع آمن مطمئن، والناس تلقى العون والكرامة في وطنها، ويعود الجميع لمدن وقراهم وأعمالهم، ويعم الأمن والأمان والسلام ربوع السودان الحبيب قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا لراديو دبنجا، وشكرا لبرنامج سودانيين بالخارج، وللأستاذ سليمان سري على المساحة، وربنا يجمعنا على خير. شكرا جزيلا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 5 من شهر 6 سنة 2026. تزعت قتلى في هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوبونغ بولاية جنوب دارفور، والهجرة الدولية تعلن عن نزوح 1520 شخصا من المدينة. دوي انفجارات قوية تحيز مناطق غرب أمدرمان فجر اليوم، وحالة من القلق والمخاوف تسود المدينة. معارك في النيل الأزرق، ومنظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح 385 شخصا من ولاية جنوب كردفان في أسبوع واحد. قوى سياسية ومدنية تتوافق في أديس أبابا على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب. صمود والكتلة الديمقراطية والبعث والشعبي والأمة تتوافق على مسار سلام عبر لجنة تحضيرية تتولى إطلاق العملية السياسية. البيان الصحفي للقوى المشتركة في اجتماع أديس أبابا يشدد على مصالحة مجتمعية شاملة وعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد ترفض التوقيع على الرؤية المشتركة مع الكتلة الديمقراطية في أديس أبابا لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما في العملية السياسية. الحركة تؤكد موقفها الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية والمستندة على بيان الرباعية وإعلام مبادئ نيروبي. الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قيادة عرمان تقول أنها لم توافق على وثيقة اللجنة التحضيرية للعملية السياسية والبيان الصحفي الصادر عن اجتماع أديس أبابا. التيار الثوري يقول اجتماع العملية السياسية بأديس أبابا شابه قصور كبير ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل تحالف صمود وإعلام مبادئ نيروبي. في الذكرى السابعة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، هيئة محامي دارفور تقول لا سقوط للحق بالتقادم ولا إفلات من العقاب. السودان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمات المهملة على مستوى العالم. الناظر تريك يؤكد في مؤتمر صحفي نحن لسنا أهل فتنة والسودان لن يؤتى من الشرق. التجمع الاتحادي يحذر من تداعيات أحداث كسلة على السلم الاجتماعي ويدعو لضبط النفس. الهيئة القيادية لقبائل الأمر أر والعموديات المستقلة تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى تعزيز التعايش السلمي. وزارة التربية بولاية القضارف تلغي نظام الفصول الموازية في جميع المراحل التعليمية. السلطات الليبية تصر على ترحيل اللاجئين وتؤكد عدم اعترافها ببطاقات مفوضية اللاجئين. لجنة المعلمين بالنيل الأبيض ترفض نقل معلمين بسبب مشاركتهم في الإضراب عن العمل في الولاية. تحذيرات من فشل الموسم الزراعي الصيفي وخروج مشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يقول 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان تواجه خطر المجاعة. العطش يحاصر الآلاف في إدارية عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي بغرب كردفان، وسعر البرميل يتجاوز 40,000 جنيه. الهلال ينازل هلال الفاشل في الجولة السادسة من دوري النخبة بملعب كوبر عصر اليوم الجمعة. وأخيرا مستمعينا الكرام، منتخب السودان الأولمبي للسيدات يتعرض لخسارة قاسية بالمغرب أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 17 هدف دون مقابل.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المحامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام والجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه القرار ده هو نشر في الجريده الرسميه المصريه، يعني هو حاليا كده في مرحله بتاعت حيز التنفيذ. والقرار بتاع القانون بتاع اللجوء الجديد طبعا هو من 2024، صادر من 2024، لكن تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مايو 2026. تمام، يعني حيدخل حيز التنفيذ الفعلي في أغسطس 2026.
2: نعم، يعني هسه يعني في كم شهر لسه قبل ما يخش حيز التنفيذ؟
3: حاليا كده لسه في شهرين، حاليا احنا في شهر 6، لا ده 6، حاليا كده في شهرين لحد ما يخش حيز التنفيذ الفعلي.
2: نعم، واضح.
3: قبل التحول، يعني التحول الأساسي في القانون ده هو انتقال السيادة الإدارية في وملف اللجوء بالكامل للدولة المصرية. يعني نقدر نقول في السابق كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة UNHCR هي الجهة الأولى المسؤولة عن التسجيل ومنح البطاقات وتحديد صفة اللاجئ والتفاصيل اللي احنا عارفينها دي. الآن بموجب القرار ده تحل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة للحكومة المصرية، تمام، بدلا من المفوضية لتكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن إدارة هذا الملف. تمام؟
2: نعم.
3: ذلك اللاجئ يعني ألزمت لجنة بالتنسيق مع المفوضية لاستلام كافة بيانات اللاجئين المسجلين لديها خلال فترة أقصاها 6 أشهر من بدء العمل بهذا القرار. يعني بعد شهر 8 هيكون هناك 6 أشهر لتسليم جميع الملفات والداتا فلو بتاعت اللاجئين كلها للحكومة المصرية.
2: نعم. طيب الصادق، أستاذ الصادق، يعني من هنا لغاية الشهرين الجايات الناس مفروض يسوي شنو؟
3: طيب طبعا القرار ده ما حيطبق فجأة كده. اللائحة طبعا حددت فترة زمنية يعني واضح، وهي أن القرار ده سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. يعني المدة المتاحة حاليا للناس عشان يتصرفوا هي 3 أشهر، هي فرصة ممتازة جدا ومنحتها الدولة يعني لكي يستعد إداريا ونفسيا للوضع الجديد.
2: نعم.
3: يكون مستعد.
2: نعم.
3: تمام. الحاجة الممكن يعملوها اللاجئين في الفترة ذات 6 أشهر دي لحد ما يوفقوا أوضاعهم، أول حاجة اللجنة الدائمة اللي هتحل محل المفوضية لسه ما تكون.
2: نعم.
3: يعني لسه في مرحلة بتاعة انتقال. المرحلة دي اللاجئين حيكونوا منتظرين فقط، ما حيعملوا حاجة لأنه لسه اللجنة ما اتكونت، ما نشر لها أي مكان مخصص لاستقبال اللاجئين، ما نشر لها أي أرقام. حتى هناك يعني إنه الداتا بتاعت اللجنة اللي بيستقبلوا على بيانات اللاجئين لسه ما تم إنشاءها. حاليا كده ما عليهم إلا الانتظار لحين صدور يعني منشور من الحكومة يوضح كل التفاصيل اللي هم بتسألوا بها الآن دي.
2: طيب اللجنة دي مؤكد يعني بعد ذلك بيكون عندها نوافذ ولا يعني مقرات في كم حتة، ولا احتمال مقر واحد أنا ما عارف، لكن يعني الناس اللي جايين جداد، الناس القدام ذاتهم يعني كيف ممكن يتابعوا عشان يعرفوا هم يمشوا وين بعد ذاك عشان يعني يجروا المعاملات اللازمة؟
3: تمام. اللجنة طبعا هي حتكون موزعة على جميع المحافظات، عكس المفوضية إنها هي كانت في مدينة 6 أكتوبر فقط، وكانت في الإسكندرية، حتى إنه مكتب الإسكندرية تم يعني إغلاقه حاليا بسبب ضعف التمويل يعني. لكن اللجنة الحكومية اللي حتحل محل المفوضية هي حتتوزع على جميع المحافظات، وخاصة حتركز على المحافظات الكبرى زي الإسكندرية، القاهرة، كذلك أسوان، والحتات اللي بتتركز فيها أكبر نسبة من الجال يعني، الجاليات المختلفة سواء السودانية أو الصومالية، جنوب السودان، السوريين، اليمنيين، العراقيين، تفاصيل دي.
2: نعم
3: تمام.
2: طيب
3: بالنسبة لل
2: أيوة تفضل واصل.
3: للأشخاص يعني أنت ذكرت إنه الأشخاص اللي حيدخل مصر يعني
2: أيوة.
3: الفترة دي فترة ما بين صدور القانون الجديد بتاع اللائحة التنفيذية وبين العمل بالقانون وكده، البند ده بالذات يعني حاسم وصارم جدا في اللائحة، وركزت عليه والحكومة بشكل كبير جدا. أي شخص يدخل البلاد بطريقة غير شرعية وتتوفر فيه شروط اللجوء ملزم قانونا بالذهاب والتقدم طواعية للجنة الحكومية لتسجيل نفسه خلال 45 يوما فقط من تاريخ دخوله للبلد. المهنة طبعا للناس القادمين الجدد ادوهم مهلة قصيرة جدا يعني، عشان كده نحن يعني بنوصي انه هي ذو الخشة يشوف مكان اللجنة دي وين ويمشي يتقدم، لانه بعد ذاك اذا انت جيت دخلت في الفترة دي وقعدت اكثر من 45 يوما يعني حتتعرض للترحيل مباشرة.
2: نعم نعم. طيب الأستاذ الصادق عمر المحامي، بالنسبة للناس اللي أقول دخلوا يعني بشكل غير نظامي خلاص وجايين يطلبوا الحماية وكده، يعني في نظر القانون هل الدولة المصرية هتتعاون معاهم؟ افترض انه انت جاي من منطقة حرب خلاص كافي انه يكون عندك يعني قضية ويقبلوك، ولا مفروض انت يكون عندك يعني قضية شخصية في انه انا معرض للخطر للأسباب 1 2 3 وبالتالي هربته؟ فتفتكر يعني بشكل عام هيتعاملوا كيف مع الكيسات دي او مع الحالات دي؟
3: سؤالك ده جميل جدا يعني، وبيطرحوه كثيرا من الناس والمتخوفين على ملفاتهم وللكيس الجوبيو من البلد يعني، فهو ده مربط الفرس هنا بالنسبة للفرق بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والفرق بين الحكومة اللي هتحل المحل المفوضية. فانت المفوضية كان عندها يعني أخصائيين اجتماعيين ومسؤولين حماية، وبيعرفوا إنه يدرسوا كيف الكيسات، وبيعرفوا يستخلصوا المعلومات، وطريقة الاستجواب ذاته اللي بتكون فيها نوع من الرفق ونوع من الطمأنة، وما تشبه بتاعت الحكومة أو بتاعت الشرطة أو كده يعني، بس الطمأنينة لنفس اللاجئ وبتخليه إنه يتكلم بأريحية. فالفريق حيظهر هنا في الجمود بتاع الحكومة، إن هي حتختار الملفات وحتختار منو اللي حيقدم ومنو اللي ما حيقدم، منو اللي حيعتبروا لايق ومنو اللي ما حيعتبروا لايق. يعني إذا أنت بتختلف مع الحكومة في أجنداتها أو بتختلف في مع الحكومة في السبب اللي أنت جيت به من بلدك وهي شايفاه إنه هو ممكن يعرضها للخطر، حيرفضوك طوال مباشرة، وده حاجة صعبة جدا جدا يعني. فمفترض الدولة تكون هي محل استقبال ومحل ترحيب لأي زول أتى يعني طلبا للحماية، فهي حتفتش حتشوف انه الزول ده جاي مثلا بمشكله كبيره مع الحكومه او بمشكله يعني بتسبب يعني حلع وبتسبب ممكن
2: اخلال بالامن الامن البلد يعني المستضيف. ايوه
3: البلد، فبالتالي حتقوم ترفضه، على عكس المفوضيه انها قاعد تقبل جميع الملفات يعني، هي زول طالبه للحمايه حتقبله، فده حيكون سبب يعني انه الناس ما حتكون مصر بالنسبه لهم قبله بعد ذلك يعني، خصوصا اصحاب الملفات السياسيه والملفات الانسانيه اللي فيها انه بتاع المدافعين هو الانسان عموما يعني.
2: نعم نعم. طيب احنا عشان نستفيد من الوقت بتاعنا عندي تاني زي سؤالين، وبعدك بديك فرصة تقول الحاجة الأخيرة. البطاقات المنتهية يعني في ناس أوردي هسه خلاص عندهم بطاقات منتهية ومفروض ينتظروا كم شهر، فوضعهم حيكون كيف؟
3: تمام. نحن قبل ما نتكلم عن البطاقات المنتهية احنا نشوف البطاقات السارية، لأنه هي برضو نزل فيها قرار. البطاقات السارية قالوا إنها هي هتظل سارية ومقبولة قانونيا ومعترف بها تماما لحين انتهاء مدتها، أو حتى تقوم اللجنة الحكومية باستبدالها بالوثائق المصرية.
2: نعم
3: الجديد طبعا. أما البطاقات التي ستنتهي مثلا بعد 6 أشهر من تطبيق القانون ده، يعني بعد شهر 8، وإنت بطاقتك هتنتهي بعد 6 أشهر، اعتبرها القانون سارية يعني تلغائيا طوال تلك الفترة الانتقالية.
2: أيوة.
3: ما لم اللجنة يحدد محلها، أنت بطاقتك إذا كانت هتنتهي بعد 6 أشهر وقبل الانتهاء وقبل تنفيذ اللجنة مكانها ووضع الأرقام ووضع التفاصيل، أنت بطاقتك سارية، دي فترة انتقالية لك، ما هتمشي تجددها وما هتمشي يعني يكون بالنسبة لك هي مشكلة. تمام. أما البطاقات المنتهية بالفعل، الناس الحالية بطاقات منتهية، اللجنة منحتهم مهلة يعني بتاعت سماح واضحة، يعني هي 6 أشهر.
2: نعم.
3: 6 أشهر كاملة لتسوية الأوضاع، تسوية موقفهم. لكن هتسوي أوضاعهم ومواقفهم وين؟ ما عند المفوضين، لدى اللجنة الحكومية.
2: أيوة، اللي هي لسه المغار حقتها والكده يعني ما تحددت.
3: انت تاني بطاقتك منتهيه بالفعل، ما حتمشي المفوضيه عشان تقوم تجددها ولا كده، انت حتنتظر اللجنه.
2: نعم.
3: اللجنه الحكوميه، واللجنه الحكوميه وعدتهم يعني انه هي زول جاها ما حيتعرض لاي مساءله قانونيه او ما حيتعرض لحاجه.
2: نعم. طيب سؤال حول انا شايفهم برضو ذاكرين يعني كلام عن البيانات الشخصيه، اللي هو الاسم والعنوان محل السكن والتلفون وكده. ويعني قادر اتخيل نتيجه ظروف الناس زي الزول ممكن يغير سكنه بين فتره والتانيه ويطلعوا من هنا يمشي هنا. فاللاجئ ملزم بانه اي تغييرات تحصل يقوم يوصلها. فدي يعني هل هتشكل مشكله بالنسبه للناس؟
3: نعم. بالنسبه للبيانات اللي انت ذكرتها دي طبعا شروط تنظيميه مهمه جدا يعني طبعاً ضبط البيانات. يعني هي بتشمل مثلا محل الاقامه الثابت ورقم التلفون وعنوان البريد الالكتروني. فمحل الاقامه الثابت ده الزمت اللائحه كل لائحه يعني انه يقوم بتحديد محل سكن ثابت ووسائل اتصالات معتمده يعني كالهاتف. اعتبرت هذه البيانات هي الموطن القانوني لأي إعلانات أو إخطارات رسمية، يعني هي حتعتبر عنوانك بتاع السكن ده يعني عنوان دائم لك وموطن قانوني لك، عشان لو جاتك هي إخطارات من لجنة أو جاتك هي إعلان إنك بالحضور حيجي لك لحد بيتك. تمام؟
2: نعم.
3: في حال مثلا قام اللاجئ بتغيير محل سكنه أو رقم هاتفه، أو حتى حدث تغيير في حالته الشخصية مثلا كالزواج والطلاق والولادة مثلا، جبت لك طفل جديد، فأنت ملزم إنك أنت تخبر اللجنة الحكومية خلال 7 أيام فقط من تاريخ حدوث التغيير ده.
2: أيوة
3: أيوة.
2: يعني بأنه أنا حالتي الاجتماعية تغيرت، بقى عندي فرد جديد في الأسرة مثلا، ولا
3: عنوان سكنك، غيرت رقم تلفونك، حدث تغيير في حالتك الشخصية، اتزوجت، طلقت، جبت مولود جديد، فانت ملزم انك انت تخطر اللجنه.
2: نعم. الاستاذ صادق عمر المحامي، يعني انا بسرعه طرحت عليك يعني الاسئله اللي اعتقد انها يعني مهمه، لكن اذا في حاجه انت شايفها انا يعني ما سالت منها ولا شايفها مهمه دار توضيحها للناس برضو مرحبا.
3: والله حاليا كده يعني الاسئله اللي انت ذكرتها هي اسئله يعني غطت كل التفاصيل المحتاجه الزول انه يعرفها، فاحنا بس حنقدم نصيحه يعني للمتابعين والناس اللي بيشملهم هذا القرار. فاحنا حنقول بس انه الزول يقنن وضعه ويلتزم بالمهل الرسميه اللي منحتها الحكومه في عشان هذا الغرض، يهدف طبعا لترتيب الاوضاع اداريا وبسط سياده الدوله المصريه، وهو يعني ليس منعا للجوء بل اعاده بتاعت هيكله للجوء نفسه. الإيقاع الحكومي طبعا والروتين بتاع الموظفين معروف إنه قد يكون مختلفا أو أبطأ في البداية مقارنة بالمفوضية الدولية، لأنه الناس معتمدين كانوا على أو يعني كانوا متعودين مثلا على إجراءات المفوضية وسرعة تنفيذ الإجراءات وكده. فالانتقال من المفوضية للحكومة قد يكون يسبب بطء وبيروقراطية في الإجراءات، الناس تشيل الصبر يعني، وبعد ذلك إن شاء الله كل التفاصيل دي حيتم ترتيبها وتنظيمها إن شاء الله.
2: الله.
3: فنحن نقول لهم إنه ما ينتظروا يعني اللحظة الأخيرة عشان أنت تعمل الإجراء، لا، أبدأ بتجهيز أوراقك والتزم بالمدة المحددة 45 يوم للقادمين الجدد وشهر قبل انتهاء البطاقة، وتحتفظ دائما بنسخ مصورة من كافة وثائقك وإيصالاتك، التزم بالقوانين والتعليمات الأمنية، فهذا هو الضامن الأول لأمانك واستقرارك داخل بلدك الثاني مصر إن شاء الله.
2: نعم.

المحامي كنت ضيفنا في راديو دبنجا حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء ودخول حيز التنفيذ والمهلة الحاصلة. أنا شاكر لك كثير ومؤكد بنتكلم معاك تاني إذا ظهرت مستجدات.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكثرة، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكثرة شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شغالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معاها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكثرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفاه وكلام فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي تشيل حقك عشان انت ما تشور عيبك، ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلت الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعاها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
0: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشية معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
0: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول اليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجه دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لانه اذا حصلت حاجه زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كامله من الجاني، مفترض الضحيه تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة، ومفترض إن احنا نقول له أنت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول إنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب إنه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد إن شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لأننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعيه دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعه لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعه عبر المنصات انه الحمايه دي يعني مطلوبه، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد، يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا، لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشور عيبة، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي، أنت بتلقى حقك. إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكل وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
7: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بنتهجة الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
9: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
8: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
9: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي او زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لانه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث انه بتدمر قدرة او القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الانتاج لأعلى باستمرار، باعتبار انه الغاية من الانتاج هو الاستهلاك، وايضا انه اصلا بدون استهلاك لا معنى للانتاج، لانه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فانت حتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذا المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع أي دولة، فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستوى المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرض أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه إنه طباعة النقود ما بس بتأثر في إنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه إنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما لتحت أبدا، لتحت دي ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع سعر العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كل رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة، المشكلة في انه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الاسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
8: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك او تعليقك على هذا التقرير، وما هي اهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
9: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكتر قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا، يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 مستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهموا هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم. يعني السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لأنه الذهب ده أصلا ما بيشتريه أي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهابة ويشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الأسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلكة استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين. يعني هو يعني المواطنين ما هيستهلكوا ذهب وما هيشتروا ذهب عشان يأكلوا يعني أو يشربوه أو يركبوها أو يطيروا بيها أو يمشي أو تعالجهم كمكنة ولا هتقريهم في المدارس يجي تجيف الذهب كدي تجيف كدي تدرسوا يعني معلش آسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200-4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع اسعار الوقود عالميا وداخليا، ايضا رفع الدولار الجمركي بنسبه 5% على ما اظن خلال هذا العام، وايضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عوده اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوة الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهسه طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بينه وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان. أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فدي كلها لابد إنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
8: دكتور رائد فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول والمعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
9: بالنسبة للحلول الممكنة، دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل، يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال كانت مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب، فده شيء أساسي يعني. ودائما يتم الحد برضو عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية، يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل يعني. فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
8: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
7: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين حنناقش فيها واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية أهمية وتأثير على حياة المواطن أو المستهلك اليومية، وهو ملف التضخم وارتفاع الأسعار في السودان في ظل استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي المتسارع والمتصاعد. فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء مؤخرا أن معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أبريل 2026 بلغ نحو 45.84%، وده بعد سنوات من مستويات تضخم قياسية تجاوزت 422% في يوليو 2021. لكن ورغم هذا الانخفاض السنوي في المعدلات، لا يزال المواطن السوداني يواجه واقع معيشي بالغ السوء مع استمرار الارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات الأساسية. طيب، كثير من الخبراء الاقتصاديين بيروا أنه الأزمة الحالية ترتبط بجملة من العوامل، من بينها استمرار السياسات الاقتصادية بتنتهج الحكومة، طباعة النقود، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، إلى جانب تداعيات الحرب التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي وفقدان قطاعات واسعة من الاقتصاد لقدرتها الانتاجية. وبرضو بعض الخبراء بيروا أنه وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 4300 جنيه أصبح عامل رئيسي في تغذية موجة الغلاء، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية والمجهود الحربي. للحديث حول دلالات أرقام التضخم الأخيرة وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع المعدلات السنوية وتأثير الحرب والسياسات الاقتصادية على معيشة المواطنين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي. أهلا ومرحبا بك دكتور وائل فهمي في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
2: هلا راديو دبنجا، هلا رئيس سليمان، هلا بالسادة المستمعين، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة من قبلكم.
1: عايزين لك بداية تدينا تعريف شامل عن التضخم، ما هو التضخم وأسباب حدوثه وما هي المعالجات اللازمة للحد من ظاهرة التضخم.
2: بالنسبة للتضخم، التضخم طبعا تم تعريفه بأنه مرض خطير ومدمر للمجتمعات واقتصاداتهم عبر العصور يعني. وطبعا الشعب السوداني للأسف الشديد أو لسوء حظه من الشعوب اللي عانت من هذا المرض التضخمي منذ أوائل السبعينات. طبعا يعني كان في صراع مستمر دائما بين الاقتصاديين وحكوماتهم ضد اعتماد هذه الحكومات على سياسة التضخم النقدي أو زيادة عرض النقود علشان يسدوا في العجوزات حقتهم باستمرار، لأنه ده بيدمر حاجة مهمة جدا جدا، هو يعني بيدمر النسيج الاقتصادي للمجتمع أو بيدمر التنظيم أو قدرة أصحاب القطاع الخاص والحكومات في تنظيم المجتمع للإنتاج عموما بمعدلات كبيرة جدا من ناحية، ومن ناحية تانية بيدهور في القوة الشرائية للجنيه أو للعملة الوطنية، بحيث أنه بتدمر قدرة أو القوة الدافعة في الاقتصاد واللي هو المستهلك عموما في دفع الإنتاج لأعلى باستمرار، باعتبار أنه الغاية من الإنتاج هو الاستهلاك، وأيضا أنه أصلا بدون استهلاك لا معنى للإنتاج، لأنه في سؤال مهم جدا، لمن تنتج يعني؟ فأنت هتنتج لمنه؟ هو المستهلك في النهاية، إذا المستهلك هو العمود الفقري في الاقتصاد بتاع أي دولة. فقوة الشرائية زي ما كانت مستقرة ومرتفعة كمان، وده بينعكس في مستواه المعيشي، معناته إنه الإنتاج بتاعك لازم ينكمش في نفس الوقت مع انكماش القدرات الشرائية للمواطنين. إذن التضخم لازم تنظر له بأنه في غياب الموافقة الشعبية أو البرلمان، بأنه ضريبة خفية بتفرضها السياسات المالية وتفرضها أيضا السياسات النقدية إلى جانب الأجهزة الضريبية والجمركية والرسومية للحكومات المختلفة. تعريفات التضخم هي دائما يعني إنه ارتفاع مستمر في الأسعار نتيجة لزيادة في معروض من النقد بأعلى من زيادة الإنتاج القومي، باختصار بما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية بتاعت هذه العملة عن طريق رفع الأسعار، لأن في فرق بين القوش بين العملة لدى الجمهور والإنتاج، وده حينعكس في القوة الشرائية للعملة بالمقارنة مع العملات الأخرى بالعملات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، بما يؤدي إلى انهيار في سعر الصرف أو تدهور في سعر الصرف بالمقارنة. فبتلقى عليه أنه طباعة النقود ما بس بتأثر في أنه ترفع الأسعار في الداخل، ولكن أيضا بترفع أسعار العملات الأجنبية. باختصار ده التعريف بتاع التضخم. لو جينا للتضخم في إبريل بنلقى عليه أنه السياسات الاقتصادية المتبناة منذ أواخر السبعينات كانت ما بتعرف بسياسات النيوليبرالية التضخمية، وأهم حاجة كلمة تضخمية لأنه من مواصفاتها التضخم في أي حاجة، وبتخلق سياسة مرنة متصاعدة لفوق ما ليتهد أبدا، ليتهد ما شهدناه في السودان. فبتلقى لأنه يعني ملخصة مثلا يقول لك أرفع أسعار العملات الأجنبية اللي هو بسموه تخفيض سعر الصرف، حرر الأسعار بتاعت الأسواق خليها تطلع لفوق، أرفع الدعم عشان برضو بترفع الأسعار، جمد الأجور، خصص القطاع العام وإلى آخره، بما يؤدي إلى كله رفع في الأسعار. دي سياسات النيوليبرالية التضخمية. لكن السودان طبعا عارف التضخم في الواقع قبل هذه السياسات في عام 1972، يعني أول ما بدأ انطلق التضخم بشكل بشع جدا جدا في بداية السبعينات إلى يومنا هذا، يعني جاءت دعمتها كمان السياسات النيوليبرالية في أواخر السبعينات. فده التعريف، ارتفاع مستمر في الأسعار الفترة طويلة قصيرة دي ما مشكلة، المشكلة في إنه الفترة الزمنية اللي تتواصل فيها الأسعار بتاعت السلع والخدمات في الارتفاع هي دي المقصودة.
1: طيب بالنظر للتقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم في الشهر ده، ما هي قراءتك أو تعليقك على هذا التقرير، وما هي أهم العوامل اللي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم؟
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة المستويات بتاعت الأسعار في الفترة دي ما بين بيهمني أكثر، قصدي مارس إبريل 26، ما بيهمني التفاصيل القديمة دي. ليه؟ لسبب بسيط جدا جدا. يعني مثلا المستوى العام للأسعار، وبكرر ما بقول التضخم، المستوى العام للأسعار في يوليو 2021 اللي كان فيه معدل التضخم 422 دية، المستوى العام للأسعار بتاعه أقل بكثير جدا جدا جدا من المستوى العام للأسعار بتاع إبريل 25 اللي كان فيه معدل التضخم 156، أقل بكثير جدا جدا من مارس 26 اللي كان فيه معدل التضخم 156، ومارس 56 المستوى العام للأسعار فيه أقل من المستوى العام للأسعار في إبريل 26 اللي هو 45%. فده ما بيخلينا نفرح بالحكاية دي، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم، لأنه الأسعار قدامه ملموسة وليست سرعة ارتفاع. سرعة ارتفاع دي مصطلحات فنية يفهموها الاقتصاديين أكثر في شغلهم يعني. السبب العام بالنسبة للحكاية دي رغم عدم توفر يعني التقرير، لكن يعني ما ننسى انه بجانب البنك المركزي في طباعة النقود لتمويل المجهود الحربي عبر الموازنة العامة، بنجد انه الدهابة برضو لهم دور كبير جدا جدا في تغذية السوق بال زيادة عرض النقود، لانه الذهب ده اصلا ما بيشتريه اي زول في السوق في الغالب، وبيشتريه يمكن الذهب وبيشتريه البنك المركزي وتشتريه الشركات، وده ما بيتوفر في السوق عشان يقدر يخفض الاسعار، فبتخلق طلب لمنتج غير منتج لسلع مستهلك استهلاكية، فدي في حد ذاتها زيادة في عرض النقود يعني بطريقة أو بأخرى، أو خلق فئة مستهلكة للسلع دون أن تساهم في توفير هذه السلع التي يستهلكها بالأسواق أو التي يستهلكها غيره من المواطنين يعني. هو يعني المواطنين ما حيستهلكوا ذهب وما حيشتروا ذهب عشان ياكلوا يعني، او يشربوه او يركبوها او يطيروا بيها او يمشي او تعالجهم كمكنة ولا حتقريهم في المدارس يجي تقيف الذهب كذي تقيف كذي تدرسوا يعني معلش اسف يعني. فدي مشكلة كبيرة جدا عملية الذهب اللي بتحول بعض المواطنين إلى مستهلكين ضاغطين على الأسعار إلى أعلى. الخلاف ديل نتيجة لتدهور القوى الشرائية للعملة بسبب هذا التضخم أو بهذه الارتفاعات في الأسعار، تدهور سعر الصرف اللي بنلقاه لأنه زاد بسرعة رهيبة جدا إلى 4200 4300 للدولار جنيه سوداني، يعني ضخمة يعني. ده كان كلام أنا توقعته قبل في آخر السنة اللي فاتت بأنه سعر الصرف قد يصل إلى 5000 جنيه إذا استمرت الحكاية دي، ومتوقع طبعا إذا استمرت الأوضاع دي بالطريقة دي قد يصل إلى 10000 جنيه كما قال أحد القادة في الحكومة الحالية يعني. أما الأسباب الأخرى فهو طبعا ارتفاع أسعار الوقود عالميا وداخليا، أيضا رفع الدولار الجمركي بنسبة 5% على ما أظن خلال هذا العام، وأيضا مختلف الرسوم اللي صاحبت عودة اللاجئين والنازحين، ده خلاف الرسوم في الطرق، تكثيف العمليات العسكرية برضو دي برضو لها دور كبير في إنه تضخ كمية هائلة من النقود في الاقتصاد، بالتأكيد تنعكس في تدهور في القوى الشرائية للجنيه السوداني وتنعكس في ارتفاعات الأسعار بالداخل، ارتفاع أسعار برضو رسوم التعليم رسوم الصحة الحاجات الزيدية كلها، وهسه طبعا واضحة جدا في أسعار الأضاحي اللي بيشتكي منها الناس دي، في ناس كثيرة جدا اللي يتخلوا منها. ده بالإضافة لطبعا محاولة المصارف في إنها تغطي الفجوة في سعر الصرف ما بين وما بين السوق الموازي المهيمن الآن على التجارة الخارجية في السودان أو على أسعار التجارة الخارجية في السودان. فهذه كلها لابد أنه تنعكس في المستوى العام للأسعار وتزيد بسرعة كبيرة، خصوصا في هذا الشهر الذي طرأت عليه هذه الزيادات الكبيرة في يعني في أسعار العامة، يعني أسعار السلع والخدمات الموجودة في السوق، يعني بغض النظر عن الاجتهادات أو القرارات العديدة التي تهدف إلى تخفيض الأسعار. وكما هو واضح من معدل التضخم ب 45% في أنه هذه القرارات لم تؤتي أكلها، وبالمستوى الذي يمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية.
1: دكتور وائل فهمي، وانت لازلت تتحدث لراديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزينك يعني تضع لنا زي روشتة علاجية تقترح فيها الحلول المعالجات للحد من ظاهرة ارتفاع مؤشرات التضخم.
2: بالنسبة للحلول الممكنة دي ما بتقدر تتحدد إلا لما تنتهي هذه الحرب المستمرة ويتم البدء فورا في إعادة إحياء النشاط الإنتاجي للمواطن. يعني إذا كان عايزين نبدأ الإعمار يبدأ بالنشاط الإنتاجي للمواطنين الموفر أو بيزيد من عرض السلع والخدمات بأسعار يعني تقوي من القوة الشرائية للمواطنين نفسهم، وتحد برضو من معدلات نمو الكتلة النقدية بتحويل، يعني عادة بعد ما تنتهي الحروب بيتم تحويل الأموال الكاد مخصصة للمجهود الحربي للمجهود الإنتاجي للشعوب.

0: عبر حد من الزيادة في الكتلة النقدية عبر التحسين الجذري في السياسات المالية والنقدية اللي موجودة اللا تضخمية. يعني يكون السياسات المالية والنقدية تكون لا تضخمية، وده بعكس السياسات السائدة حسة اللي هي في ظل السياسات النيوليبرالية التضخمية الموجودة حسة. يعني تاني حاجة القضاء على السوق الموازية المهيمنة على قرار تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية في التجارة الخارجية، برضو محاربة المضاربين والمهربين للسلع خصوصا في ظل تفشي الفساد المالي الموجود حاليا، بالإضافة إلى ضبط حركة أسعار الخدمات الأساسية على الأقل، يعني حتى يعني يستقر الاقتصاد على الأقل. يعني فمن غير المحتمل أن يتم على هذا المرض الاقتصادي أو الضريبي للمواطن وللممرض للاقتصاد، بقصد الضريبة هذه ضريبة التضخم الممرضة للأداء الاقتصادي العام سواء كان من جانب المستهلك أو من جانب المنتج.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم اللي ناقشنا فيها ارتفاع مؤشرات التضخم في السودان لهذا الشهر في أبريل، بصحبة ضيفنا الكريم الدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي. إلى أن نواصل في حلقة قادمة من شاء الله، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة لي

0: الدكتور الصيدلي أحمد شفا في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سينج، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر، الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والقضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والقضاء، وهذا إن دل يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا القضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان في كل العهود الدكتاتورية المظلمة، لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خيل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون. بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق صراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشريع وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بك الأستاذ الصادق عمر المعامي والمستشار، صديقك في راديو دبنجا، على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء المصري لسنة 2024. المعلومة العامة أنا عارف أن القانون ده أجيز ونشر في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية هي اللي بتحدد أو بتوضح أنه القانون يطبق كيف. فالناس يعني من خلال متابعتين السوشيال ميديا، السودانيين هناك يعني تعبانين شديد ومتخوفين وكده. فكده انت باختصار يعني الجديد شنو وحيحصل شنو اللي قدام؟
3: مرحبا بك ومرحب بالمستمعين الكرام وجميع المتابعين للبرنامج ولراديو دبنجا بالاخص. اول حاجه طبعا لازم نعرف انه